0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مزيان ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

谢谢。

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا كمان
1: انا سامع صوت
2: لا مش سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11 900. نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك حلقه الويك اند. هنكون معاكم موجودين من دلوقتي ولحد الساعه 10 يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الخير والهنا والسعاده على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاكم ولمده ساعتين فنا ويوسف عشان نعيش صباحنا مع بعض ان شاء الله بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الخميس 3 سبتمبر 2026.
1: ازيك يا جوجو؟
2: ايه الاخبار؟
1: عامل ايه؟
2: كله تمام؟
1: الطرق كانت عامله ايه؟
2: لا كويسه
1: طب الحمد لله. عشان امبارح كان في شويه زحام معين. طيب يا جماعة نبدأ حلقة الويك أند ومستنين كل المسجز بتاعتكم على 015-595-1006. ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3835-022. بما أننا بقى الويك أند فمش هنبدأ يومنا بفيروز، شوية فرفشة كده ونرجع نقول لكم على درجات الحرارة بقى المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

0: طيب خلينا نقول لحضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض المحافظات. القاهرة درجة الحرارة العظمى فيها تكون 35 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 30 الصغرى 25، سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24، أما أسوان في العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.
1: طيب التوقعات النهاردة معرفش ليه مختصرة كده. يوم الخميس الطقس هيكون معتدل في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع الشبورة المائية الكثيفة على طرق السفر.
0: طيب 0-15-59-52-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-3-5-0-22 هو رقم التليفون الأرضي، 1006 هو رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي.
4: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: فكرك ليه ما دخلتش جراحة رغم ان انا كان نفسي فيها جدا؟
6: هدي الحمام يخليك.
7: اي حد فيكم شاف دكتوره التخدير الجديده؟
8: احنا مشاريعنا بتكبر، بنت فين من كل ده؟
9: بتسال لي عليا.
3: المخرجه نادين خان في اسرار النجوم مع انجي علي، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: كده كده مش هتطول معانا.
3: نجوم اف ام على كيفك.
10: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. بمناسبة بقى أن النهاردة بداية الويكند إن شاء الله والهروب من الشغل، مش عارفة ليه يعني الأسبوع ده يعني مع دخلة سبتمبر وكده بيبقى في كمية حاجات علينا، تحس اللي هو يا كفاية بقى كفاية الأسبوع ده ثقيل قوي. إيه يا يوسف في إيه؟ أنا خايفة منك النهاردة على فكرة. والله العظيم خايفة. طيب يا جماعة، بمناسبة الهروب من الشغل، طبعا كلنا بناخد قرارات في مصلحة الشغل أحيانا، تمام، وللأسف بنبقى معتمدين على مديرنا والناس اللي أعلى مننا منصبا، طبعا معتمدين إن هم أكيد بياخدوا القرارات الصح، لكن للأسف أوقات الموضوع ده مش دايما بيكون صح. فأحد الشركات الأمريكية كان مسموح للموظفين بوضع الموبايلات على المكتب عادي عشان يستعملوها وقت الحاجة، لكن مدير جديد اتعين في الشركة حب بقى اللي هو ايه، انا لسه بقى جديد في الشركة دي وعايز اثبت وجودي وكده، وابتدي بيه اغير بقى في شوية قرارات وكده، حب يظهر قد ايه هو صارم، فقرر ان هو يمنع استخدام الهواتف المحمولة خلال ساعات العمل، وبقى مطلوب من كل موظف ان هو يبقى قاعد من غير موبايل، وبعت ميل رسمي كتب فيه ايه بقى، اي موظف يتمسك ومعاه موبايل هيتحاسب. ده اول حاجه، يعني لو انا جاي صباح الخير مفيش موبايلات، ولو لقينا حد ماسك التليفون هيتحاسب.
1: طيب الموظفين التزموا بالقانون الجديد ده، لكن اللي حصل كان عكس المدير متوقعه تماما، لان تاني يوم شغل على طول حصل مشكله كبيره جدا في السيرفر بتاع الشركه، كان عطل طبيعي اي واحد من موظفين الاي تي كان يقدر يصلحه في 10 دقايق، لكن لان كل الموظفين سايبين موبايلاتهم حسب السياسه الجديده محدش عارف يوصل لهم بسهوله، وفضل العطل اكتر من 5 ساعات، وبسببه الشركه خسرت مبالغ طائله. لما اتعمل تحقيق المدير ما قدرش يبرر نفسه قدام مجلس الاداره، وفورا بعت ايميل تاني بيقول ان الموبايلات مسموح بيها تاني على المكاتب عشان الحالات الطارئه.
0: شكله وحش.
1: لا
0: يعني
1: انا عندي احساس اصلا ان الموظفين الاي تي حتى لو كانوا قادرين ان هم يصلحوا الموضوع ده في اقل من 5 ساعات دول كانوا هيتلككوا بموضوع التليفون ده، لانهم اكيد كانوا معترضين على فكره ان انت تبقى بتشتغل وسايب تليفونك لمده كبيره جدا، لا عارف تتواصل مع العالم الخارجي ولا عارف تطمن على اهلك ولا الكلام ده كله، وبالتالي اكيد موظفين كانوا معترضين على القرار ده. وفي الاخر احناش عيال صغيرين، يعني مش عشان معايا تليفوني فانا هقعد العب على التليفون بتاعي طول اليوم واسيب الشغل يضرب يقلب، في حين ان في بعض عامه الموظفين اكيد جم على بالك ان هم على طول بيروحوا الشغل بيمسكوا تليفوناتهم ما بيعملوش اي حاجه تانية، بس ده مش معناه ان كل الموظفين بيعملوا كده. فهو لما خد القرار ده كان عكسي تماما عن مصلحة الشركة، وبالتالي يعني ندم عليه بعدها تاني يوم على طول، وبعت ايميل قال ان هو

0: راجع عن القرار ده وخلى الموظفين يمسكوا تليفوناتهم تاني بعد كده. فقولوا لنا لو في قبل كده اي مدير جالكوا في الشغل. بحب دايما القرارات دي لما تطلع من المديرين للجداد اللي هو يبقى حابب دايما يقولك انا اخش على الشباب اذبح لهم
1: اول اتش ار جديد وكده، فهتلاقي برضو في حاجات قرارات جديده يعني قرارات جديده عامه يعني. بيبقى في برضو دايما شخص لما بيجي مثلا يمسك منصب معين في الشركه بيبقى جاي من بره الشركه، لازم بيبقى عايز يحط التاتش بتاعه يعني. طبيعي ان هو عايز يثبت نفسه، بس هو عادي ان انت تقعد فتره تشوف الدنيا ماشيه ازاي وكل الكلام ده، وتبدا بقى تشوف انت ممكن تصلح الدنيا ازاي. انما اول ما تيجي تطلع قرارات بحس ان هو هل القرارات دي مدروسه كفايه. وطبيعي عادي ان الواحد ياخد قرارات ويتراجع عنها ويعترف بغلطه وكل الكلام ده، فده شيء طبيعي. فقولوا لنا لو حصل عندكم كده في مكان العمل، لو حد من المديرين الجداد مثلا جه واخد قرار معين وكل الموظفين كانوا معترضين عليه، اللي هو يا فندم احنا عارفين عواقب القرار ده هتكون عاملة ازاي، لكن هو ما كانش مقتنع تماما وفعلا اثبتوا له ده. ولو انتوا كنتوا الشخص ده بعتولنا على 015-5952-1006. في مسجز ولا نسمع اغنية؟
0: خلينا نسمع اغنية الاول بس عشان في نمرة بعتلنا من بره حاجة كده، انا ازاي محدش يقول لي ماشي صباح الفل صباح الهنا ماشي
1: نسمع اغنيه ونرجع على طول
0: يلا بينا.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم. كنا لسه بنسألكوا امتى كان جايلكوا مدير جديد. تفاهمين بقى اللي هو لما يبقى فيه مدير جديد جاي الشركة دايما يحب يثبت وجوده في حاجة، وقرر ان هو ياخد قرار صارم جدا وهيمشي على الناس كلها، وفي الاخر يعني اثبت له ان القرار ده غلط تماما. زي ما كان معانا خبر كده لمدير برضو كان لسه جاي الشركة جديد وقرر ان هو بقى اللي هو عايز بقى يثبت وجوده ويحسس الناس ان هو لا انتوا فاهمين اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده كان اسمه شغل. لا، واول قرار اخده ان ممنوع منعا باتا الموظف يكون تليفونه معاه اثناء ساعات العمل. وفعلا تاني يوم اول ما بداوا يطبقوا القرار ده حصل مشكله ليها علاقه بالاي تي، وما كانوش عارفين يوصلوا لبعض طبعا لان محدش كان معاه تليفونه. الموضوع اتاخر قوي، للأسف المشكلة اتحلت متأخر، بس كان فيه خسائر كتيرة جدا للشركة. المدير تاني يوم بعت إيميل لغى القرار ده وقال خلاص يا جماعة أنا كنت غلطان فعلا والتليفونات هترجع تاني في إيد الموظفين. فسألناكم لو حصل لكم نفس الموقف ده، لو جالكم مثلا مدير جديد الشغل وقرر أنه هو عايز يثبت نفسه فأخذ قرار والقرار ده طلع غلط، ولو أنتوا أصلا يعني كنتوا له الواحد برضو أوقات يا يوسف ها بينشف دماغه كده على قرارات هو ده قرار اخير مفيش تراجع هو ده الصح، بعدين فجأة تلاقي انه ولا كان صح ولا اي حاجة. صح ولا ايه؟
2: طبعا
1: ايه، ما خدنا قرارات وكنا متأكدين منها 100% هو ده القرار الصح، بعدين تكتشف انه بس دي هنتعلم ازاي؟ واحد متعلمش ببلاش. حد بعت لنا مسجز، ما تجيب التابلت ده،
2: انت مش معاكي التابلت بتاعك؟
1: معيش سحبوا مني النهارده، عملت مشاكل امبارح فسحبوا مني. قالوا لي زميلك يمسك التابلت انت لا، فعليك المكس.
2: طيب في حد بيقول انا كنت شغال في مطعم ف اوكي ماشي. لا احنا مش بنتكلم قرارات معينه، يعني هو بيقول انه كان شغال في مطعم فالمطعم قرر ان هو يبطل التعامل مع الشركه، كانت بتورد لهم نوع من انواع الكاتشب معينه فمنعوا الكاتشب من لا احنا مش بنتكلم على كده، احنا بنتكلم على ممكن ده لو اثر على المبيعات بالنسبه مثلا العملاء قالوا لا ما دام انتوا بتستخدموش الكاتشب في الموضوع ده بس احنا بنتكلم على قرار المدير في الشغل عندك خده قرر ان هو زي ما كان معانا خبر بيقول ان في مدير قرر ان هو يمنع الموبايلات عن الموظفين، فبالتالي لما حصل عطل تقني يعني فموظفين الاي تي ما كانوش عارفين يتواصلوا مع العالم الخارجي، وبالتالي الموضوع استمر لمده اكتر من 5 ساعات، فبالتالي ده كان قرار غير صائب وكان قرار غريب، فكره ان هو يمنع الموبايلات عن الموظفين بيعملهم ان هم كانهم طلبه في مدارس يعني. ده حتى الطلبه في المدارس دلوقتي معاهم موبايلات بس
1: فهم كل حاجه
2: يعني معاهم ايه
1: موبايلات ساعات فيها تليفونات كل حاجة يعني، قصدي اللي هو برضو فكرة غريبة قوي. بس بقول لك ايه، موضوع المسج اللي جاي لك دي ان هو ادارة مطعم تاخد قرار ان هي تمنع الكاتشب اصلا ما يبقاش فيه كاتشب. طب ما هو اكيد هيحصل خسائر، في ناس كتير ما بتعرفش تاكل يعني تاكل الوجبة من غير كاتشب. صح ولا ايه؟
2: كنت شغال في شركة اعلانات قبل كده، وشركة الاعلانات انت فاهمة اللبس بيبقى عامل ازاي، كانت جاي لنا اتش ار من شركه تانية خالص من مؤسسه يعني اللي هو من يعني من حاجه كبيره بقى فكانت مقرره في وقت من الاوقات ان احنا كلنا كل يوم نيجي بلبس مش فورمال بس
1: سيمي فورمال
2: نص
1: فورمال كده
2: فهي لقت ان مفيش حد بينصاع تماما للاوام والله يعني انت سيمي فورمال ده بتلبسيه لو انت رايحه تقابلي عميل يعني ده لو انت يعني خلاص يعني
1: لو في ميتنج كبير معين كده اللي هو بتبقى رايح برضو بتبقى شويه مهندم. بس عامه في شركات برضو طبيعه العمل فيها انت مش لازم تبقى
2: صح.
1: متشيك يعني
2: انا قررت اقدم استقالتها لما لقيت ان مفيش حد
1: بيسمع الكلام ده بقى الغي رحلتي
2: لان ده مختلف. في بصوا في شويه قرارات ممكن تكون حازمه وقرارات الشركه فعلا محتاجاها وفي قرارات احيانا بنحسها ان هي قرارات من اجل القرارات، ان انا محتاج اخش ادي شويه فرمانات على شويه، ان انا داخل اذبح القطه على شويه حاجات لازم يقولوا عشان المدير الجديد او الاتش ار الجديد يقولوا عليه صارم وحازم وان ده ما عندوش يا مرحميني والكلام ده كله. ولكن الحاجات دي كلها لما بتيجي على نفسيه الموظفين نفسهم اكيد الشركه بتتاثر بشكل او باخر، يعني حتى بتتاثر بشكل مباشر، بس في نفس الوقت هي شويه حاجات بتزود على الموظفين عباء كده ان هم بيحسوا اللي هو لا احنا مش شغال في حته معينه عشان ابقى لابس اللبس ده.
1: اوقات بيبقى في قرارات بتتاخد انت بتبقى عقلك مش مقتنع بيها. ايوه ايه يا جماعه ده هيفيدنا في ايه؟ معلش ده هيفيد في ايه؟ يعني خدوا القرار وانتوا بتاخدوا القرار اشرحوا لنا احنا هنعمل كذا من النهارده علشان كذا، انما احنا هنعمل كذا وهو ده النظام ومحدش ليه ان هو، ولو حد خالف في ايه؟ بني ادم برضو يعني يحب يبقى فاهم، ربنا عارفه بالعقل، اتكلموا معانا اتفاهموا معانا فهمونا، احنا نفسنا نبقى واخدين القرار ده وبنعمله معاكم واحنا مقتنعين 100%، مفيش اي مشكله، مفيش يعني تمام، احنا يهمنا برضو مصلحه الشغل ده شيء طبيعي، بس بيبقى في قرارات برضو مش مفهوم
2: صح
1: وبتتلغي مع الوقت، يعني محدش بيلتزم، تلاقي اللي هو ما حدش هيلتزم بالموضوع ده ليه بقى من الاول وعاملين مشاكل وعاملين مش عارفه ايه. طب ما تيجوا نكثف المجهودات دي في حته تانية تمام تفيد اكتر الشغل.
2: صح.
1: طب احنا محتاجين انتوا تركزوا في حاجه تانية عشان تبقى مصلحه الشغل بقى.
2: طيب في دكتور عبد الله بيقول في البيزنس ما فيش صحه مطلق، الصحه متعلق بالمكان والتوقيت، وزي ما بيقولوا culture eats strategy، يعني هو الثقافه بتاكل الاستراتيجيه، بمعنى ايه؟ ان المقصود منها ان تعمل اذكى تعمل اذكى استراتيجيه في العالم، لكن لو ثقافه الشركه والناس اللي فيها مش متمشيه معاها فالاستراتيجيه دي عامه هتفشل. بالظبط. فدي حاجه من الحاجات
1: ده اللي بقول الواحد لو كان
2: واحد لازم ياخد باله منها
1: بالظبط
2: في وضع القرارات في اي شركه، يعني يخلي القرارات دايما تبقى منطقيه. يعني ما عنديش مانع ان انت على فكره دايما يقول لك ايه يا عم جالنا يا عم اتش ار جديد بيركز على المواعيد، انا فاهم قد ايه حاجه رخمه بس هي حاجه طبيعيه ان هي تحصل الصراحه، بغض النظر ان احنا كموظفين بنحب نقول لا لو يبقى في شويه مرونه بس ان انا اتاخر شويه عشان ساعات بقف في حته معينه على الكوبري وساعات في بعض الشركات يقول لك لا انا عندي المرونه دي ما بتبقاش في تلت وربع ساعه، بتبقى مثلا في مواعيد اكبر، يقول لك مثلا عايز تيجي 10 عايز تيجي 11 عايز يا عم تيجي 12 بس هتروح متاخر ساعه على حسب انت هتيجي الساعه كام وعلى حسب الشغل، وفي شغل تاني يقول لك عادي انت لو خلصت شغلك بدري امشي، في شغل تاني يقول لك لو مش مضطر تيجي المكتب بعد موضوع الكورونا بس يقول لك لو مش مضطر تيجي المكتب خلاص اشتغل
1: من البيت.
2: يعني ففي شويه مرونه بتبقى حلوه، وفي احيانا بعض الموظفين بيسيئوا استخدام المرونه دي، فبالتالي ده بينعكس بقى على بينعكس بقرارات على كل الموظفين اللي في الشركه. يعني واحد مثلا ملتزم في شغله بس مواعيده مرنه بيشتغل من البيت ساعات مش عارف ايه، في موظفين تانية بيستغلوا موضوع الشغل من البيت ده ان هم ما يشتغلوش
1: اصلا،
2: فبالتالي هنا السيئه بتعم. فهناخد قرار بان لا خلاص بسبب ان فلان او فلانه دي بيتدلعوا في الشغل بسبب المرونه اللي احنا مديناها لهم هنضطر ان احنا نقفل الحنفيه على الكل.
1: يعني بدل ما كان في مرونه فعلا وكانوا شايفين ان احنا محترمين المرونه دي، جيت انت شخص متخاذل ندمتهم على القرار ده ولبستنا كلنا معاك، ما احنا كلنا في نفس المركب، ما ينفعش قرار يطلع على موظف وموظف تاني لا
2: طبعا.
1: ففكره ان لما يطلع قرار صح والعقل بيقول كده والمفروض ان احنا نعمل كده خلاص ده حاجه طبيعيه جدا ان احنا نلتزم بيه وكل الكلام ده، بس القرارات الضيقه اللي هي بتبقاش فاهم انتوا بتعملوا كده ليه، هيفيد في ايه؟ يعني لما انا هيفيد في ايه؟ يعني ممكن يطلع قرار معلش يا جماعة مثلا احنا هنمنع الاكل مثلا جوه مكان العمل، معلش بعد اذنكم اطلعوا برا او لو عايزين تاكلوا وقت البريك بتاعكم اطلعوا كلوا برا مثلا ليه يا فندم؟ طيب احنا كده ومش عارفة ايه عشان حصل مشكلة اخر مرة حد رمى مش تمام، بيبقى في سبب عارف اللي هو طب خلاص
2: بيبقى في سبب وفي بدايل
1: يعني
2: مش هيقولك ما تاكليش اليوم كله
1: صح لا
2: مش هينفع يقول لك مثلا عادي ان هم يمنعوا مثلا التدخين في المباني بتاعت الشغل، بس لو في حد عايز يدخن اكيد عاملين مكان للمدخنين او
1: بره المكان
2: او بره المكان
1: يعني لوجيك يعني
2: فاهم قصدي ايه. وفي اماكن دلوقتي بتعمل واحده صديقتي يعني كانت بتحكي لي بتقول لي دلوقتي ان هم مانعين التدخين في المبنى، وصلت لي يعني في المبنى اللي هم بيشتغلوا فيه مانعين فيه التدخين خالص، فانت ممكن تطلعي تدخني بره المبنى، اول ما بتخرجي من الباب ما بيفتح لكيش غير وانت بتعدي بالكارت بتاعك، فوانت خارجه من الكارت بتاعك الوقت اللي انت بتقعديه بره ده اللي بتدخني فيه بيتاخد من وقت يومك كانك عملت سهنات.
1: اوكي اوكي مفهوم.
2: فهي ما فيهاش لقطه، اصل في ناس ممكن عادي يقول لك انا كنت بشرب سيجاره بقاله قد ايه، بقاله 3 ساعات
1: عادي ما
2: فهو راح عمل مشوار وقايل له واتغدى بالظبط. فهم لا ما في
1: لا بس حركه ذكيه
2: ذكيه جدا،
1: حركه ذكيه
2: محسوبه علينا بالدقيقه ان انت خلاص انت خرجت بره المبنى ايا كان هتعمل ايه ده محسوب ان انت مش في الشغل.
1: انا مش دعوه انت بتعمل ايه الفتره دي، انت مش بتشتغل
2: ماليش دعوه، عايز تروح تعمل مشوار وتيجي، عايز تدخن وتخش تعمل مكالمه تجيب حاجه من العربيه وتيجي ايا كان،
1: يعني يبقى حافز ان انت لا ما تتاخرش بره انه لا هيجي عليا بخساره كل الكلام ده. حب انا القرارات الذكيه دي.
2: ليه ما انت ما كنتش حابه القصه من اولها؟
1: لا يعني مش حابه
2: حد بيقول جات لنا مره اتش ار وحرفيا غيرت نظام الشغل كله رغم اعتراضات كل الناس وكانت عاجبه المدير جدا. هو دايما الاتش ار اللي بيجي بقرارات جديده وصارمه وكده بيعجب دايما اي مدير
1: بس خلاص بيشتغل.
2: انا في الوقت ده بحب اتفرج من بعيد لان بنسبه كبيره الناس دي ما بتكملش وقد كان. تمام. في حد بيقول مره كان الاتش ار عندنا قرر يمنع القهوه وليك مشروب شاي واحد في اليوم وممنوع تطلب اكل في البريك ونلبس كلنا يونيفورم قميص ابيض وبنطلون اسود، وللاسف ما لقاش عالم نحييه. ماشي صباح الفل يا هاني. قرر يمنع القهوه وليكي مشروب شاي واحد بس.
1: انا هسكت
2: مش فاهم يعني مش فاهم السبب ورا القرار.
1: انا هستوفير مش ملهاش اي حاجه غير ان هي توفير بنوفر عشان انتوا كنتوا واخدين راحتكم قوي، هاتوا بقى مشروباتكم معاكوا وهاتوا حاجتكم معاكوا وكده فتمام. مرحلة يا جماعة ولازم نخرج منها كلنا.
2: اوكي. في حد بيقول عندنا في الشركة نفس القرار دي آية ازيك يا آية، قرار من في الشركة عندهم يعني بتاع الموبايل الشخصي ده، لما بقول لمدير المفروض اطمن على والدتي ازاي مثلا قال لي من موبايل الليدر بتاعك.
1: ايه ده؟
2: طبعا انا ولا اهتميت وموبايلي معايا
1: ممكن اكلم ماما
2: وسمعتي في ودني ونجومه في ام شغاله طول الوقت لما بتيجي الحاله دي عندهم ويبقوا عايزين الموظفين يلتزموا ويشغلوا الجرس زي بتاع المطارات كده، فجاه تلاقي الصوت بيشتغل وعلى جميع الموظفين وضع موبايلاتهم في اللوكر الخاص بيه، وفي حاله ضبط موبايل مع صاحبه هيبقى فيه غرامه فوريه 400 درهم.
1: سيب الشغل عادي، سيب الشغل عادي عادي. طيب يا جماعه لسه مكملين معاكم، عاجبني الموضوع ده، لسه في مسجز كتيره بتجيلنا فهنكمل فيه شويه كمان. ابعتوا لنا على 015-5952-1006. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.
3: اختياراتك النهارده بتكسبك مميزات لبكره، وكل خطوه بتاخدها بتفتح لك فرص جديده، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
4: الشاي يا نجم
5: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
4: ده فارس فارس.
5: روح هاتلي مزياتا، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقولك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
6: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
5: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
6: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
5: يعني ت ت ت تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
7: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
8: لما تكون القمه هي هدفك، كل خطوه في طريقك بتفرق. عشان كده الابطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. اطارات لينجلونج بيثق فيها العالم، وموجوده في اكتر من 180 دوله. ثقه وصلت لواحد من اعظم انديه العالم، ريال مدريد. اطارات لينجلونج، اختيار الابطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
9: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا، لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
10: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
11: شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في.
12: ايه ده؟
13: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
11: على تردد 11900 رأس.
14: تابعونا على x.com/nogumfm.
15: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبدأ معاكم الساعة الثانية ولسه مكملين وعايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. عايزة اصبح على مهموها، صباح الفل عليك يا مها، منورانا حقيقي. صباح الفل على كل الناس اللي بتبعت لنا مسجز. لسه بنتكلم على موضوع المديرين، ولما بيجي لنا مدير جديد وفجأة بيبقى فيه قرارات جديدة، علشان طبعا لازم يثبت، يعني اللي هو يثبت ان هو يعني وجوده كده، ويحسس الناس اللي هو لا في مدير بقى جاي عليكم، بقى انسوا بقى اللي انتوا كنتوا بتعملوه قبل كده، سواء بقى مديركم اللي هو الدايركت على طول، او مدير للشركة كلها، او اتش ار، او اي حاجة. تحسوا اللي هو لازم لما حد يجي جديد الشركة لازم ينزل بقرارات معينة. حد كان بعت لنا مسج بيقول هو شغال في مجال الاعلام وبيشتغل في أحد القنوات، في مشكلة عنده إنه هو يعني هو عقده فريلانس، بيجي حسب وقت البرنامج اللي هو شغال فيه، البرنامج بيخلص بيمشي تمام، وده الطبيعي في كل حد. جالهم مدير جديد في الـ HR، يعني قرر إنه هو لأ، كلكم يا جماعة عندكم عدد ساعات عمل معينة لازم تقضوها، انت عدد ساعات العمل بتاعتك 8 ساعات، لازم تبقى متواجد في الشغل 8 ساعات. حصل ان انت قلت منك ساعة ساعتين، بيحصل خصومات اخر الشهر ومفيش كلام في الموضوع ده. فطبعا الموضوع ده كان عامل لهم مشاكل كتير، لانه حاجة لا تعقل. يعني انا لو عقدي فريلانس، انت ليه تقعدني 8 ساعات لو انا بشتغل مثلا 4 ساعات، في 4 ساعات كاملين انا قاعد بعمل فيهم ايه؟ لمجرد ان انا عشان اقبض فلوسي كاملة، ولو عملت كده يبقى فيه خصومات. فطبعا كان الموضوع عامل لهم،
2: حصلت لي في
1: ازعاج شديد،
2: حتى كنت شغال فيها هنا واتخنت بسبب الموضوع ده. طيب، في منا رحال صباح الفل بتقول انا كنت شغالة في فترة في شركة من البيت، كانوا عاملين سيستم بيحسب تكات الماوس، ولما بتقل التكات بيدخل على الشاشة يشوف بنعمل ايه.
1: انا خفت،
2: يعني اكيد يعني اكيد في تحايل على السيستم ده باي شكل من الاشكال. يعني في بعض الالعاب اصلا هو الماوس ما بيبطلش تكتكه، فهو لو السيستم اكيد برضو السيستم يعني بيحسب التكات جوه اطار البرامج مثلا والويب سايتس والحاجات اللي بتبقى متعلقه بالشغل، بس هو لو بيحسب عدد التكات بس، يعني إيه اعتقد في ناس ممكن تعمل ارقام قياسيه وهي ما بتشتغلش، يعني بتبعتش ايميل.
1: طبعا يعني اصل ده فعلا لما تيجي تفكر فيه، لا ده مش اثبات ان الشخص ده قاعد شغال على نار. يعني طب ما ممكن يبقى عادي، غريب قوي برضو. لا الواحد برضو يعني لما بيشوف قرارات الغير تهون عليه قرارات. عندك ايه تاني ابهرنا؟
2: طيب، في حد بيقول في الشغل عندي غيروا قانون الاجازات مخصوص عشاني، لان انا بحب اخد اجازه يوم 31 ديسمبر يوم واحد من كل سنه، وخلوا الاجازات السنويه تبدا من يوم 1 ديسمبر من كل سنه بدلا من 1/1.
1: يعني هو يوم 1/1،
2: يعني هو السنه عندهم بتبدا من ديسمبر.
1: المهم ان يوم 1/1 محدش هياخد اجازه،
2: او اللي هياخد من اجازه يتاخد من البالانس بتاع
1: من البالانس،
2: يعني كده.
1: انا بحس ان اول يوم في السنة ده بيبقى ما يعني مفيش اي حاجة مهمة ممكن تحصل فيه.
2: اوكي، في حد بيقول لك تكات الماوس دي برضو عندنا لو فضلت 10 دقايق ما تكتكتش البرنامج بيحسب لك انك مش بتشتغل، مع انك ممكن تكون بتستخدم الكيبورد.
1: الموظف اطمنوا على الموظف
2: بالظبط،
1: بطل يتكتك. ايه يا جماعة الحاجات الغريبة دي؟
2: امان يا عثمان، مرسي جدا جدا، ربنا يخليك، بنحاول والله.
1: سي جدا
2: جدا
1: أمان.
2: جدا يا اماني والله. في
1: مين تاني؟
2: في حد بيقول جالنا اتش ار حط قانون خصم اللي يتحرك بدري اي يوم بخصم، وخصم لي اول شهر، فتاني شهر جبت عرض وقدمت استقالتي، عدلت معاه مرتبي وخليت ايه، خليت ان امشي يوم الخميس بدري رسمي. يا جماعه في بعض الرسائل الفيربات ما بتبقاش راكبة على بعض. يعني نحاول, انا عارف ان ممكن احيانا انت ممكن تكون مستعجل وكده, بس احنا برضو
1: ممكن تكون سايق كمان, فاللي هو يعني مفهوم جدا, احنا بنحاول نفك الخط اكيد, بس يعني حاولوا توضحوا لنا اكتر من كده.
2: فاهم قصدي؟ ف بنعتذر لصاحب الرساله, احنا بس
1: الرساله مش واضحه.
2: تمام. في ايه تاني؟ في حد بيقول لك اللي وزنه فوق عندنا اتش ار قال لنا اللي وزنه فوق 100 كيلو هيدفع غرامه.
1: لا لا لا, ده نكلمه. ده يعني ايه اصلا؟ يعني ايه؟ معلش, يعني ايه؟ مش فاهم انت مالك. انا وزني كام كيلو ولا بقى ايه؟ في ايه؟ مش فاهم يعني ايه. يعني
2: شغل مدرب جيم
1: يعني ايه؟
2: سامية بتاع. تمام ماشي. والله انا الحمد لله على قد ما اقدر الشغل برضو. ماشي, حاولت والله, حاولت.
1: لا معلش, عايزين نكلم صاحب الرساله.
2: حاولت بتاع حاولت. بالنسبه للاجزاء طالما القانون بيسمح يبقى مفيش مشكله, بس وجب التنسيق مع ادارته او فريقه عشان الشغل ما يتاثرش سلبيا. اوكي,
1: اللي يعيش ما يشوف.
2: بالظبط. عموما عشان نقفل الموضوع ده, فكره المديرين والاتش ار والقرارات الغريبه اللي بتبقى لمجرد فرض الصرامة والسيطرة على الموظفين في الشغل, لازم الواحد قبل ما يطلع بقرار زي ده يراجع نفسه مرة واتنين, لان في قرارات ممكن يعني مش بس ضحك الناس عليك, في قرارات ممكن بجد ما يبقاش ليها لازمة, بسبب ان احنا كان معنا خبر بيقول ان في احدى او احد المديرين يعني في احدى الشركات كان اول ما وصل للشغل الجديد دخل عليهم بفرمان ان احنا هنمنع التليفونات في وقت ساعات العمل عن كل الموظفين, وبالتالي حصل تاني يوم مشكلة تقنية, فالشباب بتاعت الاي تي ما كانتش عارفة تحل الموضوع ده من غير موبايلات, فالموضوع استمر لمدة 5 ساعات.
1: ده كان شغال في مدرسة قبل ما يجيلهم غالبا.
2: بالظبط. فهو قرار صبياني شوية صغير على ناس مفروض مسؤولة. لو انت شايف ان في موظفين مقصرين في شغلهم بسبب انهم قاعدين على تليفوناتهم بيلعبوا, ممكن تتكلم مع الناس دي او ممكن تاخد دوم اجراء معين, بس مش ان انت تمنع الموبايلات عن باقي الموظفين عشان يعني كده المفروض ياخدوا بالهم من الشغل. بالظبط. هو كده كده الواحد لما بيبقى شغال في مكان نستريح فيه, المكان ما بيرخمش عليه على طريقة لبسه, على طريقة مش عارف ايه, وعلى الموظف برضو انه يلتزم بالمواعيد. يعني هما لو مدينك مرونة في المواعيد, مش معنى كده ان انت تضرب بالمواعيد دي عرض الحائط, يعني عشان انت بس عندك مرونة في المواعيد, ولكن نفس الوقت كل واحد بيقع عليه مسؤولية معينة, الشركة اللي هي مسؤولية تجاه الموظف والموظف نفس الكلام. فعشان كده بس بنقول ان في بعض القرارات ممكن تكون عكسية تأثر بالسلب على
1: نفسية الموظف وعلى الانتاجية. طبيعي. انا بجد بجد بجد فكرة ان انت تكون شغال في مكان مش مبسوط وانت شغال بجد, ده هيأثر كتير جدا, ولو انت شغال في مكان مبسوط فيه انت هتديله اكتر ما المكان ده هيكون طالب من يعني منك يعني. ففكرة انه بحس اكسبه الموظف, خدوه في صفكه, لان مهما عملته قراراته وفرماناته وبتاع, لو بني آدم ده مش طايق نفسه وبيشتغل وهو يعني على عينه, مش هتاخده منه أي حاجة.

0: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.
1: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب مسجز كتيرة جاية لنا بخصوص القرارات الغريبة اللي ممكن تتاخد في مكان العمل، سواء من مدير لسه جديد أو من الـ HR أو بس في رشا بعتلنا بتقول قرارات كتيرة ممكن تتاخد فعلا وما بيبقاش يعني احنا بنبقاش فاهمينها، بس احترم جدا المدير اللي يتراجع عن قرار كان واخده غلط ويتأسف ويقوله ان هو كان غلطان. انا بحس دي حاجة مهمة جدا، سواء كان قرار اخده غلط، سواء كان اتسرع في التعامل مع احد الموظفين، قال حاجة مثلا ما ينفعش ان هي تتقال، اي حاجة صدرت منه. فكرة الشخص ان هو، وعايزة بتكلم ان هو الاشخاص العادية طبعا ده حاجة طبيعية، بس لما تبقى مدير وانت تيجي تتأسف، لا بحس ان دي حاجة بتكبر منك جدا جدا جدا. ولو احنا كنا بنحترمك يعني بنسبة معينة، احنا بنحترمك الدبل لمجرد بس ان انت قدرت واعترفت ان انت غلطان، لان ده بيحصلش كتير قوي. ناس كتير للأسف تقول لك انا منصبي ما يسمحليش ان انا ليه اتأسف، ليه عادي يعني. قرار خطه غلط وتراجعت عنه، عمل مشاكل يا فندم وحصل كذا وفي ناس اتأثرت، تمام عادي، ده الشغل، هو الشغل بيحصل فيه كده. اي حاجة ونقعد نكابر لمجرد بس ان انا منصبي ما يسمحليش ان انا اتأسف للموظفين بتوعي. فمفهوم جدا يا رشا، شكرا على المسج بتاعتك. عندك مسجز؟
1: لا
0: لا انا خلاص اتخنقت منكم.
1: لا خالص والله، لا يعني المسجز في الحته دي يعني في حاجات كتير متكرره وفي ناس كتير
0: انا كان نفسي ماسكه في مديرينها وكده. الشخص اللي كان بيقول عندهم طلعوا قرار في الشركه اللي وزنه اكتر من وزن معين، بيعمل ايه بقى؟ بيدفع غرامه.
1: بيدفع غرامه
0: ده ايه يعني؟ انا مش فاهمه والله العظيم، ما لاقيه لها اي حاجه. يعني انا مش بياخدوا ضريبه على
1: بس انت بعيد عن الوزن ده.
0: انت بتاكل اكتر من زمايلك. ف لو سمحتش بتكلم عن وزني.
1: ماشي يلا بينا.
0: لا بجد والله كان نفسي افهم حقيقي يعني. ماشي
1: معلش.
0: اوكي خلاص ماشي، هنحاول نكلمه.
1: مفيش، احنا خلصنا كده؟
0: لا ما خلصناش لسه بس ممكن نسمع اغنيه، ولسه في اسعار الذهب والفضه كمان نقولها، ايه رايك؟
1: براحتك. يلا بينا.
0: يلا بينا.
1: يلا بينا
0: نسمع عسيلي، ومستنيين المسجز بتاعتكم على الرقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب7183 جنيه للبيع و7149 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب6285 جنيه للبيع و6255 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب50896 جنيه، سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونة.

0: فقرة التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في حد بعتنا بيقول مديرين ايه اللي يتأسفوا يا فانا؟ مفيش حد منهم بيتأسف. والله فيه، والله فيه، حقيقي فيه. يعني لو بطلنا نحلم نموت.
2: في حد بيقول انا كنت شغال في شركة من 5 سنين بتعد علينا دخول حمام، دلوقتي انا في شركة تانية وانا الـ HR وقرارات الغير منطقية دي برفضها من CEO لان ربنا عرفوه بالعقل. يعني الناس هتقطع بعضها يا ابو حميد. والله يا ابو حميد مين؟
1: انا عاجبني وانت بتقرا المسج كنت مستنيه اللي هو ولما دلوقتي بقيت الـ HR طلعت عقدي كلها على الناس. لا بس والله يعني بجد برافو عليك. في ناس للأسف والله بجد من كتر ما شافت في حياتها واشتغلت في أماكن ما تقدرتش فيها وعانت كتير جدا على ما توصل، أول ما بتوصل بقى تقوم صعباها على كل اللي حواليها. الشخص بقى السالك من جواه النقي النظيف الإنسان فعلا يقول لك لا أنا مش عايز حد يعاني نفس المعاناة اللي أنا عانتها، مش هغلط نفس أخطاء المديرين اللي أنا كنت شغال تحت إيدهم وكانوا بيطلعوا قرارات غير منطقية بالمرة وغير إنسانية. يعني فكرة أنه لما تبقى في مكان بيعدوا عليك دخول الحمام، هو ده طبيعي؟ ده مش طبيعي. يعني برضو شغل المدارس قوي، يعني حتى في المدارس مش طبيعي أن احنا نعمل كده. أطفال بيبقوا عايزين يخشوا الحمام، فأن أنا أنت دخلت الحمام كتير قوي النهاردة الموضوع برضو. إلا لو في شخص مثلا يعني بيبتدي يزوغ بقى انه انا في الحمام مش عارف. طبعا احنا عارفين احنا كبنات اوقات كتير بنخش نعيط في الحمام، حمام الشغل بالذات، فاللي هو لا انت ليه بتخش الحمام كتير مفهوم جدا، بس نمنع الموضوع ده ويبقى قرار في ايه يا جماعة؟ مش كده يعني.
2: في روان بتقول صباح الخير، احنا كان في مكان منعنا ننزل في البريك نشتري حاجة من السوبر ماركت، اللي عايز حاجة يجيبها قبل ما يجي الشركة. طب امال بتعملوا ايه في البريك؟
1: بدل
2: ما انت بتقولي في البريك اصلا، يعني هم عاملين بريك اكيد عشان خاطر كل واحد يشوف هو عايز يعمل ايه.
1: بقى مش هيتحكموا فيكم في البريك
2: بالظبط،
1: ما عندهم انت تبدا شغل تاني الساعه كذا. بس انت بتعمل ايه في البريك بقى؟ ما يخصناش، حاجه بتاعتك انت.
2: في حد بيقول انا حاليا محاسب في جامعه بس لسه مش عارف اتصرف ازاي في مراقبه الامتحانات، لو حد غش اعمل ايه؟ صباح الفل، ازيك احمد عيد؟
1: بوزيشن جديد ده. والله بص عايز عايز الحق ولا عايز ابن عم؟ يعني بص عامه يعني كمراقب طبعا لازم تبقى مش بس موضوع الغش، انت لازم تبقى محافظ على الجو العام في اللجنه، ان انت الجو العام يكون بيساعد الطالب ان هو مركز، عارف ان هو يفتكر الاجابات، لان للاسف اوقات كتير بيبقى الشخص اللي بيراقب علينا ده والله بيبقى عليه عامل كبير ان انا اكون متوتره او ان انا اكون لا ذهني صافي وعارفه افتكر كل اللي انا ذاكرته، او ان هو فجاه يخش يزعق عمال على بطاله عشان بس يثبت وجوده. ففكره ان هو لا لازم تلتزم بالقواعد ولازم تهيئ الجو العام ان هو يكون الطالب عارف يركز علشان يقدر يجاوب. في حاجات ما ينفعش تعملها، لو حد عملها بنروح نتكلم بصوت واطي عشان برضو مش عشان شخص غلط فنشتت تركيز بقيه الفصل، يعني حرام برضو. بس
2: طيب
1: وربنا معي.
2: طيب دنيا، ميرسي جدا يا دنيا على كلامك والله، وان شاء الله نرجع زي ما تعودنا يعني باذن الله. شيماء صباح الفل عليك يا شيماء. سامحيني معلش. حاضر حاضر والله، وبتقول لك من ورا الدنيا يا فن.
1: ايه شيماء في صباح الفل؟
2: صباح الفل.
1: ايه شيماء؟
2: طيب احنا في ايه؟
1: احنا في ايه؟ في مسجز ولا احنا ممكن عامة
2: في مسجز. في حد بيقول انا مديري بيتأسف لما بديله في العالي.
1: اسمه ايه؟ اسمه ايه؟
2: ماشي.
1: اسمه ايه؟
2: طلعت.
1: طلعت. صباح الفل يا طلعت. الناس دي تستاهل ان احنا نقول اساميها. عشان متأكدة ان ده ما بيحصلش. انا متاكد ده ما بيحصل.
2: ليه يا عم؟
1: دي احلام اليقظه اللي انت ده اللي نفسك تعمله.
2: ليه في ناس
1: انا مديري مش على عجين ملخبطه.
2: مش فكره كده، بس في ناس ما بتعرفش يعني تعد يعني في ناس شغالة في الشركة ان هي بتقعد تهز راسها وخلاص
1: طبعا.
2: حتى لو هي معترض على اي قرار, وفي ناس تانية لا ما بتعرفش
1: بتعترض طبعا لو في حاجة تستاهل الاعتراض.
2: والاعتراض لازم يبقى في سياق برضو يعني في
1: باحترام
2: وادب وكل حاجة, يعني مش لازم يعني ان هو كده يعني
1: اعترض فانا كده لازم ابوظ الدنيا يعني. بس فكرة ان انت توصل لمرحلة ان انت تزعق في مديرك فهو يعتذر,
2: يعني مش لازم يزعق يعني,
1: بيقول لك بديله في العيلة مش دي معناها انه بيزعق
2: يعني
1: ولا حاجة تانية.
2: طيب
1: طيب يا جماعة
2: ايه بنختمه ولا
1: اخبار الويك اند ايه معاك؟ وبنختمه خلاص, احنا وقت برنامجنا بيخلص, اسبوعنا كله خلص الحمد لله. استمتعوا بالويك اند كده وشحنوا طاقتكم الجمعة والسبت دول, واحنا نرجع لكم يوم الحد ان شاء الله
2: يا نور. مرسي جدا جدا يا جماعة. كان اسبوع صعب شوية ومنحاول نرجع واحدة واحدة. فانا موجودة معاكم على مدار التلات اسابيع اللي فاتوا, كنت متغيب فيهم لظروف خارجة عن ارادتي تماما والله سامحوني. بحاول على قد ما نقدر نرجع زي ما الدنيا كده بعتلته ليوسف اللي احنا متعودين عليه, واحدة واحدة بإذن الله. الواحد عدى بظروف قد تكون الأصعب يعني, ولكن الحمد لله ربنا بيبعت له صبر وبيلهمه وبيبعت له رزق, سواء فيكو أو في الناس اللي حواليا أو في زمايلي وصحابي وإخواتي وقرايبي وكل حاجة. فالواحد بيقوى بالناس اللي حواليه. سامحوني لو الفترة اللي فاتت كان أو الأسبوع ده بالذات, لأنه كان أسبوع صعب عليا جدا جدا جدا أول أسبوع بعد التغيب اللي فات ده كله, بس والله والله كان خارج عن إرادتي يعني. فسامحوني واشكرك يا فنة والله جدا جدا, واشكر كل المستمعين اللي بيبعتوا لنا بيسألوا وبيطمنوا وكده. فعشان كده دايما بقول ان اللي بيننا اكبر من مجرد برنامج واتنين قاعدين على الهواء بيرغوا كده, لا احنا عيلة, وعيلة كبيرة جدا جدا جدا, الواحد بيتشرف ان هو بينتمي ليها يعني. بس جدا ليكم يا جماعة وحقكم على عيلة
1: الحمد لله على السلامة.
2: الله يخليك والله,
1: الحمد لله على السلامة والله بجد. طيب يا جماعة نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير, صباحكم زي الفل.

0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027، حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP، وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606 211 659.
2: الشاي يا نجم.
3: جايب شاي لقائد الفرسان ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة.
2: ده فارس
3: روح هاتلي مزياتا، البدلة قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه سواء انا يا ريس. يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
2: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
2: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
6: اعمل فولو لنجومة ام على instagram.com/نجومة ام.
7: يا حبيبتي ذاكري،
8: اتعبي

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تطورات القطاع المالي غبر النصفي وجهود حماية المتعاملين.
3: مصطفى مدبولي يرأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية.
2: وزير البترول يؤكد أن مصر نفذت خلال عامين إصلاحات جوهرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين.
3: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة و6 من سبتمبر للمدارس الدولية.
2: قرر جمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
3: قافلة زيد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: ترامب يقول إن هجوم الليلة الماضية على إيران كان عنيفا جدا ومستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريد.
3: الجيش الكويتي يعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية معادية.
2: الهلي وجس سموح الليلة في 8 مساء في الدور الممتاز.
3: طقس معتدل المائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، والعظمى اليوم بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري

0: دلوقتي جمعاتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والأمل معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، بتسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. وطبعا كالعادة قبل ما أقول أي كلمة لازم أصبح على نجم الميكسر ميدو، نجم نجوم الزملكاوية معنا في الاستوديو. تعرفين ان انا في علاقه دايما كل اسبوع كده لازم ننكش بعض، لازم كده ايه اهلي وزمالك وحركات وهي ماشيه هي بسم الله ما شاء الله ماشيه. وفي مثل بالانجليزي يقول لك if it ain't broken don't fix it، يعني لو ما هي ماشيه كده خليها. فربنا يكرمهم ونشوف ايه اللي هيحصل. هم بيحاولوا ينيمونا احنا كاهلاويه، لكن احنا صحيين لهم ومركزين واسترها معانا يا رب. طيب موضوع النهاردة يا جماعة موضوع كده من وحي الخيال. وأنا قاعد مع نفسي كده كنت بتفرج مع أولادي على فيلم علاء الدين وبتاع والمصباح السحري والمارد والجني والتلات أمنيات. فتخيلت كده مع نفسي وأنا قاعد إن لو المارد ده طلع النهاردة لينا هيقول لنا إيه. بس بما إننا في 2026 فأكيد الوضع اتغير، يعني علاء الدين ده كان من مئات السنين فات، يعني الله أعلم كان إمتى بالظبط. بس هو خلاص بقى موضوع التلات أمنيات ده طلع إن هو مش جايب نتيجة، وشفناها كتير كل مرة بيفشلوا. يعني في قصة علاء الدين اتهرست في 700 فيلم وكل مرة الموضوع يبوظ ولازم يضحي بآخر أمنية عشان ينقذ اللي بيه. خلاص عرفنا ماشي، إحنا يا عم عايزين اللي هو خلاص بقى الجن يتعلم فهجيب من الآخر معانا. فهيقول لي بص يا عم انت ليك اختيار، من الاخر انت ليك اختيار، تحب دلوقتي اديك فلوس كتير اللي انت عايزه الرقم اللي انت عايزه، ولا ارجعك عندك 18 سنة تاني بنفس دماغك بنفس كل خبراتك بكل الاحداث اللي حصلت في حياتك كلها، هرجعك عندك 18 سنة وكل ده معاك، بس عشان انا جني اتعلمت بقى من السنين اللي فاتت دي معلش الاختيار بتاعك لازم تقولي ليه عشان اقتنع. مش احنا ياما ضيعنا امنيات وده شغل ناس ومجهود، فمحتاجين ان احنا كده ايه نفهم مع بعض انت هتختار ايه. فهو الموضوع سهل، انت دلوقتي لو ماشي كده وفجأة طلع لك الجني وقال لك يا شبيك لبيك والكلام الايه الدباجة المحفوظة اللي هم بيتعلموها دي، انت دلوقتي عندك اختيار اديك اي رقم انت عايزه كفلوس، ولا رجعك عندك 18 سنة بنفس خبراتك، انت تختار مين فيهم. ما سهلت عليك ولا تلات امنيات ولا بتاع، هو الف ولا ب، انت ميدو تختار ايه ترجع. انا حاسس انا الله انت شايل ومعبي وساكت، الفلوس ما تصلح في حاجات الفلوس خلاص الموضوع عدى بقى الموضوع عدى. فهو ميدو يا جماعة معانا اهو دلوقتي نجم نجوم الميكسر بيقول لك لو النبي رجعوني انا باشا رجعني صغنطط 18 سنة كده لسه في ريعان شبابي، وده معناه ان ميدو لسه في ريعان شبابه برضه عشان مش عايزين نتكلم يعني عشان ما ايه ما يفهمش كلامي غلط. فهو يرجع 18 سنة بقى لسه داخل على الجامعة جديد وبتاع، بس كل الخبرات اللي عنده واللي اتعلمه في الدنيا والمواقف اللي حصلت اللي كان فيها مشاكل اللي عرف يحلها واللي ما عرفش يحلها والمصايب اللي حط نفسه فيها، ميدو ما حطش نفسه في اي حاجة درجة زي الفل. فكل ده بقى ازاي انت تختار ايه. فممكن واحد يجي يقول لي يبعت لي الرسالة دي وانا عارفها وانا بسبق اهو، يقول لي حودة هي كده كده بايظة. اقول له انت شكلك بتحب محمود العسيلي وانا هشغل لك هي كده كده بايظه. يلا بينا ميدو.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وسؤال النهاردة يا جماعة سؤال من وحي الخيال بس بيدينا فرصة، بيدينا أمل، ما احنا هنا جايين كده نرفع موضوع الأمل ده شوية. يقولك لو الجن يطلع لك تعالى الدين ده، سألك انت ليك اختيار واحد، هو اختيار يا باشا اديلك الفلوس اللي انت عايزها دلوقتي، خد اللي انت عايزه، اي رقم هتقوله حققه لك، او ارجعك عندك 18 سنة بنفس خبراتك ودماغك واللي انت هو زي ما انت كده، بس خلي سنك 18 سنة كأنك بتعمل ايه ريستارت، تلعب بتجيب من الاول اعادة ضبط، هرجعك 18 سنة واعمل اللي انت عايزه. قول لي بقى انت هتعمل ده ليه؟ عشان هو برضو لازم يقتنع يعمل الكلام ده. تعالوا نشوف شوية رسائل جاي لنا. طبعا عندنا آية وائل سعيد صديقة البرنامج بتقول صباح الفل على محمود صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل، ربنا يخليك يا آية، وملك المزيكا ميدو عبدالله. احنا ما ايه منبدل بقى، فهم ايه الناس بقوا بيسلموا على الكل. بحبكم وبحب البرنامج بتاعك، بستنى يوم الخميس يجي بسرعة عشان اتفرج على البرنامج الجميل بتاعك. صباح الفل يا آية ودايما منورانا. طيب عندنا الأستاذ عبد العزيز شاهين، الأستاذ عبد العزيز شاهين بيبعت أحلى تحية لكل مذيعي نجوم اف ام، وصباح الخير لكيرة بنتي، وبدأ ان ربنا يهديها ويحفظها واشوفها أحلى دكتورة في الدنيا. يا رب يا رب أستاذ عبد العزيز، يا رب تشوف كيرة في أحسن واحدة في الدنيا يا رب. انا منى عبد الله وبحبك جدا يا حودة يا جامد، انا ثانوية عامة، قول لي نصيحة ليا. بصي النصيحة اللي انا اقولها لك في الثانوية العامة، نذاكر نذاكر نذاكر ونعيد مذاكرة تاني وتاني وتاني وتاني. هي الثانوية العامة بالطول وبالعرض هتعدي، كلنا خدنا ثانوية عامة وكلنا عدت، صعبة شوية عشان بس المجهود اللي بيتبذل فيها كتير، فانتي امني نفسك، ذاكري حل كتير، ما تقعديش تعتمدي على المذاكرة بس ان انا بذاكر اللي بيتقال لي وبحل شوية صغيرين، حل كتير، اختبري نفسك دايما، وان شاء الله تبقى سنة هادية ما فيهاش مشاكل وتعدي على خير وتجيبي المجموع اللي انت عايزاه او تخش الجامعة اللي انت عايزاها ان شاء الله. صديق البرنامج محمد سمير كنفاني ملك ملوك اسكندرية، شوف يا كنفاني خلاص احنا بقينا اصحاب، يقول لي عايز أغنية حلوة لذيذة فرفوشة مسلية على ذوقك. ده احنا ملوك الفرفشة، استأصبر معانا، ده اللي جاي. بص الحلقة النهاردة كلها جايين نفرفش. وبيقول تحياتي من اسكندرية وبيسلم على نورة من المنصورة وعلى صافي من حلوان، صباح الفل عليكم.

خلاص الخميس من غيرك ما ينفعش. الله يا جماعه والله لا. انتوا داخليني داخله النهارده انتوا عايزين مني حاجه، الجني هو اللي هيدي الفلوس مش انا، عشان بس بس ماشي. انت بقيت علامه انا بقى علامه مميزه، ربنا يكرمك يا رب. بص سؤال البرنامج بقى، هو بيقول سؤال الحلقه النهارده، بص يا حوده انا هعمل مع الجني صفقه يديني فلوس كتير وياخد نصها ويرجعني لسن ال 28 مش ال 18. بتفاصل يا استاذ اسماعيل، ويا دار ما دخلك شر كده الواحد يعرف يتصرف كويس ويتمتع بالفلوس. استاذ اسماعيل داخل يفاصل، انا عارفهم دي الناس، اول ما يقول له سعر الحاجه دي كام يقول له 100 يقول له 25، اللي بيبداوا من الربع دول انا عارفهم الناس دي كويس. فهو استاذ اسماعيل بيقول لك لا يديني نص المبلغ ويرجعني 28 وناخد كده. والله يعني بينك وبينه بقى لو عرفت تقنعه، بس الموضوع اللي عندي ان هو غالبا هو اخد اوامر يا ده يا ده، بس فكرة ليه لا، سيب الناس تحلم يا حودة. صباح الخير يا استاذ محمود، انا اسمي شيرين، اختار ارجع 18 سنة وابقى شخصية جادة جدا وكلامي قليل واتفرج بس وادخل كلية الهندسة واشتغل بيها رغم ان اختيار الفلوس لاني بحبها قوي، بس ارجع 18 سنة احلى. دي شيرين يا جماعة، شيرين بتقول لنا لا الفلوس تمام وحلوة وجميلة، بس انا عايز ارجع 18 سنة وابقى شخصية جد جدا وكلامي قليل واتفرج بس وتخش كلية هندسة. ماشي. صباح الخير يا محمود، انا بحب اتفائل بيك قوي، انا آية من سوهاج، احب اصبح على خالي محمود ومراته شيماء وستي ام خلف. يا صباح الفل عليكي يا آية، وصباح الفل على خالك محمود ومراته شيماء وجدتك. يلا ان شاء الله ما حد حوش. محمود بعت لي بيقول لي فلوس فلوس فلوس فلوس، انا طفل عندي 41 سنه. يا حوده احنا كده اطفال مع بعضينا، ما انا عندي 41 سنه انا كده، شوف يعني احنا كده فلوس. حوده عايز فلوس فلوس فلوس يا باشا، اديني الفلوس انا ماليش دعوه، انا عايز الفلوس. طيب همسه جمال بتقول لي صحي لك مخصوص. يا صباح الفل يا همسه، صباح الفل. لا يعني ده شيء ده حاجه كبيره قوي عندنا دي، صاحيه من النوم عشان تسمعي المواطن المتفائل، يا دي الهنا يا دي النور. طب قولي لنا همسه رايك، او انت هتختاري ايه من سؤال الحلقه النهارده، واعيده عشان الناس اللي لسه داخله بتسمعنا دلوقتي. يا جماعه انت طلع لك دلوقتي او طلع لك الجن بتاع علاء الدين ده، بس هو متغير خالص دلوقتي بقى 2026. قال لك يا باشا انت ليك اختيار واحد، تختار فلوس يا فلوس كتير دلوقتي الرقم اللي انت عايزه، يا اما ترجع صغير عندك 18 سنة بس بنفس دماغك وخبراتك وكل حاجة، انا بس هغير سنك من ايا كان عمرك ل 18 لكن كل دماغك تفضل زي ما هي. تختار مين فيهم وياريت تقول لي ليه عشان اقتنع. خلاص اهو ماشي يا همسة، قول لنا بقى. صباح الخير يا حودة، انا اسمي عهد، على ما اعتقد مش هرجع 18 سنة عشان كده كده انا عندي 18 سنة. شفت يا سلام عهد برضو ايه حكاية، فهطلب فلوس. عهد في دي عهد الصراحة حقك، وده تبقى انت محظوظة قوي يبقى عندك 18 وتاخدي الفلوس، ده حاجة خطيرة. وتقول تحياتي من سوهاج. طب عهد طب بص ياخد ودي معاكي كده، ايه رأيك لو رحت انت كده زي ما الاستاذ اسماعيل عمل وعملتي مع المارد ديل، قلت له بص يا عم الحاج انت الاختيار التاني بتاع 18 سنه ما ينفعش معايا، فايه رايك نصبر شويه تيجي لي كمان 15 سنه كده، ما انا مش هينفع اخو انت الاوبشن اللي انت مديهولي ما ينفعش معايا، فده عليك يا باشا. ايه رايك تيجي لي كمان 15 سنه يبقى عندي مثلا حزب 33 35، وتقول لي يا عهد ايه رايك تحبي ترجعي 18 سنه 18 سنه ولا اديكي فلوس دلوقتي؟ نظريه قول لنا رايك برضو، فكره فكرت معاكي كده عهد واحنا بنتكلم. صباح الخير يا محمود، ممكن اغنيه معلمين لبهاء سلطان وتامر حسني ممكن نشوفها، بس طب انت ما قلتليش اسمك ليه؟ قول لي اسمك عشان نعرف، وقول لي رايك في سؤال النهارده، تاخد الفلوس ولا تاخد العمر وترجع تاني.

انا لو الجني طلع لي هقول له من فضلك خليني قويه وعندي اراده عشان رجلي المصابه تخف بسرعه، الف سلام عليك يا ست الكل، واسيب العكاز بتاعتي وامشي كويس لوحدي. دي ايه وائل سعيد. والله يا ايه يعني ان شاء الله تخفي باسرع طريقه وربنا كده يقومك بالسلامه وترجعي تمشي زي الفل زي الفل. مش واحد بيقول لي استاذ اسماعيل بيستنصح على المارد مش بيفاصل. هم الناس برضو ايه بترد. ده جاي ده غالبا من تبع المارد. هنسمع ايه بقى. انت جيت على الحته اللي ما بقدرش الصراحه. لازم بقى نطلع كده على اللي هو ايه اللي قال لك يعني انتوا عليكم ضغوطات واحنا علينا مكسرات، ما احنا كلنا في الهوا سوا. الله عليك يا عم احمد يا سعد. يلا ميدو.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: ساعة معنا كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم. عايز افكركم يا جماعه، الرسائل بستقبلها على الواتساب على 0515955006. رسائل كتير بس الموضوع فيه كلام. الموضوع النهارده جديد، فكره جديده طلع لك الجني بتاع علاء الدين ده، بس قال لك يا باشا هي حاجة واحدة، يا تختار ده يا ده، مفيش بقى انت تخيل وبتاع، تاخد فلوس كتير دلوقتي ولا ارجعك عندك 18 سنة بنفس دماغك وخبراتك وكل اللي انت اتعلمته في السنين اللي فاتت دي تفضل معاك. اختار واحد واقنعني. عندي الاستاذة حنان اسكندر من كندا. انتوا عارفين احنا بقينا خلاص مالتي ناشنال من كل الدنيا. بعتلتلي بتقولي لا طبعا هختار 18، ان انا دلوقتي لما ارجع عندي 18 سنة بخبراتي باللي انا اتعلمته في الدنيا حياتي هتكون احسن اهدى اسعد، وهقدر اعمل فلوس اكتر من اللي انا اتعلمته في السنين اللي فاتت، فهتبقى اخطائي اقل. فهي دي استاذة حنان من كندا قالت لنا استاذة حودة، هم دول. طيب عندنا نشوف، يا صباح الخير عليك يا حودة، انا اسمي نورة، انا هختار الفلوس بس تكون مبلغ حلو يعني كده، عايزه بتاع 7 مليون دولار عشان انا اصلا عندي 18 سنه. هو ايه موضوع طبعا. انت عامله زي عهد من سوهاج، فهي عايزه 7. طب ما ليه 7 يعني؟ سؤال، ليه رقم 7؟ اشمعنى 7 يعني؟ ما تخليهم 10 مقفولين يعني، خليهم 10 كده مقفولين، ليه 7 بس؟ فكره بس. انا برضو ممكن اديك النصيحه عشان ما ابقى عملت اللي عليا، ان انت ممكن تعملي ديل معاه وتقول له طب بص سيبني كده قد 15 سنه وارجع لي تاني عشان لسه عندي 18، فممكن وانا عندي 35 كده تيجي تقول لي ها ارجع. فانت كده والله بصي دي لو ركزت فيها يا نوره الموضوع كده احسن، ان انت كده بقى عندك كارت ريسيت، اعاده ضبط زي ما قلت قبل كده. يعني انت تاخدي ال 15 سنه الجايين وانت شايله في بطنك بطيخه صيفي. انا في اي وقت ممكن يجي لي الجن اقول له باشا 15 سنه اللي فاتوا دول كانش لهم لازمه، رجعني 18 تاني، او انا عملت حاجات كتير قوي حلوه وانا مبسوطه باللي عملته، اديني بقى 7 مليون دولار اللي انت عايزاهم. صباح مها، يا صباح الفول يا صباح الفول يا مها، مها من الرياض حاليا. فين مها؟ حلت ورق العنب بتاعت المره اللي فاتت، حلت الورق العنب بتاعت المره اللي فاتت، كانت ايه مترصصة رص الجاتو. صباح الخير يا حودة، عامل ايه؟ ليك وحشة والله. انا نف ارجع قبل الزواج والزمن يوقف. مها مش عايزة حاجة، مها ست قال لك بس رجعني قبل الجواز ومش عايزة حاجة تانية، وقفوني على كده بقى. اي سلام عليك يا مها والله، بس مها برضو الاحفاد بقى خلينا بقى مش عايزين نتكلم بقى، ده انت سبت الدنيا ورحت لحفيدتك يا مها. ماشي اسلام، صباح الخير عليكو، صباح الخير عليك يا محمود، انا عايز فلوس ثم فلوس ثم فلوس، وعايز يشوف لو يقدر يسمع محمد حمائي. اسلام عايز فلوس ثم فلوس ثم فلوس. اسلام من اسكندريه. طب ليه يا اسلام؟ قول يعني ليه ما ترجعش ل 18؟ ما انت لازم تقنعني برضو، مش تقنعني انا تقنعه. والله ما همسه جمال والله بتقول والله ما عارفه هختار اكون شخصيه قويه، هختار اكون شخصيه قويه. طب ما هو انت هو اختيار الشخصيه القويه ده مش هديهولك، فيبقى ترجعي 18 وتشتغلي على نفسك وتبقي شخصيه قويه، ولا تقولي اديني الفلوس دلوقتي وانا باش هاخد كورسات وهبقى شخصيه قويه؟ فكره. لو هرجع 18 سنة بس عشان اللي راحوا يرجعوا، سلام عليك يا وليد، غير كده يبقى فلوس بقى والله يرحمهم كلهم. سلام يعني وليد اخدها من ناحيتين، سنتمنتال كده ومشاعر، بس لو مش هيرجعوا يبقى فلوس. لا هم مش هيرجعوا، هو مش تخصصه ده، مش هلا خلاص. فهو وليد يلا بينا فلوس. الاستاذ اسماعيل برضو رد، قال لك الاستاذ اسماعيل بيفاصل او بيستنصح، بيقول لك اللي معترض على العرض بتاعي يتفضل ويقدم عرض افضل منه. وخلونا نعيش في الخيال شويه يا جماعه، بتعدوا على الراجل الخيال. واحد بيقول لا خلاص انا مش هطلب. دي عهد قالت لي ليه، مش انت بتبحبح؟ خلاص يا عم بلاش 7 مليون، خليهم 7 مليار، يلا ان شاء الله ما حد حوش. انا هختار الفلوس عشان حاسه لو رجعت برضو هختار نفس اختياراتي تاني. انا دكتوره نورهان ناصر، نفس الاختيارات يا نورهان، نفس الاختيارات يا دكتور. طب ايه كان ايه لازمته بقى؟ امال اتعلمنا ليه؟ ماشي. صباح الخير يا محمود، صباح الفل عليك يا جن، صباح الجمال. وكانت عايزه تسمع اغنيه بس مش عارف المود هيجي مع الاغنيه دي، ان احنا عايزين، احنا خلاص احنا فاضل لنا اغنيه كده. يا نهار ابيض، واحنا انت الاغنيه دي اللي بتبقى ايه؟ وطبعا لازم افكركم ان الاغنيه اللي جايه دي ايا كانت هي ايه، افتح التلفزيون كده او افتح التطبيق نجوم اف ام وافتح الشاشه واتفرج علينا، عشان في اللقطه دي بنطلع بقى كل الطاقه بقى، بنستعد فعلا ليوم الخميس. احنا بنعلي الصوت هنا الاستوديو اي حد معدي جنب استوديو نجوم اف ام بيعرف ان مواطن متفائل شغال فوق في حفله عدايه عاملين حنه شيماء. احنا الفلوس يا حوده اكيد يفيد باي عمر الصغير الواحد مش معاه حق الانبساط، مش فاهم. الفلوس اكيد بيفيد باي العمر، ماشي تمام. هو عايز الفلوس. شنوده من استراليا، ازيك يا شنوده؟ شنوده مجدي، عامل ايه يا شنوده؟ طب يا شنوده انت معاك فلوس، انا عارف انت يا شنوده الموضوع دي بالنسبه لك شكليات. صباح الود والبهجه عليك يا محمود ولا كل المستمعين الجمال، وهابي ويك اند. هابي ويك اند ايهاب راضي، يا صباح الفل عليك يا ايهاب، وهابي ويك اند عليك يا معلم يا نجم النجوم. السلام عليكم، دي دنيا، صباح الخير. هختار يديني فلوس عشان لو رجعت هعمل نفس اللي عملته. شخصيتي عجباني والمواقف اللي مريت بيها هي اللي عملت شخصيتي. دنيا رسالة واضحة وفي الصميم، ست بتقول انا عجباني شخصيتي، انا ما الحمد لله راضية، والمواقف اللي مريت بيها في حياتي هي اللي بنتني. فباشا ايدك على الفلوس دي. يا محمود زعلانة، دي جنة، هي جنة يا جماعة، كانت عايزة تسمع تامر عاشور وبتقول لي زعلانة منك عشان انا ما قلتش انها نسمع تامر عاشور. يعني انا اسف يا جنة، والله ما اقدرش على زعلك، حقك علي، حقك علي جدا. بيقول انت عارف يا حودة لو المارد قاعد بيسمعنا دلوقتي، زمانه كان راح ياكل حوالي 40 كيلو خوخ ويجي عشان يعرف يرد على كومنتات المصريين. زمان المارد نفسه قاعد بيتريق علينا وبيضحك دلوقتي. ما حلو، ما هي دي الهدف، ده الهدف، ان احنا عارف انت بنسهل الامور بنبسطها. ما هي في حاجات كتير. اسلام بيقول لي انا لو رجعت 18 سنه ده معناه اني هرجع لثانويه عامه وانا ما عنديش خلق اعيد نفس التجربه، فاحسن حاجه اخد الفلوس وانا من القاهره مش من اسكندريه. ايه اللي انا بقوله يا اسلام؟ خليتني كده اسلام من القاهره. فلوس طبعا، احنا لسه هنعيده تاني. دي ساره حوده، الله يا جماعه اميدو ما حضر لنا ايه، هتفاجئني. انا ما بص انا سايب لي نفسك خالص، بس بص احنا نشتغل بقى، يلا بينا يلا بينا ميدو، اللي انت انا هتفاجئ بيعاكوا يا جماعه دلوقتي، وحضروا نفسكوا يلا بينا.

تفكيرك وبنفس كل حاجة. الصراحة أنا بقى لو هختار، لا أنا هختار أخد الفلوس دلوقتي. استغربتوا؟ بس أنا شايف إن كل حاجة أنا تعلمتها في الدنيا كان لها هدف وكان لها سبب، والواحد في أخطاء بيعملها وبيتعلم منها. وإنت مؤمن إن إنت عندك وقت فاضل ولا لأ؟ عندك قدرة على التغيير ولا لأ؟ لو إنت رجع بيك الزمن وإنت مش حاسس بده، فمش ملهاش لازمة. ملهاش لازمة إن إنت حد يجيب لك وقت تاني إن إنت من أصلا مش حاسس من جواك إن أنا عندي فرصة على التغيير، فهنرجع لورا ونعمل نفس الحاجات تاني؟ ملهاش لازمة. لكن الواحد دايما فكر كده واسأل نفسك، أنا فاضل لي وقت، ويعني ربنا يخلي الجميع اللي بيسمعونا بصحة دايما. أنا أثق إن الجميع كل اللي بيسمعنا عنده وقت. الوقت ده بقى هتستثمره في إيه؟ هتعمل بيه إيه؟ أي تغيير بيبدأ عندك أنت. أنت مش محتاج حد يساعدك، أنت مش محتاج حد يقولك أغيرك. كل واحد هو عنده القدرة، وهي إن هو يغير نفسه. الفلوس لو جات لك دلوقتي ممكن تساعدك أكتر وأسرع على التغيير، لكن حتى لو هي مش موجودة فأنت تقدر تعمل ده لوحدك. أنا أعرف ناس غيروا حياتهم بعد سن 40، وفي ناس بدأوا كارير، بدأوا سابوا كل حاجة بدأوا من 40، وفي ناس من 50، وأنا أعرف حد عمل المشروع اللي كان نفسه فيه بعد سن 70، واللي عمله مخليه مبسوط ومبسوط جدا باللي هو عمله. حد يقول لك يا استنى، ايوه، بس اللي هو ذكرياته اللي هو عايشها دلوقتي والحاضر بتاعه مخليه اسعد انسان ان هو عمل فعلا اللي هو بيحبه. فما تستناش حد يجيلك يقول لك انا هعملك. انت حط خط كده وشوف انت عايز تعمل ايه في حياتك، طلع ورقه وقلم واكتب ايه التغيير اللي انت نفسك تعمله في الفتره اللي جايه، وابتدي غير واحده واحده حاجات بسيطه، واستمتع باللي معاك. سعدت بصحبتكم والله، دايما بستنى يوم الخميس نكون مع بعض، وبستنى اكون مع نجم المكسر ميدو اللي بيشعل الدنيا وكلكم. والرسائل كلها بعتذر للناس اللي انا ما ردتش عليها، رسائل كتير والناس كانت متحمسة. بشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم الاسبوع القادم. دمتم متفائلين.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده، متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قايم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
2: كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين.
2: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس بمحافظة الجيزة.
1: دكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية.
2: وزير البترول يؤكد أن مصر نفذت خلال عامين إصلاحات جوهرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة و6 من سبتمبر في المدارس الدولية.
2: قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
1: قافلة زاد العزة 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمصر معبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: ترامب يقول إن هجوم الليلة الماضية على إيران كان عنيفا جدا ومستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريد.
1: الجيش الكويتي المتصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية معادية.
2: الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء اليوم في الدوري الممتاز.
1: طقس اليوم معتدل لماء الحرارة رد في الصباح الباكر حار رد نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة نهارا شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: فكرك ليه أنا ما دخلتش جراحة رغم إن أنا كان نفسي فيها جدا؟
3: عادي الحمد لله.
4: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
5: إحنا مشاريعنا بتكبر. أنت فين من كل ده؟
6: بتسألي عليا.
0: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: كده كده مش هتطول معانا.
0: نجوم اف ام على كيفك.
7: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
8: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
9: محطة اسمها ايه؟
8: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين.
2: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس بمحافظة الجيزة.
1: وزير التخطيط والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بخطة العام المالي والمتابعة اللحظية للتنفيذ.
2: وزير البترول يفتح قنوات تواصل جديدة مع شركات تعدين عالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر.
1: وزير البترول يؤكد أن مصر نفذت خلال عامين إصلاحات جوهرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة و6 من سبتمبر للمدارس الدولية.
1: قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
2: قافلة زاد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزارة الثقافة تدشن المرحلة السابعة من مبادرة المواجهة والتجوال لتنفيذ مشروعات ثقافية بنحو 250 قرية بالمحافظات والمناطق الحدودية.
2: الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء اليوم في الدوري الممتاز.
1: طقس اليوم حار في شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: دكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لبحث ملفات اقتصادية وخدمية.
2: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل مدارس بمحافظة الجيزة.
1: وزير الصناعة يلتقي وفد شركة صينية متخصصة في إنتاج خيوط الكتان لمتابعة الموقف التنفيذي لمصنع الجري إنشاؤه في مصر.
2: وزير التخطيط والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بخطة العام المالي والمتابعة اللحظية للتنفيذ.
1: وزير البترول يفتح قنوات تواصل جديدة مع شركات تعدين عالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة و6 من سبتمبر بالمدارس الدولية.
1: قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
2: قافلة زاد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزارة الثقافة تدشن المرحلة السابعة من مبادرة المواجهة والتجوال لتنفيذ مشروعات ثقافية بنحو 250 قرية بالمحافظات والمناطق الحدودية.
2: الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء اليوم في الدوري الممتاز.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعتين موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: في السماء بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم فهم ونجوم فهم في بي. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم اف ام. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: شايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لبسة أخضر فستقي فأخدت ديت على الملاهي تحب الجو أوكباي طلعتي نعمة زي
1: دلوقتي. أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الرئيس السيسي يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي بحضور وزير خارجية بدر عبد العطي.
3: الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية.
2: الدكتور مصطفى مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لبحث ملفات اقتصادية وخدمية.
3: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس بمحافظة الجيزة.
2: وزير الصناعة يلتقي وفد شركة صينية متخصصة في إنتاج خوت الكتان لمتابعة الموقف التنفيذي لمصنع التجاري الجاري إنشاؤه في مصر.
3: وزير التخطيط والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بخطة العام المالي والمتابعة اللحظية للتنفيذ.
2: وزير البترول يفتح قنوات تواصل جديدة مع شركة تعدين عالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر.
3: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة والسادس من سبتمبر بالمدارس الدولية.
2: قرر الجمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
3: قافلة زاد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: وزارة الثقافة تدشن المرحلة السابعة من مبادرة المواجهة والتجوال لتنفيذ مشروعات ثقافية بنحو 250 قرية في المحافظات والمناطق الحدودية.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
4: عيش الأغاني.
5: نجوم فهم على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أقسم بالله قلت نفس الكلام.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: فكرك ليه ما دخلتش جراحة؟ رغم إن أنا كان نفسي فيها جدا.
3: هاتي الحمد خليك.
4: أي حد فيكم شاف دكتورة التخدير الجديدة؟
5: إحنا مشاريعنا بتكبر. بنت فين من كل ده؟
6: بتسأل لي عليا.
0: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: كده مش هتطول معانا.
0: نجوم اف ام على تي

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي بحضور وزير الخارجية بدر عبد العطي.
2: الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار.
1: دكتور مصطفى مدبولي رئيس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لبحث ملفات اقتصادية وخدمية.
2: رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لأهل المدارس بمحافظة الجيزة.
1: وزير الصناعة يلتقي وفد شركة صينية متخصصة في إنتاج خوط الكتان لمتابعة الموقف التنفيذي للمصنع التجاري الجاري إنشاؤه في مصر.
2: وزيرا التخطيط والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بخطة العام المالي والمتابعة اللحظية للتنفيذ.
1: وزير البترول يفتح قنوات تواصل جديدة مع شركات تعدين عالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن بداية العام الدراسي الجديد في 12 من سبتمبر لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة والسادس من سبتمبر بالمدارس الدولية.
1: قرر الجمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
2: قافلة زاد العز رقم 271 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزارة الثقافة تدشن المرحلة السابعة من مبادرة المواجهة والتجوال لتنفيذ مشروعات ثقافية ب 250 قرية بالمحافظات والمناطق الحدودية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: التي جمعتكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل، يا مساء الهنا على كل مشاهدينا وكل متابعينا في كل مكان. وحلقتنا الأسبوعية حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 3835022 ده رقمنا الأرضي، و 015-59-55-1006 ده الواتساب. برحب بميدو مهندس الصوت معايا على الميكسر، وبرحب طبعا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان، في العربيات، في البيوت عن طريق النايل سات، وايضا من خلال الابليكيشن بتاعتنا. وفي انتظار طبعا مشاركتكم زي كل اسبوع. وخليني اقول لكم ان طبعا يعني كنت هغير الموضوع شوية النهاردة، لان كنت حاسة ان في احداث كتير جدا بتمر حوالينا، بس خلينا نobserve كده او نشوف الدنيا ماشية ازاي، ونقول ان احنا دايما هنكون ممتنين جدا لكل من يكون بيفكر في مصلحة البلد بطريقة practical، لان العالم كله، اللعبة كلها بتتغير دلوقتي، اللعبة كلها بتاخد شكل جديد، مراكز القوة تحس انه في حاجات كتير جدا بتتحرك، وكله بيدور أكيد على مصلحته. فمش غلط أبدا أبدا أبدا أن مصر تكون بتدور على مصلحتها، وأن احنا نكون بنشتغل لمصلحة تطورنا ونمونا ومصلحة شعبنا، وبنشتغل بحكمة وبنشتغل بطريقة تقول أنه مصر بتحاول جاهدة أن هي تكون دايما واقفة على مسافة واحدة من كل الأطراف، ومصر واقفة على مسافة واحدة وعايزة السلام لكل البلاد الشقيقة وغير الشقيقة، وكمان حكيمة في أنه رجلها ما تجيش في أي، يعني مش عايزين نقول تتشد لصراعات أو حاجات، لكن حقيقي في أوقات بتبين إن في حكمة كبيرة جدا جدا في الخطوات السياسية الدبلوماسية الخارجية اللي مصر بتتكلم بيها. خلوني أتكلم بقى معاكم النهاردة عن جزئية برضو بتفرض نفسها في الوقت الحالي وفي كل وقت الحقيقة. من زمان، من وإحنا صغيرين، سواء في بيوتنا أو سواء في مدارسنا أو سواء في الكنيسة أو في الجامع، دايما كنا بنحس إنه الأمور بتبقى واضحة، الصح بيبقى واضح والخطأ بيبقى واضح، والصح بيبقى تقريبا، في طبعا أشياء نسبية بشكل معين، بس الصح صح والغلط غلط، ده مفهوش حاجات نسبية بتدخل فيها الأعراف، وبيدخل فيها كل مجتمع عنده القواعد الأساسية اللي بيمشي عليها الحياة والأسلوب والسلوك المجتمعي بشكل عام. نيجي بعد كده على فكرة الأخلاق، وطبعا كلنا ما اعتقدش ان في حد ما قالهاش مرة او اتنين او تلاتة انه الأخلاق اتغيرت، انه الناس أسلوبها اتغير، ان طريقة التعاملات اتغيرت. وده ملفت للنظر طبعا، لأنه في ناس بتتبنى دايما فكرة أنه السرعة وعصر السرعة وبتاع، لسه بقى هنقعد نقول حضرتك وحضرتك ومش عارف إيه وبتاع، فيشيلوا حتة. بعد كده نيجي نتكلم في حاجة تانية، فيقولك لا لا لا، ما فيش بقى الفكر القديم وبتاع، بي براكتيكال، خليكي بقى أمريكان ستايل ومش عارفة إيه، نشيل حتة. بعد كده هلب يور سيلف مش عارف، نشيل حتة. فتفضل الحكاية عمالة أكنك جايب شجرة كبيرة عمال تشيل في الأفرع بتاعتها لغاية ما الشجرة بقت عريانة خالص، مفيش ورق، مفيش ثمر، مفيش أي حاجة. فمش عارفة ليه حسيت إن احنا محتاجين نتكلم النهاردة في الموضوع ده. مش المفروض إن الأخلاق تكون نسبية، مش المفروض إن الأخلاق تكون كل واحد بمعيار ماشي بيه، لأن أنت مش عايش في حتة لوحدك، أنا مش عايشة لوحدي. لو أنا هتبع الأسلوب ده بتاع أن الأخلاق تكون نسبية من طرف لآخر، ده ممكن نقول أن هي تكون في مجتمعات على حسب الثقافة، على حسب التربية. عشان كده أنا جبتها من التربية ومن البيوت ومن المدارس، أن مجتمعك كشرق، مجتمعك يعني نقدر نقول ان احنا مجتمع متوازن في أوقات كتير جدا في البيوت وفي العلاقات. إزاي بتشوفوا فكرة الأخلاق، فكرة الأدب والأخلاق والتعامل والضمير والصراحة والإنسانية والرحمة، كل ده تحت مظلة الأخلاق؟ هل الأخلاق ممكن في يوم من الأيام تبقى نسبية، تختلف من شخص للتاني باختلافات كبيرة زي ما احنا شايفينها، ولا يدوب يعني حاجات بسيطة على حسب كل بيت مقيف الولاد بتوعه ازاي، على اساس كل منطقة مثلا شبه بعض ازاي؟ عشان كده برضو كنا بنشوف مثلا دايما نقولك ايه، ولاد مصر الجديدة، ولاد المعادي، غير بقى العيال الجدعان بتوع امبابة وبتاع المناطق الشعبية. تقييفات، بس في اخلاق، في رول كده، في حاجة بتحكم الليلة دي، في حاجة كده اللي ماسكة المنطقة دي كلها، الرجولة، الجدعنة، ولاد البلد اللي ما يقبلش على كذا كذا كذا كذا. إزاي الحكاية دي مؤخرا ممكن تكون اختلفت وتكون اتحركت شوية من ثوابتها اللي احنا متربيين عليها؟ هل ده انتوا شايفينه معايا ولا لأ؟ وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة. هل عندنا أزمة أخلاق زي ما ناس كتير بتقولك أصل في أزمة أخلاق؟ هل هي بقت أزمة أخلاق، ولا بشوية انضباط وبشوية تربية بس نتعب نفسنا شوية وإحنا بنربي الدنيا بتزبط وكل حاجة تتحط في نصابها زي ما كانت؟ 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. بنبتدي الحلقة مع حضراتكم، مستنية تليفونات ومسجز ومداخلات أقوى كمان من الحلقة اللي فاتت، في انتظاركم.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: برحب بحضراتكم وبنبتدي معاكم حلقتنا، حلقة هل الأخلاق ممكن نقول عليها في العصر اللي احنا فيه بقت شيء نسبي، بيختلف من شخص للتاني، من بيت للتاني، من حي للتاني، من بلد للتاني، عادي من بلد للتاني بتختلف، بس في المجتمع الواحد، في تقريبا القواعد الواحدة، الثوابت الواحدة، ممكن تكون عصر السرعة والتكنولوجيا وفكرة ان كل واحد عايز يلحق وعايز يطير وبتاع، فالأخلاق ما بقتش عندنا محك أساسي أو ركيزة أساسية بنستند ليها. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ومعايا أول تليفون، معايا مدام ليلى. ألو،
2: أي السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك.
2: إزاي حضرتك؟
1: الحمد لله أنا تمام الحمد لله.
2: مواضيعك دايما جميلة مريم،
1: مرسي يا فندم، كلك
2: ما شاء الله عليك، بتختاري حاجات فعلا مهمة جدا جدا جدا،
1: يا ربي يخليكي، من ذوق حضرتك، من ذوق حضرتك.
2: بالنسبة طبعا للأخلاق، الأخلاق ما بتتجزأش زي الصح والغلط، الأخلاق هي الأخلاق، سواء في منطقة شعبية، في منطقة إليت زي ما بيقولوا، في أي منطقة من المناطق هي ما بتتجزأش. لكن للأسف الشديد دلوقتي بدأت مش عايزة أعيب قوي على الميديا، أو بدأت القدوة اللي موجودة للشباب هي مين؟ حضرتك شايفة أنا ما بكلمش الشباب في العيلة، لكن النهاردة الشباب بتبص لمين؟ مين القدوة اللي هي بتتفرج عليها برا، سواء في المسلسل، في فيلم، في أي حاجة، بتشوف ألفاظ ما شافتهاش في بيتها، بتشوف حركات ما شافتهاش في بيتها، بتشوف أسلوب كلام إحنا مش عارفينه، يعني لدرجة إن أنا بقول الجيل بتاعي ما هوش فاهم معظم الكلمات اللي بتقال، هم بقوا يرددوها كأن دي حاجة كده، بقى هو روش، بقى هو جميل، لكن ده أنا بقول ده السبب الأساسي اللي أثر بأخلاق الشباب دلوقتي.
1: طب هل حضرتك شايفة انه فكرة انه خلاص بقت حاجة ملحة جدا اللي كله عايز ينجح بسرعة وعايز يبقى معاه فلوس كتير وعايز يمتلك وعايز وعايز، فبالتالي لو مشي بالرولز وبالأخلاق وياخد المواضيع بالصح وبالغلط وبالكلام ده كله مفيش فهلاوة أو كده، شايفة إنه دي برضو بتاخد من فكرة إن أنا أبقى ماشي بالأصول وماشي بالصح وبالغلط، أنا كده هتعطل كتير، أنا عايز أطير، أنا مش عايز أفضل، مش عايز أخدها سلمة سلمة، أنا عايز أطلع على رأس الهرم على طول.
2: مش هنضحك على روحنا ومش هنقول كلام كده وإحنا مش عايشين في المجتمع بتاعنا دلوقتي، لكن أقدر أقول لحضرتك إن دي بقت الحقيقة اللي واضحة، اللي بينزل النهاردة يعمل تيك توك ويعمل حاجات يعني هايفة جدا جدا، بقى يكسب فلوس، فكل بقى يقلده تقليد أعمى بطريقة غير طبيعية. الواحد لحضرتك فتحت الجروبات دي كلها، الحقيقة حاجة الواحد بيبقى مذهول من كم الحوارات وكم السوري أقولها يافا اللي بتتعمل والحاجات، ودي اللي بقى تجيب فلوس، فبقى كل بيجري ورا كده دلوقتي للأسف الشديد.
1: بيحط لك الأخلاق بتاعته اللي متربي عليها واللي يعني تعبوا أهله في ان هم يحطوها ويغرسوها فيه على جنب، علشان أنا عندي دلوقتي ربح سريع أقدر أبهدل بقى نفسي أعمل أي حاجة مش مشكلة،
2: وطلعت عيني في تربيتهم وعلمتهم الصح والغلط والأخلاق، قول حضرتك وقول قول قول، فوجئ بحد تاني في ثانية بقى مستوى تاني مختلف.
1: صح.
2: طب هو ليه ما يقلدوش؟ ليه ما يبقاش كده؟
1: عشان كده أنا بقول دايما يا فندم في السن الصغير الرقابة بتاعة الأم والأب على كل شيء في حياة الطفل، سواء في الأبليكيشن اللي بيتفرج عليها، في الأفلام، في أي حاجة، في النادي، في التمرينات، مين صحابه، مين اللي حواليه، شبهه ولا لأ، أنا

0: تعليم كويس. اضطريت جيت على نفسي جامد قوي وحطيته مثلا في مدرسة غالية، ربنا عالم مثلا هم بيعملوا ايه عشان يعملوا هذا الوسط. لما اجي انقي له اصحاب، انقي اصحاب زيه، ما نقيش بقى اصحاب بيجيبوا السواق بعربيه وهو ده ما بيركبش، ما بيجيش كده. اصحاب بتصيف في الحته الفلانيه عشان الولد ولا البنت ما يجيش يقول لي انا عايز اصيف في الحته الفلانيه زي فلان، لا انا بحاول اعلم واحطه في مكان كويس عشان يطلع لي حاجه كويسه، بس اخد بالي قوي قوي من النقطه
1: هي دي. طبعا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، اللي انت بتقوليه مهم جدا بس هو ده واقع، يعني اللي لازم يعلم ولاده في حتة معينة لازم يبقى قد الحاجات الجانبية بقى. لان دي مش هتعرفي عارفة هيبان ايه، ان انتوا قافلين عليهم، ان انتوا بتضايقوا الولاد، ان انتوا مش بتعاملوهم زي ما الاهالي التانيين بيعاملوا، عشان كده هي متعبة جدا دلوقتي.
0: ما انا لما حاجة انا ايه هدور على اللي زي، ادور الاب بيشتغل ايه والام بتشتغل ايه وامكانياتهم ايه وعاملين ايه، هبقى عارفة. لو حسيت ان في حد مستوى اعلى بكتير ماديا عن ولادي ابعد عنه.
1: طب افرضي، هقول لحضرتك على حاجة، هي بطريقة ما بصراحة يعني، لأن كلنا ممكن نكون مرينا بالموضوع ده، أصل افرضي إن دونا عن كل الكلاس مثلا بنت حضرتك أو ابن حضرتك اللي استريحوا معهم كأصحاب واعتبروهم إخوات وشبه بعض جدا في الأخلاق وكده كانوا أغنى الأغنياء، هنا بيجي دور تاني على حضرتك ودور تالت على حضرتك ودور رابع على حضرتك، انه يفضلوا صحاب ويحبوا بعض وكل حاجة، بس يبقى ممتن وراضي بالاشياء اللي عنده، ولازم في حتة هقوله انا مش هقدر اجاري فلان، مش هقدر يا حبيبي النهاردة اعمل كذا. ممكن وهو طفل مش هيفهم، بس ليتر اون هيفهم.
0: لا كلامك صح يا مريم، انا عن تجربة انا ام ومريت، ودلوقتي انا ولادي الحمد لله اتجوزوا كده،
1: ربنا يخليهم لك يا رب.
0: أنا نفس المشكلة دي جات لي مرة، بنتي زمان وهي صغيرة بتقول لي إن فلانة صاحبتها عربيتهم شيك قوي قوي قوي قوي. إحنا كان عندنا عربية على قدها، كانت فيرنا حاجة كده صغنطوطة، وهي الثانية عربية مرسيدس. تلبسي أنا عايزة أقول لك حاجة، عربيتك أحلى عربية في الدنيا، بيتك أحلى بيت في الدنيا، عندك أحلى أب وأحلى أم، لازم تبقي أنت مقتنعة بكده ومتأكدة من كده. وكل واحد ربنا بيديله حاجة، إن كان هي إداها عربية أحسن، أنت عندك حاجة أكتر هي مش عندها. فده بيبقى دور الأهل، لازم أقنع عيالي أو أربيهم إن هو يبقى راضي.
1: هي دي حتى لو في السن الصغير، ما خلينا نبقى واقعيين، المفاهيم مش هتتفهم قوي.
0: الصغير أهم بكتير، ده أنا وأنا في السن ده من كجهات، أنا بتكلم جد من كجهات، لازم يطلع راضي باللي عنده. هيلاقي زميله مثلا بيحصل عيد ميلاد وهدايا، ده هدايا قيمة وانت هدايتك على قدها، هديتك أحلى هدية، هديتك أغلى هدية، كل حاجة.
1: طبعا لو حضرتك عارفة توصلي كنتي بده حلو قوي، بس في أرض الواقع النهاردة الجاب كبرت جدا. فلازم بقى أشتغل على الجانب النفسي، وإنه الولاد يبقوا مقدرين قيمة الأشياء جدا، ويبقوا عارفين إنه ده نصيب فلان وده نصيبي أنا، هنا ده حلو وده حلو قوي، لأنه اللي عندي بيبذلوا الماكسيمم بتاعهم عشان يخلوني مبسوطة، واللي الناحية التانية بيبذلوا برضو الماكسيمم عشان يكونوا مبسوطين، بس ربنا خلقنا كلنا مش زي بعض، مش سواسية.
0: بالظبط بالظبط، ده لازم الواحد يعلمه من الصغر بالزبط. وما تبصش بقى لفلان، ما تبصش لفلان اغتنى ازاي، ما تبصش لفلان بيعمل ايه لازم اقلده، لا لا لا، انا ممكن انجح في حاجه تانية كويسه ومحترمه، وانا ابقى حاجه كويسه، دي اهم حاجه، ابقى انا راضي عن نفسي وراضي عن اللي بعمله.
1: انا بشكر حضرتك مدام ليلى على مداخلتك جدا صعبة.
0: بالامانه مع الايام دي شبابنا مظلوم، المعادلة صعبة،
1: ظروف بس أنا بحس إن برضو اللي بيبقى عارف هو عايز يعمل إيه ويوصل ليه، بحس طريق ممكن يكون بقى أصعب بس هيوصل
0: إن شاء الله. يا رب رب، يا رب. ندعي لأولادنا وندعي لشبابنا مثلا يقدر يوصلوا.
1: ميرسي يا فندم جدا على تليفونك، شكرا.
0: شكرا للفعل مناقشاتك الجميله اللي بتعمليها، اللي فعلا الواحد بقى يستناها كل اسبوع، بقينا مدمنين الجروب اتفقنا.
1: حبيبتي ربنا يخليكي، من ذوق حضرتك، ميرسي قوي، شكرا شكرا، مع الف سلامه، باي باي. خلونا يعني هعيد بس على الجزء اللي مدام ليلى قالته.

خلونا نقول ان المغريات دلوقتي بالنسبه مثلا للجيل الصغير بقت كتير قوي، وعشان الاب والام اللي هم بيبذلوا اقصى مجهود عندهم يفرحوا اولادهم ويدخلوهم احسن مدارس ويعلموهم احسن تربيه والكلام ده كله بقى مجهود شاق. المدارس طبعا حدث ولا حرج، الاسعار بقت انا مش مصدقه. انا على فكره متعلمه تعليم كويس، مدرسه فرنساوي وبتاع، بس انا بسمع ارقام الله يكون في العون يعني. ده غير بقى اللي هي مستلزمات المدرسة، ده غير الباص، ده غير الفسح، ده غير النادي، ده غير لو في دروس، ده غير ده غير ده غير. طبعا ده موال الله يكون في العون، بس دايما عندي حتة كده ببقى مراهنة عليها وشفتها مع أولاد أصحابي. يعني أنا شفتها بين أمهات معينين في أصحابي وأولادهم، لغة الحوار اللي بينهم من وهو أول ما بيبتدي يتكلم حتى، يعني تبتدي تهمهم له كده وتقول له كام حاجة، في رابط كده مهم جدا جدا بيشتغل فيه العقل والقلب مع بعض، إن إزاي أوصل له إن أنت أغلى حاجة عندي وإن ده كمان الماكسيمم اللي أنا أقدر أعمله، فلا يبقى زعلان من الدنيا ولا زعلان من بابا وماما، وشايف اللي بابا وماما بيعملوه كويس قوي، وشايف هم بيبذلوا مجهود قد إيه علشان يكون هو يعني دخلياتنا اللي في البيت دي، ان احنا بقى قارصين على نفسنا قوي عشان انت تفضل في المدرسة دي بيننا وبين بعضنا، بس انت قدام الناس ايه؟ انا في المدرسة الفلانية، انا بتعلم التعليم الفلاني، انا احسن واحد، مش عارف. ده مهم جدا الكلام، ازاي اخلي الولاد يكون عندهم امتنان لكل شيء بعمله ويبقوا عارفين ان انا مش مستخسر، وان عينيهم تحب لغيرهم الخير، ما يستكترش على زمايله، ما يقولش يا ريتني، لان في ساعات جمل كده بتوجع، انا يا ريت كان ابويا زي فلان، انا يا ريت كان عندي زي اللي عند فلان. بيبقوا هم يا عيني باذلين مجهود رهيب، وفي الاخر برضو الولاد عينهم على اللي بره، عشان ما تثبتش عندهم جواهم وجوه قلبهم وبيتهم ان بابا وماما دول يعني فعلا موفرين من سعادتهم، من الحاجات اللي بتبسطهم، من امور كانت أساسية جدا في حياتهم، عشان أنت تتعلم أحسن تعليم. أول ما العلاقة دي بتتبني تأكدوا أن حتى لما بيوصلوا لسن المراهقة فجأة بتلاقيها دموازيل كده هي بتتكلم بعقل وواقفة على أرض صلبة كده، أن أنا لا أنا مش هينفع أروح الحتة الفلانية دي، لا مش هقدر، وبتبقى من جواها مقتنعة، وهو بيبقى راجل يعني 15 16 سنة أو 14 سنة، بس بيبقى عارف إنه إيه، أنا هخرج الخروجة دي لكن مش هعرف أصرف المصاريف دي، أنا هروح النادي أعمل كذا بس أنا مش هعرف أروح النادي 6 7 أيام في الأسبوع، أنا هروح في الصيف مثلا، أنا هروح يومين وهصرف وهروح السينما مرة وهعمل هيعرف يعني يقيم ويوفق فلوسه على قد خروجاته، وعمر ده ما هيشوفه تقليل من القيمة، بالعكس هيشوفه رجولة، وهيشوفوا تقدير للقرش اللي بابا وماما بيتعبوا فيه علشان خاطر هو يخرج ويتبسط ويسافر ويروح ويجي، هيبقى دايما شاكر لهم، مش متضايق انه مش زي فلان. لما نطلع فلان ونعيشه في الحالة اللي انا بحاول اعملها له، هيشوف حالة فلان حالته، مش هيقارن نفسه بيه. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياته، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. هاتش انيسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: الكلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/NujumFM. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشرة. 3833522 ده رقمنا الأرضي، و 015-59-55-1006 ده الواتساب. ومعايا تليفون جديد من كندا، معايا مدام نيفين. ألو.
2: ألو،
1: مساء الخير. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك، أنا مبسوطة خالص باللي حضرتك بتقوليه.
1: أشكرا.
2: وأنا كان نفسي يعني أن احنا نبدأ مثلا بتعريف إيه هي الأخلاق، علشان الواحد يبقى عارف لما بنتكلم كده نعلم ولادنا. لازم نقول لهم مثلا الأخلاق هي 1 2 3، فلما كله يبقى متفق على نفس الكونسبت أو نفس التعليم
1: المبدأ،
2: ساعتها ممكن يبقى لنا ريفرنس. إنما المشكلة إن الأخلاق أنت مش عارفة الريفرنس بتاع عند كل واحد وصل لحد فين، وخصوصا لما إحنا بنخرج بره. لما بنخرج بره بقى بنتصدم بحاجات، واحيانا بنشوف حاجات، بنلاقي حاجات كويسه. الله، طب احنا ليه ما فكرناش كده من الاول؟
1: وبنلاقي حضرتك تقصدي بالخروج بره لما هاجرتي او لما بقيتي عايشه بره؟ يعني حضرتك بقالك قد ايه في كندا؟
2: حوالي 20 سنه.
1: اوكي. طبعا الـ الـ الـ الـ الشوك الاولاني، او مش شوك، فكره التاقلم على الحياه هناك كانت قوية شوية على حضرتك، ولا تأقلمتي بسرعة وحسيتي ان في حاجات قريبة مننا وفي حاجات لازم اتأقلم عليها تخص المجتمع الكندي؟
2: انا موافقة خالص على كلمة شوك. انا موافقة خالص.
1: فعلا؟ اوكي.
2: لانها فعلا شوك. اولا كندا بلد مهاجرين، ففيها من كل الدنيا. فتعريف الاخلاق عند كل واحد مختلف. الحقيقة
1: كله جاي بالكالتشر بتاعته او بالثقافة بتاعته من بلده.
2: مظبوط. فالتعريف مختلف. فبالتالي مش ممكن نستند لتعريف الأخلاق في التعاملات، بيبقى فيه قوانين واضحة بقى، ودي بتريح الدنيا كلها. لأن الوضوح والترانسبيرنسي بتبقى مهمة. إن أنت دلوقتي عايزة إن الولاد يبقوا شبه بعض، بنختلف بنفس الطريقة طب هو إيه الشبه أصلاً؟ هو في
1: يعني اقصد كمان انا بتهيالي فيما يخص اللي حضرتك بتقوليه، ان في قواعد عامه، في رولز وفي قوانين واحكام بتحكم المجتمع عند حضرتك، بس في بقى الاخلاق والعادات والتقاليد والصح والغلط والعلاقات الانسانيه وردود الافعال وحتى المجاملات وكده، دي كلها مختلفه.
2: صح، مظبوط. مظبوط جدا. وده بنشوفه حتى دلوقتي. أنا الحقيقة ما نزلتش مصر للأسف، ودي حاجة مش كويسة خالص طبعا يعني. بس
1: من 20 سنة؟
2: الظروف ما ساعدتنيش، ولكن أنا بحب مصر وبعشق مصر، ولحد دلوقتي حتى أن أنا هجرت امبارح مثلا. يعني
1: هو مين ما يحبش مصر؟ يعني أصل مصر دي ما ينفعش يحبها.
2: وده اللي اكتشفنا لما جينا هنا، أن مصر دي قولا وموضوعا وشكلا وكل حاجة هي أعظم بلد في الدنيا. دي حقيقة.
1: دي حقيقة.
2: فعلشان كده أنا على طول بتابع مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ريزو سوسيال. أنا جو بارل فرنسي كوم لي زوازو دو بارادي.
2: ما أسفة والله، أنا بحاول. الفكرة إن في اختلاف في الريفرنس للأخلاق. هل الأخلاق إن أنا أبقى فقير مثلا؟ هل الأخلاق إن أنا أبقى غني؟ هل الأخلاق ملهاش دعوة بده؟ هل الأخلاق الواضحة يعني السرقة حرام؟ ما صور السرقة مثلا، صور طريقة الكلام، هل ده مقبول؟ ده مش مقبول؟ فلو إحنا نبدأ مثلا بتعريف كاتيجوريز للأخلاق، وبعد كده كاتيجوريز للأخلاق. مش مقبول مثلا اني انا اتدخل. انا من الحاجات اللي عجبتني هنا ان ما حدش بيتدخل في قرار حد. يعني انا قررت شيء ما، مادام لا يتعارض مع القانون وما حدش بيتدخل.
1: هل بقى عند حضرتك برضو الناس بتحكم على بعضها؟ يعني بتتحطي انت تحت
2: الحقيقه؟ ما هو برضو بيعتمد على انت بتكلمي مين.
1: طب مين أكتر الشعوب اللي حسيتيها قريبة من أخلاقنا كمصريين أو عاداتنا أو طيبة قلبنا؟ يعني إحنا ممكن نكون لينا شكل معين كده، دايما يقولوا إن إحنا شعب عاطفي، دايما
2: إحنا
1: يقولوا
2: شعب يونيك الحقيقة، وده اللي أنا اكتشفت. يعني متفرد في الأخلاق والتسامح وتقبل الآخر، ده إحنا متفردين فيه بامتياز الحقيقة. بامتياز يعني
1: في حد بقى من الجنسيات المختلفة، لأن فعلا زي ما حضرتك قلتي كندا فيها يعني عدد كبير جدا من الجنسيات. إيه أكتر ناس أو بلاش لو مش بالجنسيات بس، يعني في ناس حسيتيهم إن هي قريبين، ثقافتهم قريبة مننا فبقيتوا صحاب على مدار العشرين سنة وحسيتي إنه لغة واحدة؟
2: ما تقدريش تعمليني وتقولي ثقافات، لان في كل الدنيا فيها كده وكده، والناس مش كلها زي بعض. خلي بالك ان الناس مش كلها زي بعض خالص.
1: طبعا.
2: ولا من كل جنسيه كلهم وحشين او كلهم حلوين.
1: صح ما هو نسبي كل حاجه نسبيه. صح
2: هي هنا وهنا بالذات بقى، لان احنا هنا لوحدنا خالص، ما فيش بقى عمي وجاري وخالي بيساعد، ما فيش.
1: حضرتك الأسرة بس، الزوج وحضرتك والأولاد وكده وبس؟
2: مظبوط. مظبوط.
1: 20 سنة يا فندم ما نزلتيش خالص؟
2: والله بعيط أنا كده. والله بعيط.
1: فايتك كتير برضو. طب لما تيجي مصر عايزة تروحي فين؟ من اللي انت بقى بتشوفيه على التلفزيون وبتشوفي الدنيا رايحة فين؟
2: أنا والله العظيم نفسي أقعد على النيل، بس أقعد على النيل كده وأكل ذرة وخلاص.
1: يا حبيبتي.
2: يعني مش متخيله، مجرد انك يعني انا الناس بتساعد عليا من كتر ما هي واخده الحياه بالماديات قوي، لان في الاول وفي الاخر الدنيا ابسط من كده بكتير.
1: صح.
2: بكتير خالص.
1: صح.
2: والله.
1: صح.
2: يعني وهنكتشف انها بسيطه لو برضو رجعنا لاصل التعريف. لو احنا بدانا نعرف مثلا يعني برنامج زي حضرتك كده، زي بتاع حضرتك قصدي، بيتكلم على التعاملات، مش كده؟
1: على حاجات كتير. على دنيتنا كلها.
2: فلو حضرتك كده بدأتي في التعاملات الإنسانية مثلا، هنبدأ مثلا بإيه؟ إيه هو تعريف الخير؟ تعريف الأخلاق الحميدة، زي مثلا إنك ما تتدخلش، يعني لو لقيت حد معاه سندوتش أقل منك مالكش دعمه، ممكن يبقى عنده مرض، ممكن مش شرط كل حاجة نرجعها للفقر.
1: طب هسأل حضرتك على حاجة، حضرتك عندك أولاد؟
2: أيوه.
1: عندك إيه بقى؟
2: عندي ولد وبنت.
1: أعمارهم إيه دلوقتي؟
2: 17 و16.
1: ربنا يخليهم لك يا رب.
2: ميرسي يا رب.
1: حضرتك اتربيتي بالثقافة المصرية بتاعتنا وبعدين سافرتي، ومادام بقالك 20 أكيد. سنة يبقى هم اتولدوا عندك في كندا.
2: أكيد.
1: قربتي المفاهيم ازاي، ولا انتي في حتة بطريقة معينة، في حاجات معينة في حياتك وليكي كده طريقة تفكير وكونسبتس انتي يعني مرتكزة عليها، والمجتمع الكندي يعني غصب عنهم هو شكلهم بطريقة تانية، ولا انتي حاولتي طول الوقت ان هم يتربوا التربية المصرية بالقواعد المصرية بالقلب المصري بالحنية بتاعتنا، يعني عملتيها ازاي؟
2: والله ما كانش سهل، وحياة ربنا ما كانش سهل خالص. لكن اللي أنا أقدر أقوله إن البيت مهما أنت يعني البيت مهم ومهم جدا، بفضل أتكلم
1: بس هي حياتهم وده المجتمع اللي هم فيه، فغصب عنهم هيلقطوا حاجات.
2: ما بالظبط. فاللي بيحصل بقى إن هم إيه يعني بيفتكروا كلامي ويشوفوا اللي قدامهم، وبنحاول نحاول نقرب المسافات.
1: كنت صاحبتهم من هم صغيرين صح؟
2: معلش انا اسفه، ممكن
1: حضرتك كنت صاحبتهم من وهم صغيرين، كنت قريبه منهم جدا عشان تعرفي تلميهم في حضنك وتحافظي عليهم.
2: ده لازم خالص، لان اولا ما زي ما بقول لحضرتك كده، ما فيش خالي وعمي وحد علشان الدنيا تتقسم، ما فيش غيرنا انا وباباهم بس.
1: ربنا يخليكم ليهم يا رب. عايزه اقول لك على حاجه، ما اعرفش حد قالها لك ولا لا قبل كده، عارفه صوتك زي مين؟
2: لا مش عارفة والله.
1: فنانة جميلة. يعني يعني انا حاسة ان انا بكلم مدام شويكار.
2: يا ميرسي
1: بجد
2: دي والله
1: اهو. بصي حتى ميرسي دي طريقتها هي كانت بتتكلم كده في العادي يعني، فانا حاسه ان انا بتكلم حد برقي كده ورقه مدام شويكار.
2: كان من ذوق حضرتك والله.
1: اولا انا سعيده بتليفونك جدا، ميرسي ان انت بتكلمينا من كندا، واتمنى انك تيجي تشوفي حاجات حلوه كتير في مصر وتجيبي ولادك معاكي، لانه هيرجعوا فخورين جدا باللي هيشوفوه.
2: مش عايزه اقول لك ان هم اساسا فخورين حتى من غير ما يشوفوا، يعني هم بيعيطوا كل سنه عايزين ينزلوا، بس للاسف الشديد الظروف ما ساعدتنيش، ولكن صدقيني اللي عندنا يخلينا فخورين راسنا في السماء من غير حاجه، يعني احنا مش قليلين والله العظيم.
1: يعني انا مبسوطه جدا بكلام حضرتك، وخليهم دايما على البوند بتاعت الحب واللينك بتاع الحب ده، لانه لو هما بيحبوها قرات وهما بعيد عنها وما شافوهاش، لما ينزلوا بس ويقفوا عند الهرم كده، لا هيبقوا طايرين في السماء.
2: والله ده املي في الحياه
1: ان شاء الله، الظروف تسمح وتيجي وتتبسطي، ومش بس تبقي في القاهره، تطلعي البحر الاحمر وتطلعي يعني في اماكن كتير جدا موجوده.
2: احلامي والله، يعني لو ده حصل يبقى
1: يتحقق باذن ربنا.
2: مجرد اني اقعد على ارض مصر كده واشوف الناس رايحه جايه كده، ده يعني
1: هتتحقق باذن ربنا، وتكوني في اقرب فرصه هنا ان شاء الله.
2: امين يا رب. ميرسي، انا مبسوطه اني بتكلم عربي، مبسوطه اني سمعت، ومبسوطه جدا جدا جدا ان في ناس بتحاول، وارجوكم ما تبطلوش محاوله، لان احنا احسن من كده بكتير بكتير بكتير خالص والله.
1: ميرسي على حبك، وميرسي على محبتك، وميرسي على تليفونك، واتمنى اسمع صوتك مره تانية. شكرا جدا. ميرسي يا حبيبتي، ربنا معاك. شكرا، باي باي. مصر وحلاوتها هنا بره فوق تحت في اي حته، هي ام الدنيا. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تيفي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مع

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد لولي عهد السعودية هاتفيا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة.
2: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي رفض مصر أي محاولات لزعزعة استقرار البحر الأحمر أو دفعه نحو العسكرية.
1: مجلس الوزراء يوافق على إجراءات وزارة المالية بشأن تنفيذ الإصدارات الدولية للعام 2026-2027.
2: وزير البترول يبحث مع وزيرة المشروعات الصغيرة الإسترالية تعزيز الشراكة في التعدين.
1: وزير التخطيط يعلن أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.
2: وزير العمل ونظيرته الإيطالية يعلنان فتح مسارات جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة للعمل في إيطاليا.
1: رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص التعاون والاستثمار مع الشركات الإيطالية.
2: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع.
1: محافظ القاهرة يفتتح معرض أهل المدارس والسلع الغذائية بحي السلام أول.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم على كيفك.

0: سبعة
1: سبعة
0: اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنرجع مع كل السادة المستمعين والمشاهدين في كل مكان وبنكمل حلقتنا، لسه معاكم مريم أمين على الهواء مباشرة، ودي حلقتنا من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3835022 ده رقمنا الارضي، و 015-59-55-1006 ده الواتساب. لسه بنتكلم معاكم في فكرة الاخلاق، وهل نقدر نقول ان ساعات بنحس ان في ازمة اخلاق؟ طيب لو احنا حاسين ان في أزمة أخلاق، ده معناه ان الأخلاق اتغيرت، ما بقتش بالثوابت اللي احنا متربين عليها زي زمان؟ طب هل ده معناه انه الأخلاق ممكن تبقى نسبية، مش 1 2 3 4 دي الأمور بالنسبة لنا؟ وزي ما قلت يمكن في الساعة الأولانية، ممكن ساعات الأخلاق والتربية بتختلف من مجتمع لآخر، وحتى من حي للتاني ومن منطقة للتانية على حسب المستوى الاجتماعي بتاعها، بس تظل الأمور الأساسية بتاعت الأخلاق اللي بتحكم مجتمع ما تقريبا واحدة. تختلف بقى في سلوكيات أشخاص، في حد طالع مؤدب زيادة عن اللزوم، حد لا مش مؤدب زيادة عن اللزوم، حد ظروفه يعني كانت ضغط عليه وظلمته، حد لا خد ظروف حلوة فتربى كويس قوي، اللي هي الحاجات الاستثناءات اللي بتبقى موجودة. لكن في عموم الأشياء المفروض أن الأخلاق ثوابت. إزاي بقى إحنا في لحظات كده بنقول الأخلاق اتغيرت والدنيا اتغيرت والناس اتغيرت؟ معنا تليفون معايا من جنوب سينا، معايا شيماء. الو
3: الو،
2: اهلا وسهلا، ازيك يا شيماء؟
3: الله يخليك يا مريم، عامله ايه؟
2: الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي.
3: اهلا حبيبتي،
2: اتفضلي انا سامعاكي.
3: انا اعتبر الزوجه الثانيه.
2: الزوجه الثانيه، اوكي.
3: ودايما بقول الزوجه الثانيه وحشه، وبيقول عليها حاجات كتير، ومرات الاب والكلام دوت. يعني
2: انت كده مش حاسة؟
3: لا خالص والله.
2: طب ليه واخده الكلام بالطريقه دي؟
3: اقول لك على حاجه، انا البيئه اللي انا عايشه فيها والناس اللي انا عايشه معاها كويسين، بس انا يعني ضرتي مثلا لو اي حاجه قلتها لها مثلا في دردشة عادي، احنا بنقعد مع بعض وندردش مع بعض، بلا كلام كل اللي حصل بيروح لجوزي، وهي يعني بتقول على اسرارها وانا عمري ما قلت له حاجه.
2: هي هو الموضوع يعني قريب من موضوعنا وبعيد عن موضوعنا، بس انتوا عايشين مع بعض؟
3: لا خالص، يعني احنا بعيد عن بعض، في مسافه بينه وبينها، بس احنا بنروح يعني عشان حماتي وزي كده، فاحنا بنروح ومثلا راح اسقط عندهم.
2: لا اصل انت بتقولي لي بتقعدوا مع بعض وبتتكلموا مع بعض، الامور دي عاديه يعني؟ انتوا اللي خليتوها تبقى عادي، ولا الزوج هو اللي قربكم من بعض او خلاكم؟
3: لا هو انا اول ما خان لسه يعني متجوزه بقالي فتره قريبه، فأول ما اتجوزته فربنا كرمها كده، فأنا عرفت قعدت معها. فأنا قلت له يعني أسك يعني بيقولك يعني الواحدة لما تخدم نفسها الوالدة بالذات دي بلاها ثواب كبير.
2: أوكي، وانت عندك من التسامح ده وشايفة أن تروحي تخدمي ضرتك؟
3: بس هقول لحضرتك على حاجة، أنا بحب أعمل الخير، مش بفكر أن دي ضرتي أو مش ضرتي.
2: وهي كانت متقبلة فكرة جوازه التاني؟
3: بصي انا اعتبر انا الثالثه مش الثانيه.
2: اوكي، ده في ماتش كوره بقى.
3: اوكي بس على حاجه، هو انا الثانيه يعني، هو اللي هي الزوجه الثانيه اتطلعت، فانا
2: يعني اللي على زميته دلوقتي الاولانيه خالص ولا الثانيه؟
3: الاولانيه والثالثه بس.
2: الاولانيه وفي واحده خلاص طلقها وبعدين حضرتك اتجوزت. اوكي
3: فهم مش كتاب كده ان انا خدته منها والكلام دوت، فانا يعني انا كان ليا وضعي واسلوبي، انا كنت متجوزه قبل كده وما كانش حاسه ان في الخلفه، فانا حاولت افهمها الحته دي. يعني انا وصلها ان انا ايه، انا مش واخده ان انا مثلا عايزه اسلوب، عايزه كده، لا انا بدور ان انا ربنا يكرمني في حته الطفل. ما عادش يعني انا عندي 37 سنه. فكذا دكتور قال لي لازم يعني لو دخلت في مرحله اللي بعد ال 40 ممكن نجيب لك يهدى.
2: ربنا يكرم، ربنا هو اللي بيقول كلمته صدقيني، ربنا يكرمك ويديكي يعني طلب قلبك يعني.
3: اداني آية واداني لسه في نونو جاي ان شاء الله
2: بإذن الله يتربوا في عزك يتربوا في
3: يا
2: عزك
3: يا رب العالم.
2: طب انت حسيتي بقى ان الاخلاق بينكو يعني نقدر نقول في السلام شوية ولا لا الدنيا بايظة؟
3: هو في السلام طول ما انا معاها. لا ما في السلام لما انا فيها
2: هي بتوصل له كل حاجة صح؟
3: سواء هو او غيره.
2: وانت بتعاملي ولاده منها ازاي وهي بتعامل ولادك منه ازاي؟
3: بصي انا بالنسبة لي بنات لما بيجيني والله انا بعملهم اكنهم ولادي.
2: اوكي
3: ما بفرقهمش عن بنتي ولا عن اي حاجة خالص. كل اللي عندي بعمله وبعملهم حاجة حلوة وبقول له هاتهم لي عليه ان هم حابيني. انا بنتي لما بتروح هناك بحس في غيرة ان هي مش عايزة البنت تروح تقعد مع باباها.
2: اوكي
3: فانا مش عايزة كده. انا حابة ان بنتي تبقى عادي تروح وتيجي مع باباها. من كتر ما بنتي بتيجي قلت لا ما تروحش تاني.
2: تروح وانتي معاها بقى يعني لو انتوا الزيارات متبادلة تروح وانتي معاها. لو انتي حاسة ان بيضايقوها او حاجة خليكي جنبها.
3: لا عارفة هي يعني كذا مرة بتروح كده. انا هو حابب ان تبقى في مواد ما بين بنته وبناته كلهم
2: طبعا اخواتها.
3: هو الصراحة ما بيفرقش
2: اخواتها
3: بس عارفة لما بتيجي بنتي تروح لابوها وهم قاعدين تروح شداها تعالي يا عمته. طب ماشي خليها تروح لابوها. يعني انا مش حابة كده وانا اسلوبي غير كده خالص معاها ومع عيالها.
2: خليكي على اخلاقك الحلوه دي وخليكي على قلبك الفل ده وخليكي دايما بتقدمي المحبه وبنتك اكيد هتبقى ورثه منك الحب ده. والمهم في الاخر رضا زوجك وبنتك واهل بيتك الصغنون.
3: الحمد لله والله انا بنتي بتحبهم جدا يعني ما بفرحهاش خالص يعني دايما بتنادي اخواتها وعايزه تروح عندهم وزي كده.
2: ربنا يبارك لك فيها وفي النونو اللي جاي كمان وتشوفيها احسن الناس يا رب ويديك على قد قلبك. وانا مبسوطه ان انا سمعت صوت حضرتك
3: حبيبتي. تسلمي يا رب.
2: ميرسي ميرسي. شكرا شكرا. مع الف سلامه مع الف سلامه. يمكن المكالمه دي هو جزء لا يتجزا برضو من الاخلاق. في اوقات كتير جدا بنبقى مضطرين ان احنا نتعامل مع ناس في الشكل العادي ان ممكن الناس بحكم الاعراف يعني انه لا دول اعداء وبتاع. لكن الا ما بتكون الاخلاق الحلوه غالبه. بشوف كتير جدا ان الاخلاق الحلوه بتغلب في احلك الاوقات زي ما بيقولوا. انه ساعات اللي بيقف جنبك اللي انت كنت فاكره اوحش قلب ناحيتك. ساعات اللي بيسندك السنده الحقيقيه مش اللي انت متوقع انه يسندك. لا البعيد خالص اللي طول الوقت كان بيحبك بدون مصالح مش عايز منك حاجة بس حس في لحظة ان هو عايز يقف جنبك لان انت محتاج اللي يقف جنبك في الجزئية دي. لما بتكلم النهاردة على فكرة أزمة الأخلاق وبقول ان احنا ساعات في مواقف كتير بيبان ان المجتمع عندنا في حاجات كتير اتغيرت. بيجي على طول وبيحضرني دلوقتي بعد التليفون الأخير ده فكرة انه الحاجة الحلوة بتبان برضو. بنمسك بإيدينا وسناننا في الناس اللي قلبها طيب اللي قلبها نظيف اللي قلبها حلو اللي الدنيا ما وحشتهاش أو ما خلتهاش تتشوه. دي عملة نادرة جدا جدا في الزمن اللي احنا فيه. إنه برغم حاجات كتير قوي تلاقي إن الراجل ده أمين. إنه برغم الحاجات كتير قوي تلاقي الست دي ست مثلا صريحة أو ست عادلة وست بتقول كلمة الحق. برغم حاجات كتير قوي بتحصل وإحباطات مثلا بتحصل في حياة فلان أو كده إلا إنه إيمانه قوي وإنه دايما بيتكلم بطاقة إيجابية حلوة. في كده حاجات بتبقى ملفتة للنظر بتديك أمل في إنه لا لسه في حاجات حلوة كتير موجودة. فاصل وراجعين خليكم معنا.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه، الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.
1: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثه الكبار. في البدايه احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظه الثانيه اثناء ما كانت نردين بتعمل العمليه.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 3 57 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: السماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه كلامنا معاكم مكمل على فكرة الأخلاق، وهل هي شيء نسبي؟ هل إحنا في أزمة أخلاق كبيرة ولا لا مقدور عليها، وبالمحبة وبالتقويم ممكن الدنيا تتعدل كتير؟ أنا بشوف إن في حاجات حلوة قوي ممكن تخلينا نقول إنه لا، حتى لو في شوائب كده على السطح بتقول إن المجتمع في أزمة أخلاق وإنه في ناس مبوظة الشكل، في ناس تانية كتير، بس يمكن الأدب دايما بيبقى صوته واطي. الناس اللي عندها أخلاق مش بتقف تتخانق، مش بتقف تعمل يعني ممكن تكون بتقترح اقتراح وترجع تقف مكانها تاني، لأنه خلاص بتبقى قالت الكلمة اللي عندها. أنا بحس كده يعني. في مسج عجبتني قوي، عشان كده كلمنا صاحبها. المسج بتقول الوعي الجمعي للمجتمعات مهم جدا الفترة اللي جاية، هو مبني على حاجات كتير منها أخلاق الأفراد مع بعض، فلازم كلنا نحترم بعض ونعلم الأجيال الجديدة الأخلاق الحسنة وأقلها كف الأذى عن الناس. تحياتي، معايا علي الرشيدي على التليفون. ألو.
2: ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك. أنا عجبني، عارف إيه اللي استوقفني؟ حتة الوعي الجمعي دي كده. أنا فهمت إن إحنا على نفس الموجة كده في الكلام مع بعض. تقصد بيها إيه بقى؟ اشرح لي أكتر يا علي.
2: أولا أنا أشد المعجبين بحضرتك جدا.
1: يا رب يخليك، من ذوقك، كتر ألف خيرك.
2: أنا يبارك في حضرتك. أنا طبعا لازم الفترة اللي جاية زي ما قلت حضرتك الوعي الجمعي للمجتمعات يبقى مبني على حاجات كتير، ف من ضمنها لان احنا عندنا مثلا الوعي الافراد ووعي الجمعي. فالوعي الجمعي مهم، ربطها بالاخلاق، لان الاخلاق طبعا هي اهم حاجه دلوقتي. لو بصينا دي حاجه ثابته طبعا، ان احنا الف به الاخلاق الحسنه، ان يكون مثلا على الاقل يكون في التبسم، طلاقة الوجه مثلا، بذل المعروف. فلما نقول كف الأذى عن الناس دي أقل حاجة، فطبعا ده خطر إن احنا نبقى طمعانين، إن احنا يكون أقل حاجة إن احنا نكف الأذى عن بعض.

0: مثلا، ان يبقى في كلمه لطيفه، ما نضغطش
1: على فكرة
0: حد
1: دي مش حاجة قليلة خالص، لأن أنت ساعات بتبقى داخل في مكان فبتقول مساء الخير تلاقي حد ما بيردش عليك، اللي هو أنا مش بقول لك مش أنا بقول لك السلام، السلام لربنا، مش أنا بسلم عليك، طب رد عليا.
0: بالظبط صحيح.
1: آه
0: وبعدين حتى نصبر، حتى لما يعني نبقى ما نندفعش، يبقى في صبر على اخطاء الناس، يبقى في تحلم، يعني يبقى في كده قول حسن، يعني قولوا للناس حسنا. ففي حاجات اساسيات، فان احنا نتكلم فيها دلوقتي يبقى ده انذار خطر، لازم ان احنا نوعي بعض. عشان كده بقول لحضرتك الوعي الجمعي في حاجات كتير، مش الوعي الجمعي طبعا حب
1: بحاجة
0: الوطن
1: معينة.
0: معروفة جدا، ده بيسري في مسرى الدم في العروق، فدي حاجة أساسية. بس لما نتكلم بقى في الأخلاق دلوقتي، لازم إن إحنا نوعي الأجيال الجديدة، لأن الأجيال الجديدة كلها حضرتك عارفة طبعا، مش عايز أطول عليكي طبعا، بتبقى فيها كله ماسك الموبايل
1: صح.
0: وبيتلقى معلومات ممكن تكون تلقى من لجان إلكترونية موجهة ضد المجتمع. فعشان كده ربطتها بالوعي الجمعي،
1: ودي مداخل بيدخل لك منها كل اللي عايز يعمل اي فتنه، اللي عايز يعمل اي زوبعه، اللي عايز يعمل اي تشتيته. طبعا عشان كده انا دايما بادمج التكنولوجيا في حته اي تغير بيطرأ على المجتمع، لانه في حاجات مستورده بتدخل لنا من خلال التكنولوجيا زي السم في العسل كده، اللي هو
0: الله
1: يحسسوك
0: يعافظك.
1: ان الدنيا تمام وعادي ومفيش اي مشاكل خالص. وطبعا اللي بيمسك في الحاجات دي ممكن الاجيال الصغيره اللي لسه مش عارفه تفلتر الخير من الشر، الصح من الغلط، ويتعاملوا على انها قاعده عاديه، ما بيحصل بره كده، ما بصوا بره بيحصل ايه، ونبقى احنا القدام المعقدين والتكنولوجيا هي الجديده الحديثه. فاهم؟
0: صحيح صحيح، الله ينور حضرتك بالظبط.
1: انا بشكر حضرتك جدا استاذ علي على المسج.
0: ده انا مبسوط جدا والله بكلام حضرتك، انا مشد المعجبين، عامل لك فولو، بص يعني بتابع حضرتك كل يوم.
1: يا رب يخليك من ذوقك، اشكرك، ميرسي جدا جدا، شكرا شكرا، مع السلامه. يمكن اللي هو قاله على فكره استاذ علي مهم جدا. خلوني اقول لكم على حاجه، انه الاخلاق بتبقى مرايه للقلب في وقت كبير، والاخلاق بتبقى مرايه كمان لانت بيتأثر عليك ازاي. يعني تصرفاتك اخلاقك، قلبك بيقولك ايه. عشان كده هي ملهاش دعوة على فكرة بالتعليم، وملهاش دعوة بالمستوى الاجتماعي. اخلاقك والرحمة والانسانية، انتوا مش بتشوفوا ناس بسيطة جدا يا دوبك لاقية لقمة عيشها في الشارع قاعدة بتأكل حيوان أليف جنبها؟ ده اخلاق، ده خير، ده محبة ماشية على الأرض، إنه عنده قلب بيشوف الحاجة الحلوة وما عندوش أنانية، وما بيرفسهوش ولا بيضربه بطوبة ولا حاجة، لا ده بيأكله. عندنا حد لسه لغاية النهاردة من الحاجات الحلوة، في نموذج وحش بس في نماذج كتير حلوة، اللي بيعرف يقف لحد في مواصلات عامة ويسيب مكان لحد أكبر منه في السن، أو حتى لو مش كبير في السن بس باين عليه إنه هو تعبان أو ست حامل. الأخلاق بتاعة الناس اللي ما بتاخدش الفيزيتا بتاعة المريض وعندها كده نسبة من الكشوفات بتاعتها رايحة للخير، اللي هو لا دول مش هناخد منهم فلوس، دي أخلاق، دي محبة، دي ممارسة محبة وأخلاق. فكرة إنه الأخلاق اللي بتظهر في الأوقات الصعبة، لما يكون أنا وإنتي متخانقين أو أنا وإنت زعلانين من بعض، بس حصل ظرف صعب جدا، حصل وفاة، فتلاقيني أول حد واقف في ظهرك، دي أخلاق، دي تربية، دي محبة. فإذا الأخلاق والثوابت بتاعتنا في المحبة المتبادلة والاحترام المتبادل ده، أنا أعتقد أنه بنسبة كبيرة جدا جدا موجود. اللي عايز بقى يضربك في مقتل بيضربك في أخلاقك، اللي عايز يبوظ مجتمع، اللي عايز يعمل أي تشتيتة وأي تفريقة، من ضمن الحاجات إن هو يضربك في الثوابت بتاعتك، يضربك في حاجات تأثر في الشارع بتاعك، في الأخلاق بتاعتك. عشان كده بيسيب لك مثلا حاجة هو مبتكرها، زي مثلا مدام ليلى لما كانت بتقول على أبليكيشن التيك توك. التيك توك استخداماته كتير جدا، أنا بلعب كتير على التيك توك وبهب الهبل ملوش أول ومن آخر، بس أنا عارفة بدخله إمتى وبطلع منه إمتى، وعارفة بستفيد منه إزاي كمريم ليا أنا بشوف نفسي في حتة في طول جديد من الميديا. لكن في ناس تانية بيتلعب على مخها إن هي تدخل وتستخدم الموضوع ده.

بطريقة تضرها هي شخصيا قبل ما تكون بتضر المشاهدين بتوعه. فبالتالي هو بيلعب على جهلك وعلى احتياجك في لحظة ما، فبيخليك تستخدم الحاجة اللي أنا مديها لك دي بطريقة غلط، فبيضربك في حتة. يعني بيلعب على فئة معينة من الناس اللي بيها تطلع أخلاق إحنا نستغربها، صوت عالي. بس الحمد لله أنا بشكر ربنا وبشكر جدا جدا جدا إن في ناس كتير من المناظر اللي كانت حقيقي بتضر بالهوية المصرية بالشخصية المصرية وبالست المصرية. أنا كنت بضايق جدا لما ألاقي ستات بتتكلم بطريقة، حتى لو دول موجودين، حتى لو الناس اللي بتتكلم كده في الطبيعي وفي العادي وكده، دول ولاد بلد وجدعان وبتاع، مش مستسهلين الحياة ومش قاعدين كده، اللي قاعدة على الرابطة بتاعتها ولا بتبيع خضار ولا كده، ما هي لازم تبقى راجل وست في لحظة ما وهي في السوق عشان ما حدش ياكلها وما حدش يجي ناحيتها. بس مش معنى كده ان هي ست يعني عايزة المكسب السريع ولا عايزة، ولا ان احنا نتكلم كده. وساعات كتير جدا بتبقى كده في السوق، بس تيجي تتكلم معاها تقولك حضرتك وبتاع، والصوت يبقى واطي. فاللي كان بيظهر لي في وقت من الأوقات عشان نكسب مكسب سريع وتبقى دي التجارة بتاعتي وبين الست المصرية كده وإن الراجل والشاب المصري كده ويعملوا بقى الفلوس وبتاع، كل ده اتلم، لأن ده مش إحنا، ده مش الصورة بتاعتنا خالص. ففي حد بيبقى عنده استعداد يرمي كل حاجة وراه بس تكسب، وفي ظروف بتخليك تفكر في وقت من الأوقات بالطريقة دي. هنا الأخلاق بتبقى هي الإطار اللي الشخص يتحرك فيه، الصح والغلط. وساعات كتير جدا أنا عايزة أقول لكم على حاجة، الخطاب الديني ده مهم جدا سواء في الكنيسة أو في الجامع. إزاي إن أنا أقول للشباب برغم إن في ظروف ضغطك هتوصل، بس بالطريق السليم، هتتعب شوية أكتر عن أهلك بس هتوصل، هنجرب بدل ما تشتغل شغلانة واحدة هتشتغل اتنين وتلاتة بس هتوصل. فكرة ان انا احطه في الاطار السليم بتاع انه ما يستسهلش الغلط، ما يستسهلش العيب، ما يستسهلش السهل اللي هو مش هيفيده، هيضره على اللونج ران، هيكون بيضره. انت هتكسب فلوس كتير النهاردة بس هتفقد احترامه وهتفقد قيمة وشكل، وهتتعب، مش هتعرف تمسح اللي بيتعمل. اليوتيوب ما بيكذبش، اللي بيطلع وبيتفضح فضيحة ما او بيتقال عليه حاجة ما بتفضل لابسة فيه العمر كله، الدنيا اثبتت كده، ما بيعرفش يغير خالص. اليوتيوب ما بيكذبش، بتسجل لك النفس. فزي ما في انماط كانت ممكن تضر الشكل العام في وقت ما، في انماط بوزيتيف جدا تشرف الشكل العام برغم ظروفها الصعبة، برغم ان ما عندهاش امكانيات كتير بس عندها رحمة وعندها قلب وعندها محبة وعندها روح حلوة بتحب الخير لغيرها. فالاخلاق موجودة، ما نخليش الحاجات الشوائب التانية دي بس تتأثر عليها بشكل كبير. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وجالنا مسج تانية وحد طلب ان احنا نكلمه عشان يحكي لنا قصة انا احب اسمعها بصراحة. ازيك يا داليا؟
3: ازيك يا مريم؟
2: عاملة ايه؟
3: الحمد لله كله تمام.
2: كله حلو؟
3: الحمد لله.
2: قولي لي بقى ايه الموضوع بالظبط؟
3: عندي زميلة احنا كنا اصحاب جدا جدا ويعني كان بيخيل الينا ان احنا ماتشنج مع بعضينا افكار افتهات هزار الحاجات دي كلها.
2: اوكي.
3: وفي يوم من الايام واكثر من مرة بنلاقي نفسنا مختلفين فبنزعل من بعض، نرجع تاني وبعدين نجرب تاني وبعدين نزعل تاني. فكانت المحصلة النهائية ان يعني كان في قرار بقى ان احنا مش هينفع ان احنا نكمل مع بعضينا ان احنا يعني نبقى قريبين من بعض.
2: ماشي.
3: وايه دي انا كنت فاكرة ان احنا خلاص بقى احنا ناس كبار، اولا احنا فوق 55 عشان تبقى عارف.
2: اوكي.
3: فكرنا بقى احنا ناس كبار ومفروض خلاص طالما يعني احنا اصحاب ومحترمين طب نبعد نبقى محترمين هي برضو. لكن انا فوجئت ان احنا جينا وقت الصلاة المكان بتاع الصلاة مكان صغير جدا يدوب ياخد مثلا 5 أو 6 وقدامك حيطة وظهرك حيطة مفيش غير كده.
2: طيب.
3: وإيه بيها في مرة يعني هي عشان هي قدامي فهي بالعند هي بتنام مش بترقع، بتنام تماما علشان أنت بقى روح فين أنا الحيطة ورايا. النتيجة كانت إن أنا سلمت وخرجت من الصلاة الجماعية ومشيت.
2: وانت متاكده ان هي قصده يعني؟
3: هي قصده، هي بقول لك نامت مش رقعت، نامت تقريبا ومرجعه ظهر ورا، دي مش مواصفات طلا خالص. فانا سلمت ومشيت. المره اللي بعدها كانت يعني افظع، انا بصلي على كرسي ففوجئت بيها، ما كناش بنصلي جماعه ولا حاجه، هي خلصت الصلاه بتاعتها وبعدين أفاجأ وأنا واقفة إن هي بتشد الكرسي من تحتية وأنا واقفة. طبعاً شدت الكرسي من تحتية خلتني شتت من الصلاة تماماً وابتديت إن أنا أفكر بقى وأعمل خطة وأنا بصلي. طيب لو هي ما رجعتش الكرسي استحالة أنزل على ركبي. نو واي. طيب يبقى أنا هعمل إيه؟
2: هتقعي بقى على ظهرك
3: طبعاً. بالظبط الخطة هسلم وأخرج من الصلاة لتاني مرة.
2: بس ده قلب وحش قوي ده على فكرة، لو مع سبق الإصرار وفي الصلاة وفي بيت ربنا بنقف نعمل الكلام ده، ده إيه ده؟
3: مش قادرة أقولك ما تخيلتش إنها تعمل كده. طب أنا بصلي أنت اتجننتي؟ وهي عارفة كويس قوي أنا ما ينفعش أنزل، عندي التهاب رهيب في ركبي استحالة أنزل.
2: سلامتك حبيبتي ألف سلام.
3: الله يسلمك. فعملت كده، أنا بقيت مستغربة. عارفة الحتة اللي في الدين عندنا اللي بتقول إذا خاف ما فجر؟
2: فجر.
3: هو ده
2: بس عايزه اقول لك على حاجه من يمكن من اول المكالمه لما انت قلتيها، لان دي يمكن حقيقه انا وصلت لها بعدين. انت بتقولي اتخانقنا ورجعنا واتخانقنا ورجعنا، وتقريبا بيبقى الخناقات ممكن افهم من كلامك ان شكلها واحد. عايزه اقول لك ان اللي بيبقى غدار في الاول مش هيبقى طيب بعد كده، المفروض ان نتعلم الدرس من بدري. انا زيك، انا بلبس في حيطان كتير، بس اقصد انه مش هتصطلح الامور، مش هتستقيم الامور، بل بالعكس هو خلاص في حاجه في القلب مش سالكه ناحيتك. ما نقاوحش بقى ونقول ونراهن على ان لا هنبقى، حتى لو بدا الامر غير في بعض الاوقات وتحس ان اللي قدامك ده تصلح وبقى كويس وبقى، الا ما يكون في حاجه في القلب احنا مش فاهمينها، ربنا لوحده اللي بيبقى فاهمها بقى.
3: عندك حق، بس انا كنت دايما طول عمري ومش عارفه بقى ده غلط ولا صح، بفترض حسن النية يعني إلى ما لا نهاية في اللي قدامي.
2: ماشي، ما هو ما بنطلبش إن إحنا نتغير، بس مع نفس الشخص بندي فرصة مش 900.
3: كنت برجع مش بمزاجي، كان بيتم إرجاعي. عارفة بيتم إرجاعي إزاي؟ مثلا تكلمني في المراية في الحمام، تهزر تبتسم في وشي تقول لي بصي بقى أنا اللي بتجيب بالخير الأول، بصي بقى أنا خدت ثواب، الاقي نفسي رجعت تاني.
2: ماشي، بس يعني لو احنا بنتكلم على ان دي ده القلب ودي الروح في الصلاة في بيت ربنا، ده المكان اللي بقى ما فيهوش هزار ده، لا يبقى خلاص بعد كده لما تحاول تعمل اي حاجة تانية مساء الخير اهلا وسهلا وخدي نفسك وامشي، ما تديش بقى لنفسك فرصة للإحباط مرة جديدة.
3: انا عايز اقولك ان انا بسببها انا رحت ايه يعني اتصلت بدار الافتاء ادرك الخيالي وقلت له كلمت الشيخ لايف مش مسجل وقلت له حضرتك الوضع كذا كذا وانا كل ما اصلي هي بتأذيني. هو طبعا قال لا حول ولا قوة الا بالله، واحنا كمان بنعمل كده في الصلاة وبدين ربنا. قلت له انا جاي اشتكي لك، انا مش عامل حاجة، انا معمول فيا، قول لي اعمل اتصرف ازاي؟ قال لي ما تصليش معاه. قلت له طب انا هخسر صلاة الجماعة. قال لي ايه؟ قال لي صلي لوحدك وربنا هيديك ثواب الجماعة لانك انت اخرجتي اجبرتي على الخروج.
2: بالظبط كده. او هقول لك على حاجة، الجوامع كتير وبيوت ربنا ما فيش اكتر منها، روحي في مكان تاني. حتى لو هيجي عليك ان انت هتروحي تصلي في جامع اخر، روحي في جامع اخر.
3: لا انا بحكي لك على يوم العمل، هي زميله عمل والصلاه صلاه
2: في الصلاه في اوكي.
3: فهو قال لي صلي لوحدك وتاخدي الثواب برضو لانك انت
2: اصل بصي هو ربنا مش في المكان برضو، ربنا في قلبك، فهو ربنا شايف فتمام، هو هيديكي أيوة. على نيتك، مش هيديكي على المكان خالص. يعني
3: كان لازم احكي لك الحكايه دي عشان انت الحلقه بتاعتك النهارده عن موضوع الاخلاق، وانا بصراحه ما لقيتش موقف يدل على يعني ان الناس مش بتراعي.
2: لا ده اكستريم بالنسبه لي، ان في بيت ربنا وبنعمل كده، ده شكرا جدا، ده ما فيش، ده زيرو محبه قبل ما تكون اخلاق. عشان كده انا بقول دايما انه سلوكياتنا اخلاقنا بتبقى قلبنا، فانت القلب هو اللي متحكم في الست دي، عشان كده بقول لك ابعدي لان هي كده مش بتحبك.
3: كنتش واخده بالي، والناس كلها
2: كلنا ما بناخدش بالنا، كلنا هذا الرجل مش لوحدك.
3: ايوه الحمد لله انها جت لحد كده يعني.
2: الحمد لله والف سلام عليكي وما تصليش على كرسي برضو، تقفي وتصلي وتعملي كل الطقوس الدينيه بتاعتك وانت في احسن صحه وفي احسن حال يا رب.
3: ربنا يخليك يا مريم، انا مبسوطه اني كنت معاكي النهارده.
2: حبيبتي نورتيني، اهلا بيكي.
3: شكرا.
2: مع السلامه. على فكرة يعني طبعا ده آخر تليفون معانا النهاردة، وزي الأسبوع اللي فات حلقتكم النهاردة جميلة بيكم وبكل تليفوناتكم. عايزة أقول إن قمة الأخلاق، قمة الرقي، إنه أنت في لحظة معينة تسكت وأنت قادر تتصرف، تسكت وانت قادر تتكلم، تسكت وانت قادر ترد الخطأ، تسكت وانت قادر تكسف اللي قدامك. ده رقي ما بعد رقي، لان احنا هنا بنتعامل بالفضيلة الاعظم، وهي فكرة ان ربنا كاشف النوايا في امور كتير. اخلاقك بتبين انه مش لازم بقى تشرح نفسك على فكرة، يعني في ناس خلاص هي قلوبها كده وحشة، يعني في ناس المفروض ان هي ممكن تكون مرت في حياتها بصعاب ومرت بظروف واتحطت في اختبارات معاك اكتر من مرة، والمفروض اكتشفت المعدن الاساسي بتاعك وان هي اللي عندها مشاكل نفسية ونواقص وبتاع، مش هنعيده بقى كل تلت ساعة. فخلاص اللي عايز يشوفك وحش بالسلامة، اللي عايز يشوفك السيء في رواية ادي الامضة، انا السيء في رواية كل الناس، خلاص نشتري دماغنا بقى. يعني الدروس على فكرة متعبة، فخلاص المفروض ان الدرس بيبقى اتحفر هنا. ليه بقى المراجعة النهائية بتاعت كل تلت ساعة؟ ما خلاص دخلنا الامتحان، الاسئلة شفناها، جاوبنا، الاجابة راضيانا وراضي ربنا، لكن سقطنا في نظر اللي قدامنا عشان هو عايز يتصيد اخطاء. شكرا، برافو، نجحت، انت شاطر، انتي شاطرة، انتي هايلة، خلاص. سلامنا في وقت من الاوقات مع قلوبنا بتخلي في الاخر اخلاقنا غير اللي حوالينا، وساعات كتير بتبقى انت القاض، بص البرود، بص التناحة، ما هم سكتوا علشان هم عارفين ان هم عارف بالي دي دي دي دي دي دي دي. اوكي بصوا بقى عشان هم غلطانين، هي بتسكت عشان هي عارفة ان هي معرفش ايه. اللي عايز يشوفك مصلحجي هيشوفك، اللي عايز يشوفك فشار هيشوفك، اللي عايز يشوفك كذاب هيشوفك، كل يرى بعين ذاته، وانت عارف ضميرك ايه خلاص، لانه لدرجه ان انا في الصلاه داخله اشد كرسي من واحده يعني تعبانه، ولا اسيب يعني كمان باذيها في صلاتها. لا كتير. بتمنى ان العناصر الحلوه اللي عندنا، لان احنا عندنا قلوب تحفه في الصغير وفي الكبير، في الغني وفي الفقير، في كل النماذج عندنا اخلاق حلوه جدا جدا. وفعلا الوعي الجمعي زي ما كان في مسج من استاذ علي قالها، رايح في سكه ان نطلع الحلو اللي عندنا، برغم ان في ظروف ممكن تبقى ضغطك تطلع الوحش، لكن احنا في وقت كده بتحس ان انت مصر تتشبث باخلاقك وبالحلو اللي عندك وترضي ربنا في الاول وفي الاخر، وتخلي الناس تدعي للي رباك، ان في الاخر يتقال لا فلان وفلانه دول عرفوا يربوا. فالاخلاق تربيه وقلب. واتمنى ان احنا فكره بقى عندنا ازمه اخلاق، الاخلاق بقت نسبيه كده، دي تتلاشى عشان الحلو هو اللي يطغى والشوائب بتاخد نفسها وبتسقط في الاخر. انا بشكركم جدا جدا جدا، وطبعا موسم مدارس موفق مبدئيا، يا رب كل الأولاد يدخلوا ويبقوا مبسوطين وفرحانين. وخلوني قبل ما الحلقة تخلص كمان لازم نبارك لنجمنا المصري العالمي اللي مشرفنا في كل حتة، محمد صلاح، رزق بليل ليل محمد صلاح، الولد على بنتين بقى، ربنا يبارك له فيه ويتربى في عزه، بنتين بقى ربنا يبارك له فيه ويتربى في عزه، ونشوفه لعيب كورة أقوى من أبوه. هو بقى يجيب الجينات الأقوى من أبوه بقى عشان يجيب لنا ألقاب أكتر من محمد صلاح. احنا شاكين لغاية دلوقتي مين ممكن يحقق الألقاب اللي صلاح حققها. ليل بقى يطلع لنا لعيب كورة وهو يبقى ماسك الفيرست تيم بقى في المنتخب، فتبقى الليلة ملمومة كده. وكمان عشان ما ننساش نبارك كمان لعمر مرموش على توتنهام، وإنه هو انضم لي، وأنا شايفة إنه عنده كده كيرف بيعلى مرة تانية من بعد يمكن ناس انتقدته كتير في كاس العالم، بس برضو عمر مرموش عنده فيجن قوية، عنده بلان لحياته. مبروك على جوازه، مبروك على توتنهام، وان شاء الله ان شاء الله يكون هو اسم مصري مكمل في مشوار نجاح كبير جدا في الكرة المصرية. بشكركم جدا جدا، وقابلكم ان شاء الله الأسبوع اللي جاي. خلوا بالكم من نفسكم، تحياتي.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: تابعونا على x.com/nuhumfm. الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد لولي العهد السعودية هاتفيا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة.
2: ولي العهد السعودي يؤكد أهمية تكثيف التنسيق مع مصر في مختلف المجالات.
1: مجلس الوزراء يوافق على إجراءات وزارة المالية بشأن تنفيذ الإصدارات الدولية للعام 2026-2027.
2: وزير تخطيط يعلن أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.
1: وزير العمل ونظيرته الإيطالية يعلنان فتح مسارات جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة للعمل في إيطاليا.
2: رئيس اقتصادي قناة السويس يستعرض فرص التعاون والاستثمار مع الشركات الإيطالية.
1: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع.
2: وزير البترول يشهد إطلاق برنامج بناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية.
1: مفتي الجمهورية يطلق منصة سكن لدعم استقرار الأسرة وتعزيز وعي أفرادها.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الخميس. ويك اند سعيد، وطبعا كلنا في الويك اند بنحب نخرج ونتفسح ونسافر ونخرج وناكل ونعمل كل حاجة، فبنحب نطمن عليكم وتقولوا لنا انتوا فين وفي طرق ايه وانهي طرق اللي واقفة واللي سالكة والحاجات دي كلها، ولو طرق واقفة خلوا الناس كلها تروح عشان تسمعنا. تسمع معاك في السكة دايما مع محمد منير ودينا بهجت، وتبعتوا لنا على واتساب 0155952106 ونطمن عليكم وتقولوا لنا عاملين ايه وكمان حابين تسمعوا ايه. ايه الاخبار يا منير؟
2: ادينا مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. رحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5-7 على الهواء مباشره. بنتشرف جدا بوجودنا مع حضراتكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل الاطراف الحديث سويا وكمان نطمن عليكم. نتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم. النهارده حلقه الخميس، فالويك اند بدا بالفعل، هو بدا من حلقه امبارح اصلا، بيبقى احماء لاجازه او عطله نهايه الاسبوع، فنتمنى ان شاء الله ويك اند سعيد عليكم. وكمان يعني عايزين نعرف منكم تقييم الاسبوع ده كان عامل ازاي، يعني الاداء في الشغل كان عامل ازاي، الانتاجيه كانت عامله ازاي، الكواليتي اللي طالع منكم في الشغل كان عامل ازاي.
1: الاجازه الاسبوع ده كان من 10 عندي، عايز اعرف كده عشان بيبقى دايما الريتنج يختلف.
2: ياخد 7.
1: 7؟ فاهمه قصدك. عامه
2: اللي هو بقى رجوع من ساحل وما سافرتش تاني وحاجات كده،
1: انا اديله اقل بصراحه عشان خلص
2: في فايبز لانشون، يعني في فايب لانشون في الجو، في لانشون جبنه في الجو كده، ففي باك تو سكول، يعني الفايبز حتى لو المدارس لسه ما دخلتش بس في فايبز.
1: بس في مدارس دخلت، في ناس بدات اللي هو خلاص تبدا دروس بقى وثانويه عامه، والناس اللي في ثانويه عامه طمنونا عليكم يا جماعه عشان بداتوا خلاص، يعني عارفه انه لسه الدنيا ما سخنتش قوي، بس نفهم برضو انتوا عاملين ايه وجاهزين ولا مش جاهزين والحاجات دي كلها نطمن عليها. والاغاني بقى،
2: الاغاني
1: الاغاني بقى
2: اللي هنسمعها النهارده،
1: الاغاني بقى يا جماعه
2: كتيره وحلوه ومميزه
1: كالعاده، اللي تحبوا تسمعوه بقى دايما معانا.
2: بالظبط كده، ابعتوا لنا يا جماعه على الواتساب، دايما بنستنى رسائلكم على 0151955106، ودينا هتقول لكم الرقم دلوقتي بشكل مختلف وكريتيف جدا.
1: عادي، هو ولكن ابطا، ولكن بطريقه كمان يعني ابطا.
2: اذكى اذكى.
1: لا ما تقولش اوعى ابدا تقول كده. 0155952106 عشان اللي بيكتبوا واحده واحده وهم سايقين كده، اديني بقول واحده واحده وكمان بقوله مش 59 عشان تحس ان هو واحده واحده كده بالراحه.
2: ماشي، نبدا بالمزيكا ولا هنقول حاجات دلوقتي؟
1: بالمزيكا بقى
2: على طول.
1: نبدا بالمزيكا بقى
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام، معانا اغنيه جديده لمريم الازاز، اغنيه اسمها في حضن غيرك. الاغنيه من كلمات محمود جامايكا والحان احمد حمدي وتوزيع رامي المصري، والفيديو من اخراج شادي قاسم. يقدروا يشوفوا الفيديو فين بقى اكسكلوسيف؟ قول لنا كده شويه معلومات.
1: انا عايزه اقول لكم بقى تقدروا تشوفوها فين يا جماعه. الاغنيه تقدروا تشوفوها وتسمعوها على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكمان ممكن تشوفوها على ميوزك هاب اكسكلوسيف اديشن، وكمان تقدروا تدخلوا عليها في اي وقت على قناه يوتيوب في ميوزك هاب اكسكلوسيف اديشن. هنسمعها دلوقتي اغنيه في حضن غيرك مريم الازاز، وهنرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونة.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: ايجيبت بروجكتس، اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركه كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانه ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدوليه محور المشير. ايجيبت بروجكتس برعايه كبسي للدهانات، جبال التجاره والمقاولات، بروكم، بريميريو بي في سي، ايفردايم ايجي، هابي اي، ماباي ايجيبت الالمانيه لكيماويات البناء الحديث، رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
3: المخرجه نادين خان في اسرار النجوم مع انجي علي.
4: اقسم بالله قلت نفس الكلام.
3: يوم الخميس من الساعه 8 للساعه 10 مساء.
5: فكرك ليه ما دخلتش جراحه رغم ان انا كان نفسي فيها جدا؟
6: هدي الحمد بخليك.
7: اي حد فيكم شاف دكتوره التخدير الجديده؟
8: احنا مشاريعنا بتكبر، بنت فين من كل ده؟
9: بتسأل لي عليا.
3: المخرجة نادين خان في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: كده كده مش هتطول معانا.
3: نجوم اف ام على كيفك.
10: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
11: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: دلوقتي تقدروا

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بناخد يعني على الزراير ومعاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنبدا معاكم حلقه النهارده. كمان مره بنمسي عليكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار، رجع من مشوار، تعمل امر كده امر كده، في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا نتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم. دايما عايزين نطمن عليكم على رقم الواتساب، ابعتوا لنا على 015 59 55 1006.
2: بطريقه اخرى
1: اللي هي بقى ايه،
2: 015
1: ايوه
2: 59 50 1006. اهو بالراحه وبهدوء وبالتقسيمه لذيذه، علشان اللي ما يقول لنا انتوا بتقولوا بالراحه بقى وما بنلحقش نكتب واحنا سايقين واحنا عند الدنيا زحمه، وتقدروا توقفوا وتكتبوا
1: ولا تنشغل بغير الطريق. يعني لو حضرتك او حضرتك او حضراتكم سايقين دلوقتي وعايزين تبعتوا لنا مسج، يا ريت يبقى ايه والسكه مثلا زحمه شويه، نقف على جنب نبعت مسج، انما
2: هنخاف عليكم
1: هنطيب واحنا سايقين بقى، ده كده مش هنبسط
2: عشان نطمن كده. وتقولوا لنا تحبوا تسمعوا ايه وتحبوا نتكلم في ايه وطبخين ايه وهتخرجوا فين وعاملين ايه، وهل الصيف خلص فانتوا مفيش سفر ولا بتقفلوا بقى واللي هو ده اخر ويك اند ونلحق والباك تو سكول مش هيفرق معانا والحاجات دي كلها. فنحب نطمن ونعرف الحاجات دي كلها ونطمن على الاجواء بقى. انا الاجواء عندي
1: الاجواء النهارده حر سيكا برضو.
2: لا النهارده حر، النهارده حر قوي، مش حر سيكا، ده زيادة على مبارح
1: يعني. دلوقتي احنا بنتكلم درجة الحرارة 34 وهتنخفض يعني بالليل، هتوصل مثلا الساعة 12 بالليل ل 26 وبعد كده هتنخفض اكتر توصل ل 23. ده الساعة 5 الفجر بقى وانت بتبقي سهرانة بقى،
2: عندك حق،
1: عارفة الاجواء بقى الصباحية دي.
2: عندك حق طبعا، ببعت لك ملخص اليوم.
1: ازيك عامل ايه
2: الساعة 5 الفجر يا جماعة، ببعت لمنير اقول له اليوم كان
1: اصلي كذا وكذا وكذا
2: وكذا. ايوه حصل هو ده بالظبط اللي بيحصل.
1: عاملة ايه؟
2: انا عاملة تمام. انا عاملة كويس.
1: طب ناخد شوية مسجز قبل ما نقول الخبر.
2: انا بقول بقى
1: خبر مفرح جدا
2: جدا.
1: ماشي.
2: توقعوا هو ايه قبل ما نقول، واحنا بنقرا المسجز كده توقعوا هنقول لكم خبر ايه. خبر سعيد تتوقعوا يكون ايه يا جماعة؟ اللي لسه ما بعتش بعتوا 015 59 50 106. في مسج ممكن ابدأ بيها بس؟
1: لا.
2: من طلعت بيقول انتوا عارفين يا بحبكم ولا لا؟
1: حبيب قلبي.
2: احنا عرفنا
1: حبيب قلبي،
2: احنا عرفنا خلاص، هو لازم نعترف كده
1: كده في كده يا جماعه.
2: امال ايه يعني، هنعرف منين لو انت ما قلتش؟
1: ايهاب راضي كمان بي على على على ايه،
2: على على واتساب عادي
1: صح؟ مش انستغرام ولا حاجه.
2: لا
1: امال ايه اللي على انستغرام؟
2: فاهمه قصدك.
1: طيب ويك اند سعيد. شكرا على الطاقه الايجابيه والانسجام الرائع خلف المايك طول الاسبوع خراشي. اتمنى لكم اجازه مريحه تجددوا فيها طاقتكم وصوتكم الجميل. اهو انت اللي جميل يا بوب والله، شكرا جزيلا.
2: انت اللي جميل ودايما بتبعت لنا مسجز حلوه كده. ماشي، مين تاني؟ كنفاني. كنفاني وحشنا يا كنفاني، بقالك كتير ما بتبعتش، انت كنت فين؟
1: وانت فين؟
2: انت فين؟ طمنا عليك.
1: يا معلم
2: يومكم
1: إيه؟
2: سعيد يا اطيب واحن وارق واجمل دويتو على الراديو. عايز اسمع حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان او جات شويري، وسلمولي على كل من نوره من المنصوره وعلى صافي من حلوان، ومعاكم محمد سمير كنفاني. تحياتي من اسكندريه، وحشتنا يا كنفاني ومنورنا، وافضل ابعت لنا كده ما تتاخرش علينا.
1: تحياتنا لكل اصدقائنا في اسكندريه وفي كل الدنيا. طيب مين كمان؟ في حد عايز يسمع في حاجه معينه؟
2: مش عارفه ايه اللي حصل
1: بجد. ممكن ما ندوس على زراير وما نجربش حاجه واحنا على الهواء، ده تاني ده.
2: خلاص.
1: طيب فاطمه سيد على واتساب بتقول برضو عايزه تسمع اغنيه وليد الحليل لتامر عاشور، اوامر يا فندم، تسمعها في حلقه النهارده. اوامر يا فندم
2: هشغلها لك طبعا. اي اغنيه يا جماعه انتوا حابين تسمعوها هتلاقوها عندنا عامه يعني. انا بس بقول، انا حاسه اني بزود في الموضوع ده وبقوله الناس مش ملاحظه. طب اعمل ايه؟
1: ما تزوديش بقى خلاص،
2: ما بنقول
1: في نظر بعد ما نعمل اناونسمنت خلاص.
2: يعني كل حاجه عندنا، اي
1: ورق.
2: حد بيطلب حاجه بنلاقيها.
1: اكتبي ورقه خليها
2: وبنجيبها.
1: انا يعني مصري ليه؟ انا عامل خراطه. انا
2: ليه مصري؟ ما احنا عندنا اهو كل حاجه تسمعوها على طول. تفضلوا بقى، تفضلوا عندنا.
1: نقول اليوم
2: نقول بقى الخبر السعيد.
1: حاسه
2: ان ما حدش
1: اخر مسج. طيب
2: ماشي،
1: وحشتونا جدا، اجمل برنامج اهو انتوا والله. شكرا. تحياتي ليكم دينا ومحمد، انا والولاد بنستناكم. يا اهلا وسهلا.
2: اهلا اهلا. انت والولاد
1: ولادي ملك واميره وابراهيم. يا ريت تقولوا لابراهيم ياكل سمك، انا ماما منى. ما تاكل السمك ابراهيم،
2: اشمعنى؟
1: هو ليه ابراهيم بيرفض؟
2: اشمعنى؟ لا قولي لنا السبب. اقول له ياكل السمك؟
1: لا يعني
2: السبب اقول له
1: اصل بنحب السمك يا ابراهيم والله بجد، ما فيهوش اي حاجه.
2: انا ما بحبوش.
1: ما انا بحبه يعني. خليك زي منير وكل الفش.
2: او ممكن تبقى زي دينا وما تاكلوش. او لو حد اقنعني اني ممكن اكله بجد ممكن اكله، بس لو هو يقنعني ان هو ده مثلا حلو مش دفر فيه ليمون فيه بتاع، اللي هو يلا ماشي موافقه اقنعني.
1: اقنعني تروماتايزد من السمك علشان لاكلك سمك ما كانش.
2: لا والله بس انا بحس يعني هقول لك حاجه، ممكن اتقبل الجريلد ما تقبلش الفرايد.
1: لا ما هو في انواع سمك بتبقى في
2: السمك الفيليه مش مقبول، مش مقبول.
1: لا لا في انواع تانية غير الفيليه، في انواع تانية والله، في انواع فيش تانية فرايد. في الفرايد

0: في بداية تجربته الجديدة بتركيا بعد ما رزق بمولوده الثالث والأول من الذكور، بينضم ليل إلى إخواته مكة وكيان.
1: المفاجأة أن صلاح نفسه ما كانش أول واحد يعلن الخبر، لكن رئيس نادي ترابزونسبور هو اللي كشفه بعد ما أوضح أن صلاح غادر تركيا بعد مباراة الفريق الأخيرة قبل ما تكشف أخت النجم محمد صلاح عن اسم أحدث فرد في العائلة هو ليل محمد صلاح. فربنا يبارك فيه ويسعده ويخليه لكم وتشوفوه أشطر وأنجح واحد في الدنيا كلها، ويبقى أشطر كمان من بابا محمد صلاح
0: ان شاء الله.
1: الاغنيه اللي جايه ليها علاقه بالمولود،
0: يعني احنا بصوا مش مقصوده او مقصوده، يعني شوفوا انتوا بقى. احنا نرجع لكم بعد الاغنيه على طول، معاك في السكه مع محمد منير ودينا بكر.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج يثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
5: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, محمد منير ودينا بهجت. وطبعا زي ما انتم متعودين تسمعونا وتبعتوا لنا على واتساب 015-595-1-06. قلتها بسرعة
2: خطفتيها بس شطارة. المزيكا بتاعت البرنامج مش بتفكر بابت شو شوية ولا
1: شبه السيسيلة
2: والله في اولها ماشي 015-59-55-1006 اللي هي 015-59-55-1-06
1: برافو عادي هي وما اتغيرتش وما فيش اي حاجه اتغيرت. بس حابين بقى نتكلم في حاجه بما انكم بتبعتوا لنا على واتساب اكيد مش بتبعتوا لنا مكالمات, اكيد مش بتبعتوا لنا فويس نوت, انتوا بتبعتوا لنا تكست, بتبعتوا لنا كلام
2: حصل.
1: ولكن لما نكون بنتكلم هل انت مع ام ضد؟
2: ليه انا
1: انا بسالك مفيش غيرك
2: بعد الفرشه افرشي كده فرشتك وانا هاجي في نص الموضوع.
1: انا هسال سؤال وافرش
2: ماشي.
1: عندك مشكله في التكستنج ولا الكول بتحبه اكتر؟ يعني انت لما تكون بتكتب كده للناس تحب ده اكتر ولا تحب تكلمه؟
2: لا تكستنج.
1: ايه ده بقى ده؟
2: هقولك
1: طب خلاص هغير السؤال.
2: ايوه كده
1: هغير السؤال وهقولك.
2: ومش بحب الفويس نوتس.
1: ماشي فهمك
2: عشان نفهم.
1: يبقى انت خلقك ده. المهم هل انت شخص بتحب لما يكون في نقاش, خناقه, مشكله تحب يكون تكستنج؟ هو ده
2: بس لو فيه بس لو فيه
1: ايوه
2: هخش الفايت فاهمه. للاسف
1: فاهمه قصدك.
2: يعني للاسف لما بيبقى فيه بخش الفايت اللي على الواتساب في حين ان هو انا برفض تماما الفكره دي. تعالوا نتكلم في تليفون او نقفل دلوقتي ونهدى ونتكلم علشان
1: هقول لك حاجه بقى بتعصب
2: اللي
1: بقى.
2: بيكتب مش عارف رياكشن وشي ولا انا عارف رياكشن وشي
1: هو مش سامع هو مش شايف يعني. هو مش عارف اي حاجه
2: الا لو في فويس نوت بقى فيها حديه في الكلام ده كده
1: بقى
2: اقفل
1: انا جاي بقى.
2: انا نازل
1: جاي انزلي انزلي. لا في حاجه اوحش بقى اللي هو لما تكون حد بيبعت لك تكست مثلا ويقول لك انت فاضي دلوقتي ولا بتعمل حاجه فتقول له فاضي
2: هكلمك.
1: لا هو مش هيقول لك هكلمك, هو بيكلمك يعني لو العشم مش موجود ما تتكلمش. دي نصيحه مني.
2: هقول لك على حاجه بقى ألذ. اتبعت مسج مساء الفل فرد مساء الجمال
1: الو
2: الو انتهى.
1: يا عم ما تكلمنيش
2: ليه؟
1: يا عم ما تكلمنيش
2: تكست ورديت
1: ما انا بتكلم ما انا بتكلم. المهم بقى ان احنا بنتكلم في ايه بقى في الخناقات. لو انت دلوقتي بتتخانق مع شخص على واتساب او تكستنج او ايا كان على انستجرام بقى على ماسنجر على ايا كان المكان ايه ومش بتتكلمه او هو مش سامع صوتك هو مش شايفك اصلا مش شايف وشك فاقفل الموبايل وبوقف تكستنج 5 دقايق بس وممكن تكلمه
2: بالظبط.
1: يعني ممكن تروح تقابله ممكن توقف اصلا الخناقه وبعد كده تقول له اللي هو طب 5 دقايق بس نهدى وبعدين نتكلم علشان الموضوع ما يسخنش عشان الموضوع ما تحسش ان هو راح في حته انت ما كنتش عايز يروح فيها لان انت غصب عنك التكستنج الناس مش شايفه ومش عارفه الصوت ايه.
2: ده اظن كمان كتير منكم عدى بتجربه ان الواحد بيبقى بيتكلم في كونفرسيشن عاديه والدنيا على الواتساب بتسخن فجاه يعني بتسخن جدا فجاه الموضوع بيتوتر جدا جدا في حين ان هو مفيش حد في اللي بيتكلم شايف رياكشن وش التاني ومش عارف هو بيقول الجمله دي فعلا هو متنرفز وقافش ولا بيقولها وهو عادي حاجه مثلا في اطار الشغل ما فيهاش قفش بس حسينا الكلام ايه يعني انتوا اظن فاهمين فكره ان الدنيا بتسخن فجاه على الواتساب دي مقارنه بالكونفرسيشنز العاديه سواء وجها لوجه او على التليفون او فيديو كول حتى الدنيا بتبقى اروق من كده. يعني عرفنا
1: طب اقول لك بقى اسمها ايه دي؟ اسمها فايت.
2: ده زي الجورت
1: لا ما بالظبط عامه عندك حق اي حاجه كده الجورت يا جماعه لو ما حدش عارف
2: معلش قول لنا بقى
1: جينز وشورت ولكن دي بقى اسمها ايه؟ انت بتفايت اوفر تكستنج اسمها فيكستنج.
2: ده فيكستنج جدا اللي انت بتقوليه دلوقتي ده هو اصلا ده الفيكستنج
1: والله
2: اللي بيحصل دلوقتي ده هو الفيكستنج
1: ده اسمه كده وده شيء علمي مش مني
2: ده علم
1: مش انا اللي بقول
2: اتفضلي كملي
1: مش انا
2: ماشي اللي هو الدمج ما بين الفايتنج والتكستنج.
1: طب انا قلت ايه غير كده؟
2: لا يعني اقتنعت لما قريتها
1: والله بس فالمقصود بيها انه الخناقه بتكون على التكستنج او انت بالتكست فهو ده الفيكستنج. وقفوا وما تكملش.
2: يبقى اللي اخطر من كده اخطر بكتير ان الفايت حصل على الواتساب والدنيا بقت اون فاير ما بين شخصين شويه بقى بعد ما تقدي تعملي ايه؟
1: ايوه
2: تقلبي بقى في التكست اللي عدى اصلا في الخناقه انا تقول لي كده
1: انا يتقال لي كده يعني. طب بص بقى بص اللي انت قلته
2: سكرين شوتس بقى
1: سكرين شوت بقى لو انت بسكرين شوت وبتوريها إيه؟ لحد
2: بص
1: تاني
2: بيقول لي ايه والنبي
1: بيبقى تبعت له هو بقى فالخناقه تزيد اكتر انت بتتكلم عليا بقى مع الناس انت بتعمله بس بقى فالموضوع بيجبر يا جماعه المهم انه يعني التكستنج ما تتخانقوش عليه حاولوا على قد ما تقدروا ما تتخانقوش
2: لان المشكله ان الرساله مكتوبه فعلا ما فيهاش ولا نبره صوت ولا تعبيرات وش ولا لغه جسد بالتالي جمله انت ممكن تكون كتبتها بنيه صافيه جدا وكتبتها بشكل عادي جدا ممكن الطرف الثاني يقراها بعصبيه او يكون حصل له موقف معاه اتخبط في رجله مثلا وهو بيقرا المسج فيبقى قافش جدا وهو بيقراها والدنيا تتحول فجاه
1: لا هو ممكن يكون حد بينام يعني هو في مود نوم دلوقتي فانت عارف في مود النوم اللي هو انت مش قادر تبص على اضاءه الموبايل مش قادر تكست اصلا مش قادر تكتب فانت هو مش قادر اصلا فلو انت بتكتب بتناحه فاهم
2: في الوقت ده اللي بيحصل فيه ايه بقى ان بيبقى في شخص قاعد ماسك التليفون اونلاين وشخص تاني بيطلع له كلمه تايبنج كتير كتير تايبنج تايبنج تايبنج اللي هو الشخص الاخر بيكتب تكست كبيره جدا فهتاخد وقت كبير جدا في القرايه وفيها بقى كميه حاجات غلط
1: لا وفي برده التانية وفترة. اللي هي الفويس نوت بقى فويس نوت ام كلثوم
2: مش هسمع
1: فويس نوت ام كلثوم
2: مش هسمع
1: يعني
2: والله.
1: ده ممكن حضرتك تروح تنزلها على يوتيوب
2: انت جريء قوي كده ان احنا في خناقه تبعت لي فويس نوت
1: على يوتيوب لو كده ما تبعتليش يعني 5 دقايق و10 دقايق ليه طب انت يعني ما المهم يعني ما تتكلموش تكستنج ولا تتخانقوا تكستنج حاولوا انه الموضوع ما تتخانقوش عادي ابعتوا لنا بس على واتساب 0155952106 بس كده ده اللي ممكن تعملوه
2: نقول مسجز ولا ايه ماشي
1: نقول
2: طيب
1: ما نقولش ليه
2: طالما قالت يبقى
1: ما نقولش ليه
2: نشوف بقى الجهاز ده بيقول ايه
1: اللي يخلينا ما نقولش
2: يعني نقلب كده يمكن نشوف حاجه
1: في ناس بتقول انا يعني ده رقم اخر 956 بيقول انا عن نفسي بحس ان الكتابه دي طريقه جافه جدا في التواصل بينا عندك حق عم
2: ليه بنشف المسائل كده ما بيننا طيب اهلا دينا عامله ايه بحبكم جدا انا اول مره بعت لكم بنتي مريم بتحبكم احنا كمان بنحبكم جدا جدا ده رقم اخره 204 على واتساب
1: رقم اخره 806 طالب اغنيه شديني تو ليت عيوني حاضر هنشغلها على طول
2: اوامر يا فندم
1: والناس اللي كانت طالبه شيرين والناس اللي كانت طالبه
2: تامر عاشور
1: برده ما تقلقوش يا جماعه معانا
2: ماشي رقم اخره 620 على الواتساب عاملين ايه بحبكم قوي احنا كمان بنحبكم جدا اكتر حاجه حلوه بسمعها برنامج معاك في السكه
1: ده احنا حاجه تبسطنا والله
2: بجد بحب منير ودينا الاثنين حلويات اهو انتوا الحلويات كلها والله شكرا جزيلا على المسجز الجميله
1: عبد الغني بيقول لنا ان هو في مول كده قريب لينا فتعدي عليكم يا اتفضل معانا احنا قدامك بص ما تبعدش عننا اتفضل
2: مساء الفل يا منير ودينا ام ليان عامله ورق عنب وفراخ تسلم ايديها والله
1: طب يلا بقى ولا ايه
2: وانا راجع من الشغل وسامع من السياره وهي بتسمعكم دلوقتي على نجومه في ام تي في هي وليان وياسين يا جماعه
1: منورنا والله منورنا
2: كلها
1: مين تاني مساء الفل انا اول مره اشارك وبحب البرنامج بتاعكم قوي قوي ونفسي اسمع اليسا وانا بحب الاغنيه دي قوي اللي هي بناديك وانت اللي مش سامع
2: هو في كده
1: طب ليه متنادي مين
2: وليه مش سامع
1: وليه
2: مش سامع اصلا
1: ده رقم اخره 312
2: اما الرقم اللي اخره 671 على الواتساب مساء الخير بحبكم جدا والله العظيم والله احنا اللي بنحبكم جدا والله شكرا دمكم عسل اهو انتوا والله شكرا ممكن اغنيه لبهاء سلطان اوامر يا فندم اكيد هيبقى في اغنيه لبهاء سلطان
1: هنشغل كل اللي انتوا عايزينه ولكن هنطلع دلوقتي نسمع اغنيه مطلوب حبيب مسار اجباري ونشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها راجعين لكم على طول محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلصنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عامل التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882766.
5: Egypt Projects، اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانة ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات، جبال التجارة والمقاولات، بروكر، بريميريو بي في سي، إيفردايم إيجي، هابي، ماباي إيجيبت، الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
6: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
7: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايماً مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

0: مقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يؤكد لولي عهد السعودية هاتفيا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة.
3: ولي العهد السعودي يؤكد أهمية تكثيف التنسيق مع مصر في مختلف المجالات.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن الأصول السيادية ملكيتها للشعب ولا يمكن مناقشة فكرة مقايضتها.
3: وزير الخارجية يشيد بالعلاقة التاريخية والعميقة بين مصر وإيطاليا.
2: وزير العمل ونظيرته الإيطالية يعلنان فتح مسارات جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة للعمل في إيطاليا.
3: وزير البترول يشهد إطلاق برنامج بناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية.
2: مفتي الجمهورية يطلق منصة سكن لدعم استقرار الأسرة وتعزيز وعي أفرادها.
3: صندوق تحيا مصر يطلق المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.
2: الطقس غدا حر رطب نهارا ونشاط للرياح وشبورة، ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 37 درجة.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسمياً بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت.
2: نفسي عادل انا كمان كده, نفسي اوصل
1: للليفل ده. انت ما عندكش التاني والله.
2: نفسي يعني احساس جميل.
1: ازرع.
2: انا بفكر كمان, لقيت مشت من غير صحيح نسيت اقول لك, انا لقيت مشت من غير
1: سن
2: خالص.
1: يعني ايه ده بقى؟
2: معمول للناس اللي هي
1: اللي ما زيك
2: الناس الشطار. معمول للشطار.
1: مش هقول هو مغطي النهارده بس يا جماعه عادي. بس هو بيسالني معاكي مشت, طب ده شعري تعمل له مشت؟
2: لا عادي.
1: انت عايز مشت ليه اصلا؟
2: دقني. معلش اتسرح برضه, لسه في مجال ان انا اتسرح عادي.
1: فاهمك.
2: وخليكي في حلقتك لو سمحت.
1: خليكي في شعرك
2: لو سمحت يعني.
1: خليكي في حالك.
2: ماشي. احنا بدانا فعلا الساعه الثانيه, ومع الساعه الثانيه بتبدا فقره طبخنا النهارده يا ست الكل.
1: طبخنا. احنا معانا حاجات كتير قوي دلوقتي في الساعه الثانيه بصراحه, ومش عايزه اخبي عليكم اكتر من كده. الموضوع خد اكبر من حجمه ولازم نزود معاكم. فاحنا هنتكلم عن طبخنا يا ست الكل مبدئيا. طبخه ايه عشان نعرف, او طالب ايه, او هتاكل ايه, يعني الحاجات دي كلها. المهم انكم نتكلموا عن الاكل, ونتكلم عن هناكل ايه كلنا, علشان زي ما انتم عارفين وزي ما منير دايما بيقول انه الهوا بيجوع زيه زي البحر. فاحنا بنكون جعانين ومش بنخبي عليكم, احنا مش نقدر نخبي عليكم اكتر من كده بصراحه. وحابين تسمعوا ايه برضو ده معانا, وهنقول توبك الحلقه برضو معانا.
2: خلاص ماشي. ورقم الواتساب زي ما هو 015 59 55 1006. بنستنى الرسائل بتاعتكم جدا, وشايفين كل المسجز اللي بتيجي. ما تقلقوش ان شاء الله
1: كلكم اصدقاء البرنامج
2: قدر ممكن من الرسائل. بس ايه, نقول شويه اخبار كده النهارده وبعد كده نكمل كلامنا ولا ايه؟ ولا وراكي حاجه؟
1: يلا بقى.
2: حاسس ان انا جاي في وقت غير مناسب.
1: احنا بننام بدري
2: بجد والله.
1: بدري يعني. احنا يا عمر بننام بدري.
2: طيب تعالي نتكلم عن الاهلي اللي بيترقب كل جماهيره النهارده مواجهه النادي الاهلي قدام سموحه. مقرر اقامتها في تمام 8 من مساء اليوم من النهارده الخميس باذن الله, ضمن منافسات الجوله الثالثه من بطوله الدوري المصري الممتاز, واللي بتشهد تولي الحكم الدولي امين عمر مهمه اداره المباراه. بيرغب الاهلي في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي والوصول للعلامه الكامله ومواصله المنافسه على صداره جدول الترتيب, في ظل رغبه الجهاز الفني واللاعبين في تقديم مستوى افضل خلال مواجهه سموحه وحصد 3 نقاط. على الجانب الاخر بيسعى فريق سموحه للخروج بنتيجه ايجابيه قدام الاهلي, ولو بالحصول على نقطه واحده بالتحقيق التعادل قدام النادي الاهلي بعدما استعد الفريق السكندري بشكل قوي للمباراه. ويامل لاعبي فريق سموحه في تقديم مستوى مميز قدام النادي الاهلي بطل الدوري التاريخي, واظهار قدرتهم على المنافسه وتحقيق نتيجه ايجابيه في واحده من اقوى مواجهات الجوله.
1: عايز اتكلم برضو عن اتحاد الكرة, هو بيبدا مخاطبه الدوريات الكبرى لتعيين حكام اجانب لقمه الاهلي والزمالك. بدا الاتحاد المصري لكره القدم خطواته الفعليه لاستخدام طاقم حكام اجنبي لاداره مباراه القمه المرتقبه بين الاهلي والزمالك, وهي هتكون يوم 11 اكتوبر اللي جاي. وكمان بيهدف التحرك ده من جانب اتحاد الكرة لضمان التعاقد مع طاقم تحكيمي مميز, وكمان بينتمي لاحد الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبار. وكمان من المقرر ان هو يوجه الاتحاد خطابات رسمية للاتحادات الكروية خلال الساعات القليلة اللي جاية لتحديد الاسماء المتاحة.
2: اما مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز, هتبدأ يوم الاثنين 7 سبتمبر. القناة هيواجه طلائع الجيش, وان اقول راوند وراوند ولا نعمل ايه؟
1: كنت بفكر, بس احنا ما عملناش كده النهاردة في الطقس, فيلا بينا
2: في التاكس.
1: التاكس.
2: طب اقول لك على حاجه, ما انا ممكن اقول لك ماتشات الاثنين تقولي لي ماتشات الثلاثه وهكذا ولا ايه؟ ولا وراك حاجه ولا
1: عندك حق؟
2: بجد والله.
1: بس من مش هنعمل كده.
2: هنشوف بقى اصدقائنا الاعزاء
1: نعمل كده ولا منع. لو هنعمل كده قولوا لنا بالكاميرا
2: جاهزين ولا ايه؟
1: جاهزين معانا.
2: ماشي. يوم الاثنين القناه وطلائع الجيش هيكون الساعه 5 في نفس التوقيت ماتش الاتحاد السكندري بترول اسيوط برضو الساعه 5. في ماتشين كمان الساعه 8 هيكون البنك الاهلي وغزل المحله, بتروجيت والمصري, الماتشين دول الساعه 8.
1: اما بقى اليوم الثلاث 8 سبتمبر بيراميدز والجونه الساعه 5 مساء, وسموحه وسيراميكا كليوباترا الساعه 8 مساء, الزمالك وابو قير للاسمده الساعه 8 مساء. اما يوم الاربعاء بقى 9 سبتمبر
2: يوم الاربعاء يعني مش عارف,
1: انا حاسه انك
2: متردد شويه. مش عارف انا خايف جدا.
1: ما تقلقش.
2: ماشي. طيب مودرن سبورت هيواجه وادي دجله الساعه 5, وفي ماتشين الساعه 8 الشرقيه ام بي هيواجه زد, والمقاولين العرب هيواجه النادي الاهلي. دي ماتشات يوم الاربعاء 9 سبتمبر في الجوله الرابعه من الدوري المصري الممتاز, دوري الاضواء والشهره الايجيبشن بريمير ليج.
1: احنا خلصنا كلام عن بقى الرياضه.
2: أيوة.
1: نخش في المواهب بقى. عادي ممكن تكون موهوب في اي حاجه بره عن الرياضه, وممكن تكون موهوب في اي حاجه بره عن اي حاجه الناس عارفاها. يعني الموضوع يا جماعه بصوا بقى, انا هقول لكم بصراحه عشان ما اخبيش عليكم, احنا هنتكلم عن موضوع الحلقه ماشي, عشان بس ما افاجئكوش. زي ما بنكون عارفين النهارده يوم ايه, قول لي النهارده يوم ايه؟ يوم الخميس.
2: النهارده الخميس.
1: ايه بقى بيحمل ايه يوم الخميس؟ اليوم
2: الاخير في الاسبوع.
1: فاهمة قصدك, عندك حق, ده ويك اند بالفعل, ولكن ده اليوم العالمي.
2: ايوه مش تقولي لي
1: للبحث عن المواهب.
2: ده مش خميس عادي.
1: مش خميس عادي.
2: قولي لي اساليني النهارده عيد ايه هقول لك. فاهمه؟
1: عيد ميلادك؟
2: لا, عيد البحث عن المواهب.
1: شكرا.
2: ايوه.
1: النهارده يا جماعه عيد البحث عن المواهب, فاحنا نقدر ندور كلنا لو ما عندكش موهبه.
2: هو يوم عالمي ها؟ مش عيد, هو يوم عالمي عادي. ها
1: يوم ما انت
2: كل سنه والمواهب بخير.
1: لخبطتني بقى. المواهب يوم العالمي للبحث عن المواهب, عيد ميلاده بقى مش عيد ميلاده مش مشكله, المهم ان احنا هنبحث عن مواهب, المهم ان احنا ندور ونشوف بقى الفكرته الاساسيه اصلا بتاعه اليوم ده. هو مرتبط باكتشاف المواهب المناسبه للشغل والتوظيف, واحنا قررنا بقى ان احنا نوسع الدايره شويه وندور على المواهب المستخبيه. عندك ايه؟ عندك ايه موهبه مستخبيه؟ بسرعه بسرعه عايز اعرف منك دلوقتي, لو انت دلوقتي حد بيسالك ايه الموهبه اللي عندك مستخبيه, حتى لو هي مش موهبه, يعني الناس ممكن ما تحطهاش تحت بند المواهب.
2: بخلص الحاجات اللي في الطبق اللي قدامي وانا باكل زي يعني بنفس النسبه بالظبط, يعني مش بخلص حاجه قبل حاجه. موهوب جدا في فكره ان انا اقسم كل العناصر اللي في الطبق ان هم يخلصوا في نفس الوقت.
1: موهبة
2: يعني لهي. اخر واحده فرايز مع اخر قطمه برجر مع اخر
1: اصل هي لا دي حسبه
2: اه والله ما سهله.
1: لا يعني الواحد عامة لما يخلص عارف تبقى متضايق قوي اللي هو تلاقي فرايز
2: لا لا لا لا
1: ومش ماشي مع حاجة. طب هنعمل ايه؟
2: جدا في الموضوع ان انا اخلص الحاجات حلوة. بالتوازي مع بعض.
1: حلوة منك.
2: لو حاجة مثلا بسوس وجنبها رز, او لو مكرونة وجنبها مثلا بروتين, اي حاجة بقسمهم ان هو يخلصوا مع بعض بالظبط.
1: حلو.
2: لو حاجة خلصت قبل التانية مش بكمل اصلا.
1: لا بصراحه حلو.
2: لا مواهب ما بحبش
1: اكل. في مواهب يا جماعه بجد بتكون مستخبيه قوي, واللي هو ممكن في ايه يا منير؟
2: لا اصل مش مع المواهب كمان ان انا بعرف اعدل المايك.
1: فاهمه.
2: انا مميز جدا في الحركه دي.
1: بيحصل برضه.
2: موهوب يعني.
1: المواهب برضو يا جماعه ممكن تكون حاجات مستخبيه والواحد مش عارفها, زي مثلا ان انت تكون شخص تعرف تسمع, دي موهبه بجد والله العظيم مش بهزر. يعني الشخص اللي بيبقى بيسمع من غير ما يرد, دي ممكن يبقى شخص اللي هو هيموت ويرد, عايز اقول دلوقتي رايي, عايز اقول رايي بسرعه, عايز اقول حاجه, عايز اقول انا حصل فيا ايه, عايز اعمل فاهم قصدي؟
2: عايزه
1: بالظبط
2: اقول
1: حاجه. بس فهو شخص ممكن يكون بيعرف يسمع كويس. شخص اقول لك بقى حاجه بجد مش عند ناس كتير.
2: ايوه.
1: الشخص اللي بيعرف يحكي. دي موهبه بجد.
2: ستوري تيلر.
1: الشخص اللي ممكن يكون عندك قصه حلوه جدا بس مش عارف تحكيها.
2: طب انت مش هتقولين يعني سالتيني وانت هت مقدمه البرنامج يعني خلاص هتطلعي بريك, مش هتقولي انت موهوبه في ايه خالص؟
1: عندك فضول تعرف عندي موهبه في
2: لا إيه؟ يعني سالتيني فهسالك. فاهمه
1: اللي هو فاهمه قصدك. انا بعرف احكي.
2: ماشي
1: بعرف احكي يعني. طب بحب اللي هو بقول لك التفاصيل اللي ممكن تدخلك في الموضوع حتى لو انت مش فيه.
2: انا بقى عندي موهبه بس ساعات بتبقى متعبه شويه. الفيجوال, ان انا بعرف افيجوال اي حاجه لدرجه تخوف. بشوفها في دماغي عادي جدا.
1: اقول لك موهبه تانية
2: بس
1: عندي.
2: بس ده بقى متعب شويه.
1: اقول لك موهبه تانية عندي.
2: النبيله تقول
1: دايما ما ببص في الساعه بلاقيها 11 11.
2: دي مش موهبه. دي مش موهبه. اطلعي بقى من الحته دي خالص. دي مش موهبه.
1: انا بقول لك
2: طاقه يعني. عاليه واجواء ومانيفستيشن از ريل.
1: بس عامه
2: ماشي.
1: انا بقول لك يعني
2: طيب سالتي السؤال بقى ولا ايه؟
1: بس نعرف بقى من الناس.
2: ايوه
1: يعني نقول لهم الرقم علشان نطلع نسمع اغنيه من اللي اختاروها.
2: والسؤال بقى اللي هيجاوب عليه على الواتساب ولا ايه؟
1: ايه؟
2: لا ما قلناهوش ولا قلناه؟
1: احنا ما قلناش بعد كل ده.
2: أيوة
1: ما قلناش.
2: شفتي؟
1: تصور.
2: ايوه. ايه المواهب؟
1: ايه يا جماعه المواهب اللي عندكم بقى اللي مستخبيه بقى؟ عايز اعرف منكم ايه الموهبه اللي مستخبيه عندكم. هو ده موضوع حلقتنا النهارده بقى. هو ده موضوع حلقتنا, نعرف منكم ايه المواهب اللي مستخبيه ومحدش مقدرها في حياتكم, يعني هي موهبه صغيره او موهبه ممكن تكون مش متلاحظه, فنعرف بقى منكم. تبعتوا لنا على واتساب 015 59 52 106. هنروح نسمع شديني تو ليت وهنرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: Egypt Projects، أقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركة كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانة ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 إلى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير. Egypt Projects برعاية كبسي للدهانات، جبال التجارة والمقاولات، بروكم، بريميريو بي في سي، إيفردايم إي جي، هابي، ماباي إيجيبت، الألمانية لكيماويات البناء الحديث. رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم على الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على تيك توك.com/

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولا ايه؟
2: طيب.
1: هو ايه؟
2: طب الصبر،
1: انا بشوفك دوست على الزراير اقول الدنيا خلاص احلوت.
2: ما انا هنا وهنا.
1: الصبر اخرته خير.
2: ايه والله
1: الدنيا لسه بخير.
2: المهم يا جماعة ان احنا رجعنا ومكملين وعادي وزي ما احنا، ورقمنا 015-59-52-106، وعايزين نعرف منكم بقى الرد على موضوع حلقتنا. عندنا موضوع شائك، ولكن هو مش شائك، عادي جدا. هو
1: لكنه عادي جدا،
2: يعني عادي. بيبقى الموضوع بسيط جدا. انت بيكون عندك او انت بيكون عندكم موهبة صغيرة بسيطة، والبني آدم اللي قدامك مش مقدرها. يعني بتكون موهبة كده لذيذة كده حلوة بالنسبة لك، انه لو الناس ما عندهاش، لو حد عنده الموهبة دي زي، يبقى تحفة، تبقى هي دي الموهبة اللي انت عايزها من الناس مثلا. فايه هي بقى؟ ايه هي؟ عايزين نعرف. 015-59-52-106 قولونا وبلغونا علشان نفهم بقى. وكمان لو حابين تسمعوا اغاني يعني ممكن عادي، اظن ان احنا مش غايرين لكم كل اغاني انتوا عايزينها.
1: على فكرة الموهبة دي مش شرط تكون حاجة غريبة او حاجة ويرد يعني او حاجة نادرة، بس ايه الحاجة اللي انتوا شايفين ان انتوا بتعرفوا تعملوها جدا لدرجة ان اللي حواليكوا بيستغربوا من كتر السهولة اللي بتعملوا الحاجة دي بيها؟ يعني ممكن تبقى حاجة صعبة بس انتوا بتعملوها بمنتهى السلاسة، بمنتهى الاقامة، منتهى السهولة. فدي دي تبقى التالنت، دي تبقى الموهبة. واللي حواليكوا كمان اول لما بتعملوا الحاجة دي بتلاقوا صياح منهم.

0: الشكاوتش
1: والخروجه خلصت
0: كده
1: والخروجه خلصت واحنا لسه ما ركناش
0: النكست ايه اللي بعدها. فاحنا الناس اللي بتعرف تركن دي موهوبه ما بتعملش معامله عاديه.
1: طيب مين بقى يا جماعه؟ نشوف بقى المواهب، نشوف بقى المواهب اللي عندنا ايه. عندي موهبة كتابة الشعر والتحدث بالفصحى، ده رقم اخره 094. عامة دي مش حاجة سهلة خالص.
0: على الواتساب ايه طيب
1: كتير.
0: ده في كتير فعلا. ده كلام كبير يا خبر ابيض. اخواتي حبايب قلبي
1: اهلا اهلا
0: وحشتوني موت موت والله، وانت كمان والله وحشني جدا. المهم طمنوني عليكم، ايه اخباركم؟ والله احنا بخير طول ما انت بخير والله.
1: انا كويس الحمد لله. انت تمام؟ انت كويسه؟
0: طبخنا يا ست الكل والله. احنا اللي المفروض نسال السؤال ده. طبخنا يا ست الكل. وبتقول كمان انا نازله عندي سيشن ديرما بان.
1: ما تردش
0: اس او اس جايز.
1: انت ما تردش.
0: ايه بقى الكلام؟
1: ربنا معاك.
0: يعني كان الله في العون والله.
1: بس برافو، دي بتبقى خطوه حلوه جدا. ناس كتير وبنات كتير بتكسل تعملها. برافو عليك.
0: مش بيقول لنا يعني، بيقول لنا قبلها علشان نعمل حسابنا.
1: نطمن عليكي يوم السبت.
0: وبتقول معاكم ملوكه. ازيك يا ملوكه؟
1: وحشتينا يا ملوكه.
0: يا ملوكه ازيك؟ سالفول.
1: ماشي. عندي بقى ناس كتير ويعني ده رقم اخره 877 وفي ناس زيه. عندي موهبه بقدر اقنع اللي قدامي. تحياتي، متابع في هدوء. ليه في هدوء؟ اعمل دوشه،
0: اعمل نوش، اعمل نوش.
1: ابعت لنا دايما، اوعى تكون متابع في هدوء.
0: طيب وحشتوني قوي يا كريزة. انت والكينج شكرا والله. عاملين ايه؟ معلش اتاخرت عليكم. لا يا فندم تنوري في اي وقت. انا عندي موهبه لف ورق العنب بسرعه.
1: حلو ده.
0: دي مها من الرياض.
1: حلو ده. وحشتينا يا مها.
0: يعني
1: وحشتينا جدا. انت فين؟
0: سوبر تالنتد بسرعه.
1: عندي موهبه بقى، ده رقم اخره 180. عندي موهبه اني بعرف اشوف الكارثه جايه منين واروح لها. مش هو مش قايل كارثه بس ماشيه انها كارثه. جايه منين واروح لها برجلي. اكتر واحد بيروح للكوارث. حاولت اتعالج بس مش عارف.
0: بتغذى على الريد فلاجز.
1: هو ده.
0: فين الريد فلاج كده واجري عليه بسرعه.
1: هو ده.
0: طيب انا عايز بس
1: ممكن تجرب تتعالج فعلا علشان بتبقى وحشه ليك. يعني هي وحشه ليك. جرب ان انت تحس انه انا عايز اروح لحاجه فيها سلام، فيها هدوء، فيها حاجات حلوه. لكن الريد فلاج لا.
0: بيس يا مان.
1: بالظبط.
0: عايز ارد بس على مها من الرياض اللي هي كانت موهبه بتاعتها ان هي تلف ورق عنب بسرعه. انا موهوب في فكره ان انا باكل ورق عنب بسرعه.
1: بسرعه بقى.
0: فاحنا ممكن نتعاون مع بعض. ممكن نتعاون جدا.
1: انا كمان.
0: يعني بحث سبل التعاون المشترك ما بيننا.
1: عامه
0: ماشي.
1: عندي موهبه اني بعرف اتكلم قوي في اي قاعده. انا قاعده فيها بتكلم وكاني عضو في مجلس النواب. ده رقم اخره 312. عامه هي حاجه حلوه لانه في ناس في القعدات بتبقى قعدتهم اوكورد كده، اللي هو انا مش طب اقعد اتكلم في ايه؟ طب ما الدنيا غريبه، القعده مش حلوه، القعده كده.
0: هي قومي يا بنت رقعي بالصوت وعرفيهم انك مجنونه
1: مثلا. فهي ما بترقعش بالصوت الحمد لله، بتعرف تتكلم.
0: طيب رقم اخره 877 اللي هو متابع في هدوء بيقول انا جديد معاكم، يعني منور الدنيا كلها ونتمنى لك تقضي معانا وقت لطيف.
1: في رقم بقى اخره 152. لا انا برد، هو والله بنحاول نرد على كل المسجز. انا عندي موهبه في الصوت وكمان ميك اب ارتست. طب تحفه. طب في الصوت ايه؟ بتغني ولا فويس اوفر ولا دوبينج ولا ايه؟
0: للغه العربيه.
1: اضغط واحد.
0: يلا بينا.
1: يلا.
0: عندي موهبه فن النكد.
1: طب لا
0: بعرف انكد في اي وقت.
1: لا لا
0: نفسي اتعالج من الموضوع ده. وايه النكد ده فعلا؟
1: اتعالجي او اتعالج يعني نشوف.
0: رقم اخره 173. لا ما بنعملش كده. بناكل فاكهه بقى، بنشتري جواكت جلد، بناكل مكسرات.
1: اخرجي صوتي.
0: اعملي اي حاجه.
1: لكن ما تنكديش. الا النكد والله. اصله ليه يعني؟ الموضوع مش بيكون لطيف. ازيكم؟ بسلم عليكم كتير. ده رقم اخره 339. موهبتي وهوايتي الاكل عامه، وحابب ابعت سلامي من ايطاليا لاخويا وحبيبي محمد الغزالي وبقول له مليار مبروك بمناسبه فرحه اللي قرب. ربنا يتمم لك على خير يا رب. يتممه على خير يا رب. اخوك انس. ولازم تسمعوا وهي غزالي وانت يا محمد، ودينا معزومين على الفرح. الف الف مبروك.
0: اتشرف.
1: ربنا يتممه على خير يا رب.
0: الف مبروك. ربنا يسعد ايامكم كلها. رقم اخره 305 على الواتساب. عندي موهبه اني بعرف كل حاجه بتحصل من ورايا لوحدي.
1: حلوه دي.
0: مش حاسس بقى.
1: حلوه
0: والله. ما حاسس.
1: بتبقى حلوه عامه.
0: هي حلوه بس انا مش حاسس.
1: بس لو بنقولها ما بتحصلش. طالما بنقولها يبقى ما بيحصلش.
0: طالما بنتكلم على التالنت دي يبقى ما اعرفش حاجه خالص. اخر ناس بنعرف.
1: بالظبط. يبقى انت ما تقولش علشان تبقى انت فعلا متميز في الحته دي.
0: بتكمل كلامها كمان، بتقول موهبه اني بلبس حرفيا في 5 دقائق. لو بالنسبه لبنت دي فعلا معجزه.
1: بصراحه شاطره.
0: دي معجزه
1: بصراحه. طب في الافراح كمان؟ معلش بس هنسال في الاسئله المهمه.
0: واعياد الميلاد والمناسبات.
1: المناسبات والديت وكده.
0: ده يعني بتشرح كمان. يعني شغلي الساعه 10 بصحى 10 الا ربع، البس وانزل اوصل الشركه في الميعاد او قبله كمان. ده اكيد ساكنه في نفس العماره فوق الشركه.
1: عندنا موضوع على فكره ليه علاقه بموضوع الساعه 10 ده.
0: الشركه؟
1: نبقى نتكلم فيه بس مش دلوقتي.
0: طب فكرينا والنبي.
1: هبقى افكر.
0: ماشي.
1: طيب في بقى قبطان محمد بيقول انا متميز في اني ارتب وارص الثلاجه وده جايب لي او سي دي.
0: يا مزاجك.

0: فاهمه قصدك عامه،
1: بس هو فن عامه.
0: اه
1: عشان يعني رصه التلاجة دي مهم.
0: لا دي بتبقى فعلا ترتيبها
1: اوريدي المشوار واحنا جعانين او عطشانين، فمش هنقعد لسه ندور.
0: طب بص بقى، في حاجه غريبه جدا، ده رقم اخره 913. ده الشيف عصام.
1: ايه يا شيف عصام؟ شيفنا العزيز،
0: مساء الخير عليك يا دينا ومنير. عاملين ايه الاخبار؟ انا كنت عندكم النهارده الساعه 2 كده في الشغل. ايه في شغل؟ ولو كان وقت ايه الموضوع؟
1: الكلام ايه؟
0: ايه الفكره؟ وبعدين بيقول لي انا موهبتي الطبخ للاسف.
1: للاسف ليه يا شيفنا العزيز؟
0: ايه يا شيف عصام؟
1: ودخل علينا بايدك فاضيه ليه يا شيفنا العزيز؟
0: ايه يا شيف عصام؟
1: قصرنا معاك في ايه؟
0: طمنا عليك، لسه عايزين نشوف مسجز اكتر يا جماعه ونعرف موهبتكم المختفيه.
1: أقول.
0: ايه؟
1: والله اقول.
0: هتقول؟
1: اخر مسج. قبل ما تدوسي والله.
0: ما انا مش بدو. ماشي يلا.
1: خلاص خلاص خلاص.
0: هنقول.
1: خلاص استرام عملت كده يبقى هتزعق في البريك. لا لا.
0: يا سلام يا سلام. بيعمل حركات بقى على الهوا يا جماعه.
1: مساء الفل عليكم، معاكم محمود العراقي، بكلمكم من الساحل الشمالي السعودي من الرياض. انا اول مره اسمعكم عشان ده مش معاد خروجي من الشغل. انا بس انتوا لزاز جدا والله.
0: شكرا.
1: ما تشرف جدا. بمناسبه الاكل انا عامل مكرونه بشاميل، تعالوا كله، وبعرف اطبخ وشامم ريحه قله التقدير بعد الشر علي.
0: لا لا لا،
1: ده ريحه البشاميل.
0: لا
1: والله ريحه البشاميل
0: طبعا، ده احنا بنموت في البشاميل ما نقدرش. هنرجع لكم على طول، معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: ايجيبت بروجكتس، اقوى حدث للبناء والتشييد والتشطيبات بمشاركه كبرى شركات كيماويات البناء ومواد العزل، الخرسانه ومعدات البناء، التشطيبات والدهانات، من السبت 5 الى الاثنين 7 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدوليه محور المشير. ايجيبت بروجكتس برعايه كبسي للدهانات، جبال التجاره والمقاولات، بروكر، بريميريو بي في سي، ايفردايم ايجي، هابي، ماباي ايجيبت، الألمانية لكيماويات البناء الحديث، رقم التسجيل الضريبي 479-864-529.
6: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
7: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام، الراعي الإذاعي الرسمي.

لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بكل أسف وحزن وزعل ده اللينك الأخير من برنامجكم المفضل معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولكن طبعا هتكمل كلام زي ما انتوا عارفين احنا في أي لينك أخير ما بنسكتش، مش هنسكت، ما تخافوش مش هنسيبكوا، ولكن كمان تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 0155952106 وتقولوا لنا إيه الأخبار؟ إيه الأخبار؟ وعايزة أعرف بقى موضوع حلقتنا، عشان لو أنتوا لسه ما جاوبتوش أنا شايف عامة إجابات كتيرة قوي
2: جدا جدا.
1: موهبتكم الصغيرة اللي مش موجودة أو موجودة جواكم
2: اللي مش موجودة أصلا
1: لا بالنسبة للناس مش موجودة
2: أيوة يا فندم،
1: بس بالنسبة لكم بتكون كبيرة، فاللي هو الناس مش مقدراها، فانتوا بقى بتقدروا ايه هي الموهبه؟ موهبه انك بتعرف تعمل اكل حلو في 5 دقائق، كيكه الخمس دقائق مثلا، فاهم؟ او بتروح الشغل في ميعادك، بتروح الشغل في ميعادك، دي عامه موهبه.
2: او بتصحى بدري،
1: دي موهبه بجد وصعبه،
2: ولو بتروح الشغل بدري موهبه قد تكون مضره.
1: ده عامه
2: ده بحسب الخبر اللي معانا دلوقتي، ده مش احنا عامه، ده مش راينا،
1: احنا اللي بنقول. احنا هنتكلم في الموضوع وهنفتح قلبنا معاكم بقى وهنقول لكم ليه.
2: تفاصيل الخبر ده بتقول انك لو بتصحى بدري كل يوم بالعافيه، يعني عشان طبعا سهران قاعد بتفر في الموبايل لحد الصبح وعشان عايز تلحق شغلك، فممكن الموضوع ما يبقاش كسل زي ما بتفتكر. في باحثين في مجال النوم والساعه البيولوجيه اشاروا الى ان بدء العمل في وقت مبكر من الصباح ممكن ما يتناسبش مع الساعه البيولوجيه الطبيعيه لبعض الاشخاص، ايوه، وده ممكن يؤدي مع الوقت الى قله النوم حصل، والشعور بالارهاق حصل، وانخفاض التركيز ايوه، والاداء حصل،
1: وده اللي بيجيب انسوميا بقى، ارق،
2: ده بعد الشر.
1: بعد الشر بجد. الباحث بقى في النوم بول كايلي من جامعة أوكسفورد قال ان هو كان في اقتراح كده ان هو بدء يوم العمل حوالي الساعة 10 الصبح، يعني ده قد يكون انسب لكثير من البالغين،
2: لانه في ناس فير من 10 ل 2 ده بدايه حلوه
1: اليوم. بص 12 عشان برضو الكلام يبقى فير موزون بصراحه، يعني 2 دي بعيد قوي شويه، بس برضو خاصه انه في مواعيد النوم والصحيان الطبيعيه بتختلف حسب العمر من الشخص للتاني. يعني عارف فاكر زمان كنا بنروح المدرسه من 6 الصبح نكون صاحيين وبجد ما بنتعبش. انا مش عارفه كان ايه فعلا، هو بيختلف للسن فعلا.
2: ما خلاص بقى بلاش بقى الحاجات اللي تصحي الضمير
1: فجأة، بحس ان احنا كبرنا فجأة.
2: طيب اوضح كمان ان الجسم، ان اجبار الجسم بشكل مستمر على ان هو يصحى في توقيت مش مناسب مع ساعته البيولوجية ممكن يؤثر على المزاج والتركيز ومستويات الطاقة خلال اليوم، لكن ده مش معناه ان الساعة 10 هي الموعد المثالي لكل الناس، لان في ناس بطبيعتها بتصحى وتكون اكثر نشاطا الصبح، وناس تانية بيبدا تركيزها الحقيقي في وقت متأخر، فيعني كل واحد غير التاني. اللي يعني فكرة مواعيد انها تمشي على كل الناس وكل الناس تبقى مناسبة بالنسبة لمواعيد اللي بدري جدا دي ما اظنش انها، وزي الباحث في علوم النوم، انا باحث عن النوم بقى، مش
1: انا ببحث عن النوم برضو بصراحة. يعني انا النوم لو انا ما نمتش كويس بجد اليوم بيكون وحش،
2: نكد
1: والله، نكد.
2: أيوة
1: فعلا.
2: أيوة،
1: في حد بقى معانا ده رقم اخره 03036 بيقول الموهبة التانية بقى اني بروح الشغل متأخر. اديني في الموهبة
2: برنس كومن سنس، ونتمنى ما يكونش بيسمع معاك اخر الشهر، يعني نتمنى الدنيا ما كنتش بتسمع معاك في البيرول يا معلم. ماشي، انا عندي شيء مش عارف يعني هو في موضوع الحلقه، هو اني بحب الناس، كل الناس بدون استثناء، وبخلص لهم لدرجه اني بفضلهم على نفسي كمان، لكن زي ما حضراتكم بتقولوا مش بلاقي اي تقدير لده من اللي بتعامل معاهم. بنفضل كويسين برضو ما فيش مشكله، نفضل احنا اللي كويسين. ده رقم اخره 56 على الواتساب.
1: خليك دايما الانسان الكويس.
2: بالظبط.
1: هاجر الزملكاويه ده اليوزر نيم،
2: ازيك يا هاجر؟
1: ازيك يا هاجر؟ بتقول انا بعرف اعمل ميمز كرويه حلوه قوي وقرار الحكم قبل ما يقوله، وبعرف احلل المباريات، ودي حاجه صعبه جدا في عائلتنا خصوصا من بنت، وكده كده عيلتي بتقول عليا مجنونه كره والزمالك.
2: شطار.
1: يلا بقى شطار. يلا بقى شطار. ورينا شطار. بقى حاجه بقى.
2: ماشي، انتوا انتوا مش فاهمين الموضوع عامل ازاي، انا مغناطيس كوارث. بعد الشر، بعد الشر.
1: لا
2: منير اعمل زوم على الصوره وشوف رفع لك الحاجه بالشمال ازاي وانت بتقول لها انها هتزعق في البريك ومصورك فعلا. ايه ده؟ وايه البصه دي فعلا؟ انت ليه بتبصي كده؟
1: استنى بس.
2: لا بجد والله.
1: راحت فين؟
2: ده في سكرين شوت وموهبه بس الرعب في قلوب المحيطين بدون كلام.
1: طب رقم اخره ايه؟
2: ده رقم اخره 180، وانا مش هسكت على الكلام ده.
1: لا ما تسكتش، مش عايزك تسكت.
2: في حد بقى ايه بيقول لي نفسي
1: جماعة مشكلة بجد عامة، مشكلة والله العظيم في حواجبي، والله العظيم دي موهبة بقى، موهبة ان انا حواجبي ممكن تنطق.
2: لا بتعرف تكتب.
1: وانا ما
2: بتعرف تعرف تكتب كلمات معينة في حواجبها.
1: يعني بجد اللي هو انا بكون مش عارفة ان انا عملت كده، هو مصورني فعلا انا ما اعرفش ان انا عملت كده في حواجبي.
2: خلي بالك بقى
1: اللي هو انا مش فاهمة أنا بتكلم بجد بوشي قوي.
2: ربي بقى نضارة شمس بقى على الهواء اللي
1: عملها. لا أنا لو عملت بوتوكس ممكن
2: تشرب عليه
1: ممكن تناره.
2: اقروا حاضر هنقرا اهو. نفسي تنطقوا اسمي على الهواء بس كده.
1: ايه
2: أوامر.
1: قول اسمك.
2: أنا محمد رضا والله صوتي حلو جدا في الرومانسي وممثل بارع بس مش لاقي الفرصة بإذن الله ربنا يكرمك وإن شاء الله
1: تلاقي الفرصة
2: تتوج الموهبة دي بالقدر الكافي من الاهتمام إن شاء الله. ومحمد رضا محمد رضا محمد رضا
1: محمد رضا منورنا
2: ثلاث مرات.
1: ماشي. مساء الطاقة والإيجابية يا منير ودينا. أنا عندي موهبة أني أركز في الكلام اللي قدامي وأشوف بيكرر أي كلمة كتير. يعني أنا لو شفت حلقة بتعدي غير لما تمرري كلمة يا دينا غير لما تمرري كلمة يا دينا.
2: الكلام إيه؟
1: وهي كلمة أنا فهماك عامة. أنا بقول فهماك عامة كتير وأتمنى يا دينا أنك
2: عايزة إيه؟
1: ما هو اللي بيقول والله. هو اللي بيقول مش انا. هو موهبته ان هو بيركز في الكلام ممكن تكرر كام كلمه فانا بيقول ان انا بكرر كلمه فهمك عامه. عندك حق.
2: موهبه اصحى للكلام.
1: اصحى
2: ماشي.
1: اصحى وفوق.
2: اخره 403 على الواتساب. دي ضحى. يا ضحى مساء الفل. انا ضحى ادم. موهبتي الرسم بالرغم من اني درست كليه الفنون وتخرجت منها بس ما فيش حد بيقيم رسمي اصلا. لا ليه كده ما تقوليش على نفسك كده انت
1: إيه موهوبه
2: خلاص طالما موهوبه خلاص ايه المشكله.
1: موهوبه كده كده
2: حلوه واحنا حابين الموضوع كملي في الرسم ارجوكي.
1: مين تاني؟ بصراحه الموهبه اللي عندي اني بعرف حرفيا البس واجهز في اقل من 5 دقايق وكمان بعرف اعيش دور المظلومه. لا لا
2: دور الضحيه.
1: اخره 7 6 4.
2: بعرف ابقى ضحيه.
1: لا لا لا مش حلوه مش حلوه. خليكي تلبسي في 5 دقايق احسن. ده كده احسن من دور المظلومه والضحيه. بلاش.
2: طيب. السلام عليكم. انا منى. عايزه اقول لجوزي جابر بحبك وهو على فكره بيحبكم قوي واحنا بنحبكم انتوا الاثنين قوي بقى بصراحه وربنا يخليكم لبعض.
1: بنموت فيكم.
2: هي بتقول لك بحبك فيعني ماشي ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم.
1: في بقى انا موهوبه في كشف كذب اللي قدامي وبعرف الشخصيه اللي بتكذب واكمل الحوار من قبل ما تحكيه ولما بقابل شخص لاول مره ببقى عارفه ده صادق ولا كذاب ودي حاجه تعباني في حياتي جدا ومخسرين ناس كتير واغلبهم غاليين عليا. هي بصي اعرف صاحبك على عيبه. يعني لو صاحبك كذاب خلاص قولي له ان انت كذاب وبعدين اللي هو ماشي الدنيا. لو انت باقي على الشخص يعني
2: في
1: لو
2: رواية اخرى اعرف صاحبك وعلم عليك يعني
1: برضو
2: ونخلص
1: برضو. ما هو دايما في حاجتين دايما في حاجتين يلخبطونا والواحد ما يعرفش يستقر على ايه.
2: شكلك هتدوسي على زراير وانا لسه هقول مثلا. طب بسرعه بسرعه. انا علشان بشتغل بره مصر والوحدي بقيت فنان في الطبخ في جميع انواعه محاشي وبشاميل وكله وحاليا في الطريق للبيت والغدا طاجن كفته بالطحينه ده رقم اخره 618 من بره مصر. اخر مسج معانا وللاسف الشديد كالعاده وقتنا معاكم.
1: في مسج بتقول على التقدير
2: اللي خسرنا كتير ولا
1: عشان اللي جايه ليها علاقه بيها. معلش بقى.
2: ماشي يلا بينا.
1: يلا يا جماعه. بصوا يا جماعه كان في مسج بتقول ان هو موهوب جدا في تقدير الشخص اللي قدامه ف خليك مقدر الناس واحب الناس. واحنا هنرجع لكم تاني يوم السبت. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عندك
2: مسج من سطر واحد هقولها ونختم.
1: قول بسرعه.
2: السلام عليكم. انا فوفا. ادعوا لي ان اياد يتقدم لي.
1: يا رب يا اياد تتقدم لها. يلا
2: بالتوفيق ان شاء الله يا فوفا.
1: يلا انا مش هقدر حد. دي الاغنيه اللي هنقفل بيها وهنرجع لكم يوم السبت. بنكون معاك كل يوم اربع وخميس وسبت. محمد منير ودينا بهجت. باي باي
2: باي باي.

0: بس خلاص
1: نجوم اف ام. اربع حاجات تاكد سلامه المنتج الخاص بيك. اول حاجه، اتاكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهه تصنيع معروفه، وتجنب الشراء من مصادر مجهوله. تاني حاجه، خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي انه مغلف في غلافنا الامن. تالت حاجه، اتاكد من وجود الدمغه الخاصه بمصلحه الدمغه والموازين ولوجو بي تي سي. اخر حاجه، اتاكد من استلامك فاتوره المنتج. ودي كانت معلومه من ذهب من مركز تجاره السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408.
2: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه، الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه. وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته. وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في،
2: تابعونا على x.com/نجوم أف أم.
3: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم أف أم.
4: السابعة مساء على نجوم أف أم،
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
4: رئيس الوزراء يؤكد أن الأصول السيادية ملكيتها للشعب ولا يمكن مناقشة فكرة مقايضتها.
5: رئيس الوزراء يؤكد أن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي يستند عليها الاقتصاد المصري.
4: رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وشركة صينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الإطارات.
5: الدفاع المدني في غزة ينتشل رفات 55 شهيدا فلسطينيا تحت أنقاض منزل في حي الزيتون.
4: وزير البترول يشهد إطلاق برنامج بناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية.
5: مفتي الجمهورية يطلق منصة سكن لدعم استقرار الأسرة وتعزيز وعي أفرادها.
4: صندوق تحيا مصر يطلق المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.
5: الزمالك بزيه البديل الأسود غدا أمام إي إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا.
4: بعثة بيراميدز تغادر القاهرة في طريقها إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا.
5: الطقس غدا حارة بنهارا ونشاط رياح وشبورة، ودرجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة 37 درجة.
4: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
5: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم أف أم دوت نت.
3: انتظرونا مع أخبار نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: سيتي. جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا بيكم في حلقه الخميس من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي معاكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعه 8. النهارده ما فيش معانا 7 اغنيات اللي بيتنافسوا كل يوم من لحد الاربعاء، مش معانا كمان فقره 3-1. اختاروا الاغنيه اللي انتوا عايزين تسمعوها وابعتوا لنا اسمها على الواتساب على 0155951006. في ظل عالم الترندز اللي احنا عايشين فيه، العالم الحديث، وفي ظل الترندز اللي عماله بتطلع يوم بعد يوم على حاجات مختلفة، ترند اليوم وخبر اليوم هو خبر سعيد الحمد لله، وهو طبعا خبر ليل الطفل الجديد الذي رزق به الكابتن محمد صلاح. احنا حابين نقول لكابتن منتخب مصر والملك والكينج ونجم الكرة العالمي اللي بنحبه والعالم كلها بتحبه وبتتابعه، ونجم نادي ترابزون سبور، كابتن محمد صلاح، ألف ألف مبروك على الحدث السعيد، رزق بطفل الجديد واسمه ليل. وطبعا ليل اسم الطفل الجديد يعني بيتصدر الترند دلوقتي، تعليقات ناس كتير بتبارك لمحمد صلاح، واحنا كمان بنبارك له نقول له ألف ألف مبروك. وطبعا ليل هو الطفل الثالث للنجم محمد صلاح، عنده بنتين، عنده مكة مواليد 2014 وكيان مواليد 2020. والحدث السعيد ليل بينضم للأسرة العظيمة، أسرة الكينج محمد صلاح. ألف مبروك من قلبي ومن قلب كل المصريين وقلب كل الناس بيحبوا، كل الناس اللي في العالم وكل الناس بيحبوا كرة القدم وكل الناس اللي بيحبوا شخص النجم محمد صلاح، لأنه طبعا بخلاف أنه نجم كرة عالمي، لكن هو شخص الحقيقة كل من قبله وكل من تعرف عليه وكل من تصور معه صورة وكل من كتب له تعليق دايما بيقولوا عليه انه هو شخص قد ايه محترم، قد ايه خلوق، قد ايه شخص بسيط، قد ايه شخص ناجح، قد ايه شخص طموح، قد ايه شخص عنده فكر وعنده شخصية مستقلة غنية مليانة يعني حاجات كتير، معلومات واهداف ونجاحات. فطبعا بنتمنى لك التوفيق وتشوف ليل كده قد الدنيا ناجح زيك واكتر منك. وبيأتي الخبر السعيد دوت في ظل طبعا بداية قوية للنجم محمد صلاح في نادي ترابزون سبور، اللي ابتدى الدوري التركي بثلاث مباريات حقق فيهم ثلاث أهداف. فبنقول لك ألف مبروك على أهدافك الجديدة، ألف مبروك على ترابزون سبور، ألف مبروك على ليل. وهو طبعا خلص الماتش امبارح ترابزون سبور وأمد سبورتيف، واتجه إلى عودة مرة أخرى بعد ما كان بيقيم اليومين اللي فاتوا في ترابزون، اتجه إلى ليفربول عائدا مرة أخرى علشان يستقبل ابنه ليل. حابين تشاركوا بأي مسج لمحمد صلاح برضو، شاركوا بعتوا على الواتساب على 0155951006. وبنهدي لمحمد صلاح وبنهدي الليل وبنهدي كل الجمهور بتابعنا دلوقتي أغنية من أنجح أغنيات واما، وهي أغنية هي ليل، بنهديها للمولود الجديد ونسمعها في الموقف أو الحدث السعيد ده. والألبوم كان بيحمل نفس العنوان، ألبوم يا ليل، من الألبومات اللي حققت نجاحات لفريق واما. والأغنية دي برضو مفيش حد ما يعرفهاش، أغنية محققة نجاح، بعتيها لكم. في انتظار اختياراتكم الأغنية التانية كتير كتير موجودة عندنا على النجومة في أم عشان نسمعها في حلقتنا النهارده.

نكمل حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. في انتظار مشاركاتكم على الواتساب، حابين تسمعوا ايه يا جماعة النهاردة؟ اللي حابب يسمع اغنية يختارها معانا على طول، تكون موجودة معانا ان شاء الله. هلا بالخميس، اهلا ياسمين، ازيك عاملة ايه؟ بتختار معانا شيرين؟ تبعاً حاضر، ممكن تكون موجودة معانا كمان شوية. وغبت الحبايب اللي تامر عاشور، الله على الاغاني الحلوة اللي انتوا وآية ليل. ده انت محمد بقى داخل في ترند ليل بتاع محمد صلاح النهاردة. لا احنا خلاص سمعنا اغنية يا ليل، هي معمولة على اسم ليل محمد صلاح. هنسمع سوا لبهاء سلطان. في انتظار اختياراتكم الاغنيات التانية، شاركوا وبعتولنا اسمها، ما تنسوش تكتبوا اسمائكم، ضروري جدا.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.

0: facebook.com/@nujumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بنكمل حلقتنا النهارده حلقه الخميس، وخلونا نقرا مجموعه من المسجز اللي جت النهارده دلوقتي يعني في الحلقه. فكروا بس في اغنيه حابين تسمعوها وابعتوا لنا اسمها. اسعد الله الله اوقاتكم. انا زيد، تحياتي يا زيد من تونس. و اسمح لك تعاتبني. اوكي يا لا، الاغنيه دي مش موجوده عندنا. عايزين نسمع توليت ومطلوب مننا جريئه قوي. حاضر، ممكن تكون موجوده معنا. كل سنه وانا طيبه. شكرا كده يا مها، كده تكوني اخر واحده تقولي لي كل سنه وانت طيبه. معقوله؟ انا زعلانه جدا جدا. في مسج من ياسمين، نفسي اسمع اليسا. في نانسي عجرم وشيرين، اختاروا اغنيات يا جماعه. طيب الاسم الاغنيه بالتحديد. في روان عايزه ادم اساسي، واغنيه عمرو دياب قمرين، دول ولعنين محمد وبسمله. طبعا اكيد. وفي انا اسمي عمر عبد الله وكابتن محمد صلاح، ألف مبروك المولود الجديد، ربنا يجعله من الذرية الصالحة ويتربى في عزكم. شكرا على المشاركة والمباركة. وطلبت مننا غبت الحبايب لتامر عاشور، نسمعها وراجعين.

اخر كلام عايزين تسمعه ايه لعمرو دياب؟ الاختيارات ما بين غياب وفرق وجيت لك لحد دلوقتي، مطلوب مننا كمان قمرين بقى وحاجات من زمن الفن الجميل. في كمان بيقولوا لك ايه اللي حماقي مطلوبه مننا؟ نسيني الدنيا رغب علامه. اهلا وسهلا يا خديجه، شكرا على المشاركه. ومها بتقول لي عملت لي اكل بدل التورتايه، تسلم ايديكي، شكرا جدا جدا. نغمه الحرمان كمان مطلوبه مننا لعمرو دياب وحبيبتي ملاك، وطلبت اغنيه ما جبتيهاش، اللي هي اني واحده اللي ما جبتيهاش، ده لو تساب وماله وتوليت. حاضر، حالا هنسمع جارية قوي، بهديها لكم. في انتظار مشاركاتك، اختاروا اغنية عايزين تسمعوها، ولو كمان حبيت تهدوها لحد تبقى حاجة لطيفة جدا جدا. المهم بنعرف من خلال الاغنية انت بتطلبوها المود رايح في انهي اتجاه. النهاردة بقى الخميس، فاحنا ده ويك اند واجازات وكده، فممكن تكونوا مقضيين وقت لطيف، عايزين اغنيات لطيفة حلوة كده علشان نسمعها مع بعض كلنا ونحتفل بالويك اند وبالخميس و جمعة. بكرة أجازة إن شاء الله، بهدلكوا جريئة قوي، وفي انتظار بقية مشاركة.

عقد التسجيل الضريبي 210-181-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقه مفتوحه النهارده من اجمد سبعه الساعه 7. فكروا في اغنيه حابين تسمعوها قولوا لنا اسمها. فكروا مطلوب مننا كذا حاجه, كان مطلوب مننا كذا حاجه للهضبه عمرو دياب زي ما قلنا حبيبتي ملاك وقمرين, وبحكي لك عن الايام ده رامي صبري ومها كده كده بايظه بتطلبها لعسيلي حضره تكون موجوده معانا وجريئه قوي لتوليت سمعناها من شويه وجيت لك كمان. بنسمع مع بعض بيقول لك لحمائي ولسه في انتظار مشاركتكم والكل انضموا من جديد ابعتوا وشاركوا على الواتساب على 015 595 1006.

اغنيه فكروا فيها وابعتوا لنا اسمها على الواتساب دلوقتي وتشارك معانا. ابعتوا وشاركوا على 0155951006. في اختيار للكينج محمد منير من غير اختيار لاغنيه معينه، فتامر عاشور كان موجود معانا ان شاء الله. دي فوفا بتقول هكون ان شاء الله صديقه البرنامج، اهلا وسهلا، رحب بيكي، عندنا كده اصحاب جديد ودي حاجه تسعدنا اكيد. بتقول انا صديقه البرنامج، وواضح ان انت بتختاري حاجه لتامر عاشور. ثانيه واحده بس ما نشوف بقيه المسج فين. مع نفسي تامر عاشور، بس اغنيه مع نفسي مش اغنيه تامر عاشور، من غير ما تشوفوا ال ال الجوجل يعني تعملوا سيرتش قولوا لنا دي اغنيه مين. في كمان ده لو اتساب مطلوبه مننا وماله. وعلي رجب تحياتي، انا ايمان، لولا البنات مشاركه معانا في السباق، ايمان مش هتشارك معانا النهارده. ودايما احنا بنحب ان يوم الخميس بتكون اغنيات مختلفه بعيدا عن الاغنيات اللي مشاركه معانا. لسه في كذا برضو حد باعت يختار معانا اسماء لاغنيات، لكن ما فيش اسماء للنجوم، لكن ما فيش اسماء لاغنيات. وكانت مها طلبت مننا كده كده بايظه، يلا بينا نسمعها دلوقتي في حلقتنا النهارده اللي ما طلبوا المستمع هون. يعني فكروا في اغنيه كده وقولوا لنا انتوا يوم الخميس بتعملوا ايه. الساعه دلوقتي 7:30، الساعه 7:30 بتعملوا ايه كده يوم الخميس؟ بداية الويك أند ابتدت خلاص، وبكرة أجازة، إن شاء الله تبسطوا بالويك أند وكمان بسطوا معانا وانتوا بتسمعوا مزيكا.

اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: الخطيرة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: هنا بيخلص البرنامج وبيكون معانا اخر اغنيه في حلقتنا النهارده، لكن برامج نجوم اف ام اكيد مكمله معاكم ودقايقكم موجوده معاكم انجي علي وحلقه جديده من اسرار النجوم. كنت معاكم جيهان عبد الله، اقول لكم باي باي، اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في نفس الميعاد، وشوف ايه الاغنيات الجديده اللي ممكن تكون بقى انضمت للبرنامج وبتنافس مع السبع اغنيات او بتنافس مع ست اغنيات تانيين. ففكروا في اغنيه وابعتوا فوتس من دلوقتي برده علشان تنضم لينا الأغنية اللي انت حبينا تنضم يوم الحد. هسيبكم مع سيدي انسى وننسى كل حاجة وحشة بقى ونحتفل بالويك اند وننبسط.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وشركة صينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الإطارات.
2: وزارة الدولة للإعلام تعلن بدء تنسيق مع الوزارات لضمان دقة وتدفق المعلومات تنفيذا لمقررات مجلس الوزراء.
1: وزير البترول يشهد إطلاق برنامج بناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية.
2: مفتي الجمهورية يطلق منصة سكن لدعم استقرار الأسرة وتعزيز وعي أفرادها.
1: صندوق تحيا مصر يطلق المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.
2: الزمالك بزيه البديل الأسود غدا أمام أي أس بورت بطل جيبوتي بدور أبطال إفريقيا.
1: بعثة بيراميدز تغادر القاهرة في طريقها إلى كينيا استعدادا لمواجهة جرماهيا الأحد المقبل في دور أبطال إفريقيا.
2: الطقس غدا حار بنهارا ونشاط رياح وشبورة، ودرجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي بمعادكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. والنهاردة وحلقة جديدة ويوم الخميس وأسرار النجوم. الناس كلها خلاص بقى صيفت ورجعت من الساحل، والجو كان صعب قوي قوي الكام يوم اللي فاتوا في الساحل، والطرق كانت زحمة جدا، وكان رجوع قاسي جدا لكل الناس اللي في الساحل. ولكن خلاص المدارس قربت وكله بقى حاجة ترجع زي ما كانت، والسيستم يرجع ايه، كل حاجة ترجع لقواعدها سالمة. زي ما قلت وزي ما كنت بتكلم الأسابيع اللي فاتت عن موسم الصيف، وقلت ان السنة دي كان في تجارب سينمائية كتيرة جدا، عودة مرة تانية لدويتوهات كتير وممثلين كنا شفناهم زمان ورجعوا تقابلوا بعد كده مع بعض، وكمان الدراما على البلاتفورم كان ليها برضو يعني إحساس مختلف. لأن زي ما قلت برضو أنا مع جدا الدعاية اللي بتفرض نفسها من غير دوشة ومن غير ما نقعد نعمل صور وبوسترز وحاجات وبعد كده نحط توقعات عالية جدا، نيجي نتفرج ساعات بنحس بخيبة أمل بعد كل الدعاية دي. ولكن أحلى دعاية لما بتسمع من الناس والناس تتفرج على عمل يستحق المشاهدة وتتفرج عليه وتلاقي الناس بتقولك عليه، أعتقد أن دي بتكون أفضل دعاية لأي عمل فني بالنسبة لصحابه. النهاردة أنا سعيدة جدا جدا لأن أنا النهاردة منوراني ضيفة النهاردة وهي مخرجة. لما بنتفرج على شغلها بنلاقي نفسنا قدام شخصيات شبهنا إحنا من لحم ودم أو شبه الناس اللي قابلناهم في حياتنا. هي مخرجة مش بس بتقدم إجابات جاهزة أو بتعرض حاجات جاهزة للناس، لأ، لكن بتفتح مساحات للتأمل والتفكير وبتختار حكايات من مناطق إنسانية واجتماعية. يمكن ناس كتير وبرضو ناس في هذه الصناعة بتعدي على المناطق دي وبتشوف الناس دي وبتعدي عليهم عادي، ولكن معاها هي ما بيعديش عادي أبدا، لأن بصمتها مش بس في الصورة أو في طريقة الحكي، لأ، لكن في أسئلة بتسيبها جوانا بعد كل عمل. وأنا بحب برضو الطريقة دي، العمل الحقيقي اللي بيبقى ناجح لما بعد ما بيخلص بتحس كده جواك إن في تساؤلات، بتحس إن في حاجة كده حصلت جواك، مش مجرد رحت وجيت وخلص العمل هناكل ايه هنروح فين، لا، أعملها مش كده، أعملها مش بتمر مرور الكرام، بنستناها، ما بتخرجش أي حاجة بتعرض عليها، بتحب تعمل اللي هي حاسة بيه. ضيفتي النهاردة هي واحدة من المخرجات اللي اختارت بحقيقي يكون ليها صوتها الخاص وتبني عالمها بعيد عن كل القوالب الجاهزة أو الحاجات الكوميرشل اللي موجودة. مسلسل ناجح جدا كلنا التفينا حوله وهو مسلسل بينج كولي. أنا بسمع عن المسلسل ده بقالي فترة، من وقت تحضيره وكتابته وتصويره، وطول الوقت مشتاقة جدا اني اشوفه. بسطت قوي قوي اما فاينلي لقيته نزل وبدأ يتعرض وخلص خلاص. ولكن مخرجتي النهاردة الجميلة الرائعة اللي ليها غلاوة كده خاصة جدا في قلبي، لان هي من المخرجات اللي بحس انها لسه كده ايه بحق وحقيقي. معايا ومعاكم النهاردة على الهوا نادين خان. منوراني يا نادين، والراديو واسرار النجوم والإذاعة منوراني حبيبتي.
2: مرسي يا انجي جدا، مرسي على المقدمة الفظيعة دي،
1: دي حقيقة، دي حقيقة والله يعني. انا عملت لك مقدمة دلوقتي، حسيتي ايه اكتر حاجة شبهك في المقدمة دي؟ قولي، لان انا بحس كده يعني، انا اللي قلته ده بجد حقيقي وصادق جدا. انت الحاجات ما بتعديش قدامك كده، انت بتقفي عندها، بتفكريني بحته كده بنفتقدها. لان زي ما بنشوف ان في حاجات ممكن انت عادي جدا ممكن تخرجي اي عمل، ممكن عادي جدا تكتبي اي عمل على اللابتوب وانت قاعده، بس انت معاكي الموضوع مش كده.
2: انا بحب الشخصيات، بحب ابقى حاسه بيهم، هو ده الاكتر حاجه بحس ان انا بعملها او بحب اعملها بستمتع بيها، ان انا ابقى فاهمه الشخصيه، شايفاها، حاسه بيها، بتهيألي من اللي انت قلتيه هي شخصيات بنقابلها وبنشوفها دايما في حياتنا،
1: كله لحم ودم. أي. كل اعمالك فيها الاحساس ده وبيوصل. لا بجد عايزه اعرف النهارده، اولا عايزه ابارك لك على بينج كولي، هذا العمل الرائع المختلف اللي كل اجواءه مختلفه، ويمكن جوه كنت لسه بقول لها احييكي على الكاستنج جدا، لان الاختيار بتاع الممثلين هايل. هم هايلين، والف مبروك وخلص. ولكن انصح كل المشاهدين شوفوه دلوقتي، رجعنا بعد الصيف اتفرجوا على بينج كولي. اكتر حاجه سابها بينج كولي جواكي ايه؟
2: بينج كولي كان مشروع صعب تنفيذه، لانه طبعا عالم انا ما اعرفوش، جديد عليا، عالم فيه تحديات. فكره انك اصلا بتنفذي عمل درامي 15 حلقه بنسبه 80% في لوكيشن واحد،
1: مستشفى صعب.
2: فهو في حاجه فيها تشالنج يعني جامده. ف التجربة، لا التجربة بتهيألي هتقعد معايا شوية،
1: هتقعد معايا شوية. المسلسل اتأخر عرضه النهاردة، لما بيتعرض بتشوفي الحلقات وبتشوفي اللي انت عملتيه، قولي لي عاملة ازاي وانت بتشوفيه بعد؟ كنت حاسة ان في حاجات عايزة تغيريها، حاجات عايزة تعمليها؟
2: اكيد انا دايما لما بشوف شغلي ببقى دايما طول الوقت حاسة
1: ممكن اعمل
2: ممكن حضيف. اعمل
1: سيبوني احط حاجات اكتر.
2: بس لا، سعيدة، مبسوطة، مرتاحة مع اللي عملته. طبعا طول الوقت ببقى عايزة اغير حاجة، اجود حاجة، ممكن ابقى عارفة انه كان في حاجة ورا الكواليس كانت ممكن تتغير. ده دايما موجود، بس اقدر اقول الحمد لله ان انا مرتاحة مع شغلي.
1: اكتر رأي جالك حبيتيه في بينج كولي؟
2: لا انا
1: مين قالك ايه بسطتي؟
2: لا انا اكتر حاجة بسطتني ردود الافعال عامة، مش من شخص واحد، ان الناس عاشت جوه المستشفى وعاشت مع الشخصيات. انا ده في الاخر مسلسل اساسه دراما طبية. فانه الدراما الطبية موجودة وموجودة بقوة، لكن الناس فعلا اتشدت لحكاوي وجوه المستشفى، كانهم عايشين جوه المستشفى. هو ده اكتر رد فعل حباه، وده جالي من ناس مختلفة. يعني
1: ازاي قدرتي توزني كمخرجة بقى الاتنين؟ يعني انت جوه مستشفى وطب جدا، وان ما ينفعش تغلطي في اي تفصيله، and you kept the drama going، يعني خليتي الدراما موجوده، لان ساعات بتفلت، عارفه ساعات ممكن تلاقي حاجات مثلا اكنها بتبقى دروس، فاهمه قصدي؟ انت لا، انت حافظتي على ده جدا.
2: طبعا ده موجود، صحيح ده موجود على الورق من الاول. فكره العلاقات مبنيه، بس برضو في جزء العالم ده، العالم، انا المستشفيات عالم يعني
1: بحر
2: في الحياه كلها. كل حاجه في الحياه موجوده في المكان ده. ومكان قاسي، مش يعني مكان بتشوفي فيه قسوه الحياه.
1: هو مكان مؤلم طول الوقت،
2: مؤلم
1: جدا طول
2: جدا
1: الوقت،
2: جدا جدا. فان انا احاول اوزن ما بين العالم الطبي ده، طبعا احنا كان عندنا، يعني احنا الحالات اللي احنا بنعرضها، الحالات دي مبنيه على
1: واقع
2: من كتاب دكتوره دعاء جلال كبان. ده الحالات، محمد سليمان عبد المالك دكتور، واحنا عملنا ريسيرش كتير جدا، ابحاث كتيره جدا، كان معانا دكاتره كتير اون سيت. ففي جزء طبعا كان بالنسبة لي مخيف، لأنه عالم أنا لا أفقه شيء عنه، وعالم دلكت
1: جدا
2: جدا.
1: صعب قوي الغلطة فيه، ما ينفعش.
2: بالضبط. وفي نفس الوقت بنى العلاقات اللي بين الناس، اللي هو أنا مثلا تجربتي دايما مع المستشفيات أو كده، أنا بروح وبرجع، وحياتي بتتغير جوه المستشفى لأسباب مختلفة وارجع، بس عمري مديت فرصة ان انا اشوف ورا ده. ففي المسلسل
1: ده متاح
2: ان انا اشوف ده. فاستمتعت بيه بصراحة.
1: عايزة اعرف منك ايه اكتر حاجة شفتيها في المستشفى وكانت قاسية جدا عليكي
2: نادين؟ في الحياة الحقيقية
1: وانتي بتصوري؟
2: وانا بصور
1: نادين خان.
2: لا، وانا بصور الحالات كلها كانت، لا في حالات كانت بتوجعني وكنت بتأثر بيها جدا. برغم من ان احنا عارفينها وقاريينها ومحضرينها وكل حاجه، بس طبعا في حاجات
1: واقع اكتر، واقع مؤلم،
2: في حاجات اثرت طبعا.
1: انت بتخافي من البنج؟ كنادين خان بقى، بتخافي من المستشفى؟ بتخافي من البنج اكيد، ما حدش بيحب المستشفيات.
2: المستشفيات طبعا خالص.
1: اكتر حاجه بتخافي منها حقن، بنج، عمليات؟
2: الحقن بتقلقني شويه، العمليات بخاف منها جدا. الحمد لله
1: ما
2: اضطرتش ان انا امر يعني بتجارب كتير، يعني حاجات بسيطه جدا، فالحمد لله.
1: بس انت الحقن اوكي، والبنج
2: بتقلقني شويه الحقن. بس اوكي.
1: طيب لو النهارده قلنا انت مع عزازي ودعاء وهم الابطال الاساسيين اللي هم سلمى وضيف ودياب، انا هتكلم لان انا شفت اجزاء من المسلسل لسه، هشوفه كله، هتلاقيني بكلمك. لسه ما شفتش النهايه بس انصحكم فعلا تشوفوه. النهارده ضمن الاحداث ودخول بنت اللي هي دعاء اللي هي سلمى وضيف العالم ده، وهو طب الجراحه اللي بيبقى صعب جدا جدا على الستات، يعني انا ما اعرفش يعني دكاتره ستات كتير جراحين، ما اعرفش يعني دايما بيبقوا رجاله، وانت ده شرحها برضو في المسلسل قايله ان ده يعني صعب جدا. دخول بنت مجال كله رجاله بالطريقه دي، شفتي نفسك في دعاء في حاجات؟ انت برضو بنوته ودخلتي عالم برضو الرجاله فيه الاخراج اكتر للاسف يعني، بس
2: للاسف بس طبعا هو فعلا عالم صعب جدا الستات تلاقي مكان فيه بصعوبه فظيعه، وده مش بس في مصر، ده
1: في العالم كله. طب
2: مش سهل خالص.
1: لقيتي نفسك فيها؟ شفتي نفسك فيها في حاجات؟
2: الى حد ما طبعا. طبعا فكره انك تتحدي انك تخشي في عالم انت مرفوضه مالكيش مكان فيه، بتهيألي ستات كتير بتعدي بده، وستات كتير بتنجح.
1: الحقيقه فايترز طبعا بيثبتوا نفسهم. بالزبط. طبعا بالزبط. النهايه راضية عنها، مبسوطة بيها، ولا اتغيرت وانتوا بتكتبوا؟
2: احنا الكتابة احنا رحنا وجينا كتير في افكار كتيرة، لا بس راضية عن النهاية وراضية عن الامل وفكرة الحب، يعني في الاخر الحب بينتصر، او مش بينتصر، كلمة ينتصر كبيرة، بس يعني
1: ده حقيقي،
2: بيتخلق وان في امل، ودي حاجة أنا حباها طبعا.
1: الكاستنج بقى، سلمى أبو ضيف، دياب، دي عبد الخالق، سلوى محمد علي طبعا الأستاذة، بموت فيك يا سلوى، كابوستاذ كمال أبو راي، كله يعني الناس كلها، محسن محي الدين طبعا. الكاستنج ده كان هو ده الفاينل، ده اللي كنت شايفاه قدامي كنت بتقري الورق، ولا حصل شوية تغييرات ولا إيه؟
2: إحنا المسلسل فيه شخصيات كتيرة جدا، غير الشخصيات الرئيسية في الحالات كمان اللي كانت بتيجي، فالكاستنج كان منقسم، وفي دكاترة وفي تمريض، يعني في تفاصيل كتير جدا، كان كاستنج كتير، وجزء كبير منه كنا شايفينه من الأول، جزء كبير منه فكرنا فيه، جزء كبير منه مودي شاهين كاستنج دايركتر،
1: مودي
2: بالتيم بتاعه. بصراحة شغل يعني أنا دايما بشتغل مع مودي وبحب الشغل معاه،
1: هو شاطر وأحسن واحد في الكاستنج بصراحة، فظيع.
2: والمسلسل ده لأن شخصياته كتير جدا، كل حلقة فيها 3-4 شخصيات جديدة بتظهر وتختفي، فلا اشتغلنا واشتغلنا بروفات كتير، يعني وعلا رشدي.
1: علا رشدي، ايوه انتي علا، يا علا ايوه مهرة كتير ادوار
2: كتير.
1: حلوه جدا كتير. وفي بنوته في بنت في بنت تجنن كمان
2: اللي هي ناديه، مس ناديه،
1: هي دي
2: ناندا.
1: هايله
2: ناندا، ممثله مسرح، وشفت لها شغل كتير على المسرح قبل كده. ديفيد بيرتي عامل ممرض رحيم، حسين عامل فاروق، لا في ناس كتيره جاي، اسامه ابو العطا
1: ايوه يا اسامه رهيب،
2: زهره رامي
1: كانت زميله هنا معانا في نجوم اف ام كمان. ايوه صح.
2: لا في شخصيه استاذه لبنى، يعني لا في ناس، بقول لك المسلسل مليان
1: شخصيات
2: كتير.
1: بتحبي الشخصيات
2: كتير جدا جدا جدا.
1: اكتر نموذج اقول عليه ايه؟ اكتر نموذج ستاتي بيتعاملوا معاه طول الوقت بشكل نمطي، نفسك تغيري ايه؟
2: لا احنا طبعا في حاجات نمطية كتير جدا عن الستات يعني، حتى ساعات يعني باخد بالي ساعات في طريقة يعني، في رجال كتير مش ان هم من غير ما ياخدوا بالهم، حتى الطريقة وهم بيهرجوا معاكي او فيها حاجة بيحطوكي في نمط معين بدون وعي، كأنها بيلت ان.
3: ايوه
2: فلا احنا يعني
3: طول الوقت ايه النمط اللي نفسك تغيريه؟
2: انه اصلا انا بشوف انه اهم نمط لازم يتغير فكرة ان في ستات وفي رجالة، وفي احنا بني ادمين. هو ده، ان احنا طول الوقت بنعرف ست او راجل، هي دي اصلا انا بشوفها من الاول،
3: والنظره لده والنظره لده
2: من البدايه، هو بدون التعريف ست او راجل، هو خلاص احنا بني ادمين، مش لازم نتحط في خانه يعني.
3: عالم طبي جدا ومواضيع حساسه قوي قوي قوي في بنج كلي، هنعرف اكتر من مخرجتنا اللي منورانا النهارده نادين خان، بس لو تسمحوا لي نروح لفاصل قصير ونرجع ونكمل اكتر وبنج كل.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان

0: الساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبرجع مرة تانية مع كل مستمعينا على نجوم اف ام وأسرار النجوم ويوم الخميس وضيفتي النهاردة وبعد الحلقة الأخيرة مباشرة منورانا المخرجة الرائعة نادين خان اللي عندها حب شديد لكل الشخصيات اللي هي بتقدمهم لنا دايما من لحم ودم. نادين النهاردة ايه اللي شفتيه في سلمى أبو ضيف وفي الدياب عشان يكونوا دعاء وعزازي؟
2: هما دعاء وعزازي. لا دياب طبعا انا
1: يعني انهم يكونوا الانسب لشخصيه دعاء وعزازي.
2: انا المشروع جالي عن طريق اي بروديوسرز استاذ عبد الله مفتوح.

0: وكانت سلمى على البروجكت، وانا كنت حابه قوي ان انا اشتغل معاها، دايما مهتمه ان انا اشتغل معاها. ولما ابتدينا بروفات هي كانت دعاء تماما، وعملت يعني ريسيرش، بحثت كتير وراحت مستشفيات وحضرت حاجات، ويعني اشتغلنا على شخصيات
1: هي
0: كتير.
1: شاطرة،
0: جد
1: بتجتهد جدا
0: جدا
1: جدا،
0: جدا جدا
1: مجتهدة بجد.
0: جد. دياب انا متابعه شغله وبحب شغله جدا جدا، ولما جت فكره ان هو يبقى عزازي انا حسيت هو يعني كانها حاجه نورت كده، هو عزازي فعلا
1: هو
0: يعني
1: شاطر قوي.
0: جد
1: اكتر
0: جد.
1: مشهد حبيتيه في المسلسل؟
0: لا انا عندي مشاهد كتير، بس في مشهد الخناقه بينهم في وسط العمليات، ده مشهد بحبه قوي قوي قوي، وهما الاتنين عملوه بشكل رائع يعني الحقيقه. وهو مشهد صعب مش سهل، لان هما في وسط عمليه وبيعملوا حاجات طبيه، وفي نفس الوقت بيتخانقوا
1: خانقوا.
0: وفي حوار كتير جدا، فده من المشاهد اللي بحبها.
1: نادين خان النهارده في بنج كولي كان اختيار اكتر شخصية طلعت في المسلسل كان ليها تحدي بالنسبة لك، كانت ايه في اختيار الممثل او الشخصية اللي تتعمل؟
0: لا
1: كان في دور معين؟
0: لا ما فيش دور معين، هو فعلا فعلا المسلسل ده لانه مليء بالشخصيات، فكان كلها فيها تحدي، انه كله لازم يركب مظبوط، وكله لازم يبقى فيه الكيمياء المطلوبة منه ان كانت ايه. فده كان واخد مننا تركيز وشغل كتير قوي قوي قوي قوي، لغاية لما عرفنا
1: ما كانش
0: الحمد
1: في
0: لله نلاقي.
1: شخصية صعبة بتدوري لها على حد معين أو حاجة معينة وجي يعني وحسيتي إن هو
0: رحيم، شخصية
1: رحيم؟
0: رحيم، شخصية رحيم لغاية لما لقيت ديفيد وقلت هو ده. شخصية رحيم قعدنا كتير قبل ما نلاقيها.
1: نادين، انت عارفه ان انا دلوقتي وانت بتتكلمي رجعت كده شويه اعمال من اعمالك. انت اعمالك فعلا من الاعمال اللي بتلاقي فعلا فيها ناس،
0: بحب
1: على
0: الزحمة.
1: بقى الناس يعني حتى في بشر،
0: ايوه
1: فبامور طبيعي ما بحسش ان هو انت بتصوري ديكورات بس او حاجات كده، بس انت في ناس رايحه جايه، في حركه، ده حلو قوي، دايما بتحافظي على ده.
0: انا بحب الحركة، بحب الزحمة، بحب الخلفية.
1: ايوه
0: بحب دايما الخلفية.
1: الخلفيه
0: ده حقيقي
1: طول عمرك.
0: طول عمري. انا يعني في بداية وانا بشتغل مساعد كنت بعمل افلام قصيرة. في فيلم اسمه هون وهونيك كنت صورته في لبنان، فيلم قصير يعني، وكان كله عن الخلفية.
1: للدرجه دي؟
0: ايوه
1: ايوه، لان هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه، مش الفلاشنج اللي في الوش خالص، هي اللي ورا. اخدت بالي جدا وانت بتتكلمي، اخدت بالي. اصعب شخصيه اخرجتيها في كل اعمالك، اكتر شخصيه تعبتك
0: لا تعبتني كشخصية.
1: كشخصيه؟ مش في بنج كولي، في اي
0: مش
1: عمل
0: فاهم.
1: من اعمالك.
0: أبو صدام،
1: ابو صدام.
0: أبو صدام كشخصية كانت شخصية صعب إن أنا أمسكها مظبوط أو أوزنها صح، لأنها شخصية مركبة جدا.
1: نادين، بتنزلي العوالم دي
0: طبعا
1: وانتي بتكتبي؟ يعني
0: طبعا
1: في بنج كلي دخلتي المستشفيات ورحتي كله،
0: طبعا طبعا طبعا
1: بتحضري؟
0: كل الشغل، لو في حاجة تخصص معين أو حاجة معينة، مهنة معينة أو كده، أكيد طبعا بنزل وبشوف يعني.
1: كله.
0: كل
1: ايه المهنة او الشخصية اللي نفسك تقدميها في الفترة اللي جاية؟
0: لا ما عنديش حاجة معينة، أنا أحب إن أنا أفضل قريبة من الناس، من الشارع، من الحياة على قد ما أقدر، هو ده اللي أنا عايزة أفضل طول الوقت. المهم تبقى الشخصية فيها حاجة
1: كاتشي،
0: شداني،
1: شداكي؟
0: شداني أنا شخصيا حساها. وطبعا الشخصيات اللي بتحسي بيها كتير، احنا
1: مصر
0: حياتنا مليانة
1: مليانة.
0: مليانة
1: مصر
0: مليانة
1: مليانة.
0: مليانة.
1: بزعل قوي لما بنعمل حاجات مش بتاعتنا، واحنا هنا عندنا كم حاجات
0: طبعا
1: كتير
0: طبعا
1: كتير كتير،
0: طبعا
1: واحلى حاجة، وعندنا حاجات شخصيات كتير قوي قوي قوي. نفسي جدا نتكلم ونعمل حاجات عننا طول الوقت، ما
0: طبعا.
1: نفقدش الحتة بتاعتنا دي، بجد احلى حاجة.
0: ده اهم حاجة، ان احنا عندنا لغتنا الخاصة بتاعتنا، عندنا ثقافتنا، طريقتنا، طريقتنا في الحكي، كل حاجة. هو ده اهم حاجة، ان احنا نفضل نخليها موجودة. يعني
1: مين أكتر حد النهاردة بتحبيه وهو بيحكي؟ النهاردة
0: زي انت
1: مين بيعجبك لما بيجي بيحكي؟ يعني بيقدم عمل كده وهو بيحكي. طب نروح للسؤال اللي بعده.
0: ناس كتير، اصل ناس كتير فعلا، يعني ما فيش حد، لانه حسب العمل. واحنا دلوقتي كترة الاعمال مخلية انه في اصوات وحكي كتير ومختلف، وفي اعمال كتير حلوة، فما اقدرش اقول لك شخص بعينه، بس بحب ناس كتير، زملاء كتير شغلهم بحبه فعلا جدا. يعني
1: لفت نظرنا جدا ان انت كان ليكي تكنيك خاص جدا في مسلسل بينج كولي، والكادر وشكل الكادر كل ده. النهارده انت قبل ما بتخشي اي عمل كمخرجه بتحضري الطريقه اللي هتصوري بيها، بتحضري اكوردنج للموضوع؟ او يعني عايزه اقول ان في بينج كولي انا خدت بالي الكادر بتاعك مختلف، مقلوب شويه يعني غير بقيه الاعمال. انت كمخرجه يعني
0: طبعا قبل اي عمل ببقى عارفه انا هخش اصور بانهي تكنيك، بانهي طريقه، وبنبقى متفقين انا ومدير التصوير، مهندس الديكور، يعني كل الفريق.
1: عناصر.
0: يعني في بنج كلي احنا واحنا بنحضر اكتشفنا، يعني مش اكتشفنا، لاحظنا فكره انه احنا بنتكلم على حالات، وطول الوقت الحالات نايمه على السرير ودايما
1: تصوير
0: شايفه الحياه مقلوبه.
1: مقلوبة.
0: فجت لنا الفكرة من هنا، زائد انه الحقيقة انت ممكن تخشي مستشفى وحياتك كلها تتغير، تتقلب تماما. فقلنا نلعب.
1: لا، وكانت حلوة، كانت مختلفة خالص ولايقة مع الموضوع. أكتر حاجة نفسك تتغير في هذا العالم الطبي اللي موجود قدامنا بعد ما دخلتي العالم ده وشفتي الحالات الصعبة المؤلمة، نقص الأدوية، نقص الاحتياجات،
0: طبعا
1: الإهمال مع المرضى؟
0: طبعا
1: يعني
0: هو
1: طول الوقت بنعافر وبننادي ان في الاول، طول عمري بقول ان الدكتور قبل ما تبقى دكتور لازم تبقى بني ادم، تبقى انسان. فايه ايه الحاجه اللي نفسك تتغير في العالم
0: انا
1: ده؟
0: بشوف انه دي حاجة نفسي تتغير في كل المجالات هنا، وهو انه يبقى فيه نظام. هو اول ما يبقى فيه نوع من النظام السائد المظبوط الواضح، هتلاقي كل الحاجات بتمشي مظبوط، كل العناصر بتمشي مظبوط، كله بيأدي شغله في مكانه مظبوط. فإحنا عندنا دايما حالة هرج ومرج، وخصوصا في العالم الطبي، لأنه هو عالم كيوتك يعني. فمش بسهولة انه يبقى في نوع من السيستم، بس هو احنا ينقصنا ده في كل المجالات الحقيقة.
1: ايه اللي شجعك تعملي مسلسل بينج كولي من
0: انه
1: الاول بقى خالص؟
0: من
1: يعني
0: الاول خالص
1: ايه اللي شجعك تخشي هذا العالم؟
0: عالم جديد. في حاجة، انا فكرة انه لوكيشن واحد ده بالنسبة لي كانت مثيرة وحابة أعملها. الدراما الطبية اللي هي بقى لها سنين ما اتعملتش، وإن أنا أحاول أعملها أقرب ما يمكن للواقع بتاعنا المصريين، مش فورمات أو كده يعني. فدي حاجة كانت شداني، يعني فيها تحدي، فيها كده تحدي حبيت إن أنا أجربه وأعمله، وكنت حاسة بيه. فكرة الدكتورة اللي بتحاول تخش عالم صعب،
1: ذكوري جدا.
0: ذكوري جدا، صعب جدا ان هي تخش، وازاي انها دخلته بطبيعتها، ما حاولتش ان هي تبقى حد تاني عشان تعرف تخش، لا هي الشخصية عاملة كده ودي طريقتها وهتخش، يعني ال ال الاصرار ده
1: الإصرار.
0: طبعا. ففي لا في
1: في
0: كذا
1: عنا
0: حاجة،
1: في أسباب كتير.
0: بالظبط بالظبط.
1: إمتى بتقولي إن النقد ده اختلاف وجهات النظر، وإمتى بتعتبريه ملاحظة فعلا ممكن تستفيدي منها بشكل عام على كل الأعمال؟
0: لا طبعا بيبقى طبيعي انه يبقى فيه نقد، والعكس ساعات بيخليكي تشوفي حاجات، في حاجات الواحد بيبقى واثق من شغله، واثق من اللي هو عامله، وبيبقى عارف ممكن يبقى فين في حاجة ليها مساحة انه يسمعوا، فين لا. فانت بتقدري تميزي يعني.
1: تميزي الاثنين.
0: طبعا
1: انت مع النقد البناء اللي بتتعلمي منه اللي بتستفيدي منه، دايما بقول كده لان دلوقتي للاسف الواحد بيشوف كلام على السوشيال ميديا، انا بتخض على فكره، انا بتكلم بشكل عام، المواضيع بجد بقت خارجه عن اطار اي احترام واي نقد واي حاجه مهنيه، يعني حاجه بقت صعبه بصراحه، يعني اللي عايز يشوف حاجه او ينقد حاجه يقولها بادب والناس هتسمعها، يعني عادي جدا، مش لازم ان احنا كل شويه يبقى بنعدي
0: أي
1: الحدود دي.
0: أي
1: النهارده لو اتكلمنا عن استاذ محمد خان في حاجه، انت يعني لو هو موجود النهارده، ايه اكتر عمل من اعمالك كنت هتحسي انه كان هيحبه اكتر حاجه؟
0: ما اعرفش
1: هذا المخرج
0: فعلا
1: الرائع
0: فعلا ما اعرفش،
1: الكبير.
0: ما عنديش اي فكرة يعني. كتير ببقى ليا نفسي يبقى حضر حاجات، هو للاسف ما حضرش غير اول فيلم طويل اللي هي هرج ومرج، بعدين توفى. فمن اول سابع جار لدلوقتي ابو صدام بليلة
1: كله،
0: اللي
1: لا
0: قال كله
1: كله، مين قال، الله
0: مين
1: بموت في مين قال، ده كان جديد برضو
0: كان
1: جدا،
0: جديد.
1: كله في كل تفاصيله، العالم وطريقة التكنولوجي والحاجات اللي كانت بتتكتب على الشاشة، يعني بجد شاطرة شاطرة فظيعة.
0: ميرسي
1: اه
0: ميرسي
1: والله.
0: ميرسي.
1: تفتكري انتي هو كان ايه اكتر حاجة هيحبها من اعمالك؟
0: فعلا فعلا ما عنديش فكرة، بس انا اللي انا عارفاه هو كان بيساندني في شغلي جدا، وكان بيشجعني، وكان يعني لما في حاجة ما تعجبوش كان بيقولها على طول.
1: لا ما بيهزرش. لا لا لا
0: انت
1: ما عندوش.
0: عملتي مش عارف ايه، انت
1: هو هيبقى اول واحد هينقدك على
0: بالظبط
1: فكرة،
0: بالظبط
1: عشان
0: بالظبط
1: بنته بيحبك
0: بالظبط. وانا
1: عايزك تبقي
0: الحقيقه
1: احسن
0: ساعات
1: حاجة.
0: ساعات محتاج، وحشني ده، وحشني
1: انه
0: وحشني انه
1: يقول
0: يقول لي ده يعني كان نفسي يحضر كل دول.
1: كواليس تصويرك وكواليس تصويره، ايه الاختلاف؟
0: في اختلاف طبعا
1: يعني مفيش مقارنة،
0: الكوالي
1: مفيش مقارنة. يعني انتي نزلتي
0: نزلت
1: كواليس،
0: مساعد معايا.
1: طبعا،
0: طبعا
1: وبتخرجي دلوقتي،
0: لا هو
1: يعني
0: اصلا
1: قولي لي شكل الكواليس بتاعته وشكل الكواليس
0: هو
1: بتاعتك.
0: الكواليس عنده هو كان طبعا حد عارف كويس قوي هو.
1: استوديو عنده كان عامل ازاي؟
0: لا هو ما كانش بيصور في استوديو،
1: ابو الشارع. ايوه صح
0: بيصور في
1: صح صح
0: لوكيشنز
1: صح
0: حقيقية
1: لوكيشن صح
0: وشوارع
1: خالص، كان ضد فكرة الاستوديوز خالص.
0: ما كانش بيحب يصور في استوديو. لا في اختلاف، بس خدي بالك الصناعة نفسها اختلفت، الصناعة، التكنولوجيا، السيستم، يعني حتى يعني
1: طريقة التصوير
0: طريقة
1: نفسها،
0: التصوير،
1: خام و
0: المساعدين، يعني وقت ما كنت أنا بنزل معاه مساعد كنا مساعد أول تاني تالت، دلوقتي في مخرج منفذ، مساعد أول، مساعد يعني المهام اختلفت يعني. فقصدي ما تقدريش تقارني، بس هو اللي أقدر أقوله لك هو كان العالم بتاعه دايما بتتعلمي وبتشوفي حاجة جديدة، ما تبقيش واخدة بالك اللي هو ايه ده؟ صح. يعني هو طول الوقت بيفتح حاجات لينا كلنا ككرو. كواليسي مش عارفة يعني، في بنج كلي كلنا بصراحة كنا مستمتعين، كنا بنشتغل باستمتاع، فدي كانت حاجة ظريفة يعني.
1: انت كواليسك تجنن، انا حضرت مره مع
0: ميرسي
1: كواليسها بجد
0: ميرسي.
1: رائعه، وبعدين بتقعدي بتشرحي وبتتكلمي مع الممثل وبهدوء، يعني بجد يا نادين انت،
0: ميرسي.
1: والله يعني هي من المخرجات صوتها مش عالي ومش مش الحاجات اللي بنسمع
0: اي
1: عنها دي
0: اي
1: خالص، وبتقعدي مع ممثل من دور كبير لدور اصغر دور، بتقعدي وبتشرحي وبالاداء، يعني مش ناس كتيره عندها الطريقه دي، فدي طريقه تحترم طبعا.
0: ميرسي ميرسي.
1: المسلسل ده اتأخر كتير، يعني قلقك التأخير ده كمخرجة؟ كان مضايقك؟
0: مش قلقني، بس بيبقى الواحد نفسه يشوف رد فعل الناس على الشغل طبعا، فبيبقى منتظر، فهو في انتظار مش قلق، بيبقى الواحد منتظر اللحظة دي. هو المسلسل خلص قبل رمضان، كان في احتمال عرضه قبل رمضان، لكن القناة بسبب يعني ترتيب المسلسلات
1: كان نفسك ينزل
0: فنزلت
1: في رمضان؟
0: لا لا ما بحسش ان هو مسلسل رمضان يعني، هو اوف سيزون اكيد
1: اكتر
0: اكتر
1: اكتر
0: طبعا، اكتر
1: بكتير.
0: خالص اكتر
1: انتي
0: خالص.
1: اعمالك بحس كده يعني، من رغم ان مين قال اتعرض في رمضان،
0: بس ما كانش
1: ما كانش
0: المفروض.
1: مفروض، فاكره انا فاكره،
0: اي
1: وكسر الدنيا في وسط كل المسلسلات الضخمه الكبيره، اللي الحاجه الحلوه ما بيختلفش عليها اتنين.
0: بجد
1: والله يا نادي ده مش مجامله يعني، شوفوا اعمالها وقولوا عشان ما تقولوش ان انا بجامل. خلونا نروح لفاصل دلوقتي ونرجع مع نجمتي اللي منوراني النهارده وضيفتي الغاليه نادين خان.
2: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة مصانع للسيارات ووسائل النقل بين وزارة الصناعة وصندوق مصر السيادي وشركة صينية.
2: انعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين.
1: وزارة الدولة للإعلام تعلن بدء التنسيق مع الوزارات لضمان دقة وتدفق المعلومات تنفيذا لمقررات مجلس الوزراء.
2: وزير البترول يشهد إطلاق برنامج بناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية.
1: بروتوكول تعاون بين هيئة الاستعلامات ودار الإفتاء لتعزيز الخطاب الديني الرشيد داخليا وخارجيا.
2: صندوق تحيا مصر يطلق المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.
1: الزمالك بزيه البديل الأسود غدا أمام إي إس بورت بطل جيبوتي بدور أبطال إفريقيا.
2: بعثة بيراميدز تغادر القاهرة في طريقها إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورمايا الأحد القادم في دور أبطال إفريقيا.
1: الطقس غدا حار رطب نهارا ونشاط للرياح وشبورة، ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 37 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: انتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة نادين خان، وكنا لسه بنتكلم على بينج كولي وعلى أعمالها، ولسه هنكمل أكتر. من وجهة نظرك يا نادين، إيه أكتر عمل من أعمالك كلها حسيتي إن هو كان نقطة تحول بالنسبة لك أنت كمخرجة؟ مش للجمهور، ليكي أنت.
2: ليا أنا كمخرجة؟
1: ولا الاثنين مرتبطين ببعض؟
2: بتالي مرتبطين ببعض. يعني أنا بالنسبة لي أبو صدام كان نقطة مهمة في حياتي كمخرجة. سبع جار.
1: سبع جار ده طول نادين خان تقول سبع جار على طول. كان نجاح مش طبيعي، وكان حلو، وكان برضو الشخصيات
2: مسار إجباري. تجربة مسار إجباري، لأن بالنسبة لي كانت تجربة ما كنتش متوقعة خالص رد الفعل ده، وخصوصا ان احنا يعني رمضان، انت عارفه زنقة رمضان.
1: مسار اجباري كان في رمضان. مين قالوا مسار اجباري؟
2: بالظبط. لا، بتهيألي بينج كولي بالنسبه لي برضو. لا، انا بتهيألي كل عمل بيبقى فيه كده تغيير بيحصل، في حاجه،
1: كل حاجه بتضيف لك.
2: بتضيف لي بالظبط.
1: النهارده لو في فرصه انك تعيدي عمل من اعمال المخرج الكبير محمد خان، تختاري اني عمل ممكن تحسي انك عايزه تعيديه؟ لا، او تعمليه بطريقتك.
2: مش عايزه
1: ولا حاجه. مفيش ولا عمل حاسه انك عايزه. لا، هو محدش يقرب جنب شغله. انا موافقاكي، بس انت النهارده كنادين، هل
2: لا انا بحب، مش ان انا اعيد اعمله، ان انا
1: تعمليه بطريقتك.
2: لا لا، مش عايزه اعمله بطريقتي خالص. بس انا بحب خرج ولم يعد. من الافلام اللي بحبها قوي. بحب موعد على العشاء. بحب
1: ماي فيفرت، بموت فيه. وكل افلامه طبعا، بس انا موعد على العشاء ده ليه كده احساس مختلف بمزجته.
2: مشوار عمر،
1: شوف
2: فارس المدينه، يعني في افلام كتيره بحبها. يعني يعني كل افلامه،
1: فما كلنا بنحب كل افلامه. مش ممكن.
2: ما فيش ان انا عايزه. لا
1: خالص
2: خالص.
1: مخرج كبير عنده تاريخ سينمائي كبير مهم، كان نفسك تمشي في نفس التراك ده؟ كان نفسك تبقى عندك سينما أكتر من الدراما التلفزيونية؟
2: طبعا أنا بحب السينما ووحشاني السينما، وإن شاء الله قريب هعمل
1: ده، لازم
2: فيلم قريبا إن شاء الله. يعني
1: إيه مشكلة السينما دلوقتي من وجهة نظرك؟ نفسك إيه اللي يكون موجود فيها؟ يعني أنت
2: التنوع. انا شايفه، يعني انا شايفه ان في انتاج بيحصل، لكن التنوع محدود جدا. لا طبعا، احنا محتاجين يبقى في اشكال.
1: مفيش مواضيع في السينما للاسف.
2: أشكال
1: الشديد،
2: اشكال سينما مختلفه. يعني كله لازم يبقى موجود، كل الانواع. هو ده اللي شايفاه احنا محتاجينه.
1: جدا
2: جدا جدا.
1: هستغل الفرصة دي وجودك النهاردة وأنا معايا مخرجة، وفي حاجة بكده طول الوقت عمالة قعدت أفكر فيها من قريب. قلت هو ليه المواضيع الأحلى بقت بتروح للدراما التلفزيونية، والسينما ما بقاش فيها مواضيع؟ يعني أنت كلامك ده، أنا بقالي والله بقالي مثلا 10 أيام اتفرجت على أفلام الصيف كلها معظمها يعني، واتفرجت على حاجات كتير وقالنا كده كذا سنة. المواضيع الأحلى الأقوى اللي بقينا بنشوفها أكتر في التلفزيون أو على البلاتفورمز، ما بقيناش بنشوفها في السينما. وكان طول الوقت كان هو العكس. وكان بقى فيه مسلسلات قوية طبعا وتربينا عليها وكبرنا عليها، بس كانت السينما فيها مواضيع. فباخد من كلامك ان فعلا انت محتاجين تنوع.
2: محتاجين تنوع.
1: ليه النهارده بقتش المواضيع دي موجوده في السينما؟
2: انا بتهيألي في جزء منه هي في بقى مساحة أكبر للدراما، في مساحة إنتاجية وبلاتفورمز أكتر للدراما عن السينما.
1: بس لسه السينما ليها البلاتفورمز وقنوات
2: ليها، بس بقت أقل. يعني لو جيتي قارنتيها مع الدراما،
1: مفيش مقارنة خالص.
2: بالظبط.
1: بس إزاي يعني؟ التلفزيون دايما كانوا بيبقوا قلقانين، والسينما اللي تقدري تتكلمي فيها. أنت بقيتي تتكلمي في التلفزيون أكتر.
2: ده حقيقي. بقى في مجال ومساحة إنك تتكلمي أكتر هنا عن السينما.
1: ليه؟
2: لأسباب مختلفة. أسباب منها المساحة، يعني المساحة اللي تقدري تعملي فيها أعمال، عدد الأعمال أكتر في الدراما عن السينما. ده أولا الإنتاج نفسه. فالإنتاج دلوقتي أقل بكتير في السينما، والإنتاج الأقل بكتير عايز حاجة معينة محددة عشان يضمن الدورة بتاعته تكتمل. ده جزء منه. جزء طبعا تاني انه
1: انا افكر معاكي بصوت عالي لان فعلا قعدت ابص كده قلت ايه ده ايه الجزء التاني قولي سوري.
2: لا لا لا
1: بس الموضوع ده شاغل بالي جدا بقاله فترة.
2: طبعا الجزء التاني وهو انه في نوع من الرقابة على المواضيع السينمائية وده
1: طب احنا بنقدمها في التلفزيون انت بتقدميها يعني مسلسل زي بينج كولي انا بتكلم على الموضوع طبعا اخراجيا بيبقى السينما غير التلفزيون غير طبعا بس بتكلم على المواضيع يعني اندر ايج اللي كان موجود برضو في الصيف وكان ناجح جدا الحاجات اللي بنشوفها كل شويه مواضيع كلها تنوع مواضيع اكتر
2: انا ده يعني وجهه نظري ان هم هو ده اللحظه اللي احنا فيها دي هو ده اللي مخلي السينما انتاجها اقل ومحدود في جنرا واحده يعني دي مشكله اللي
1: حتى حصل. المواضيع يعني
2: حتى المواضيع
1: انا كل ما اخش فيلم بعرفه ان كده اتفرج عليه ما ده اتعمل قبل كده وقصه واوكي اتعملت قبل كده وده اتعمل قبل كده
2: لان ما عندكيش مساحه لما بتحاولي انك تعملي حاجه مختلفه عدد الانتاج السينمائي اقل بكتير في الآخر اللي بينتج في اللحظة دي عايز يضمن الدورة بتاعته تكتمل فالرزق
1: إنه يرجع فلوسه إنه
2: فالرزق
1: معاكي أسامي ومعاكي نجوم ومعاكي مخرجين ومعاكي تصوير ومعاكي يعني السينما فيها كل حاجة وبتنزلي وبتقطعي التذكرة يعني أنا حتى حاجة لاحظتها السنة دي في الصيف كنت بتكلم على أفلام الصيف أول مرة أسمع عن أفلام بتحجب إيراداتها اوكي فاين احنا كنا طول عمرنا متعودين ان هي جهه واحده بتعرفي غرفه صناعه السينما تعرفي الفيلم ده بالتذاكر اتقطعت التذاكر دي كذا كذا الفيلم ده عمل الايرادات دي عمل ده حسيت فجاه ان هم عايزين كانوا يحولوا السينما تبقى زي الدراما يبقى برضو في نمبر 1 ونمبر مش نمبر 2 كله عايز يبقى نمبر 1 ما ده مش ده يعني الايرادات مش هي اللي بتنجح الفيلم على فكره يعني مقياس الفيلم الناجح اعتقد يعني صححيني لو انا مش بالايرادات افلام مش كتيره
2: بس
1: قوي
2: بس طبعا لازم الفيلم ينجح يعني انا بتكلم على حته الايرادات مش انه يخسر يعني لو خسر في الاخر اكيد
1: ما هو بيتباع بعد كده
2: ما بيتباع بالظبط
1: ما فيش فيلم بيخسر والله انا بتكلم بجد والله يعني دلوقتي فعلا ما فيش فيلم بيخسر
2: ايوه
1: انتجوا افلام عشان ما فيش افلام بتخسر الافلام بتعيش فانا النهارده استغربت جدا الموضوع ده السنه دي وقلت ان هم عايزين يحولوا الدراما التلفزيونيه في السينما ارجوكم لا لان السينما انت بتنزلي بتقطعي تذكره
2: ايوه هو عامة مفاهيم ومقاييس الحاجات بقى لها فترة بتتغير لشيء ما إن كان هيبقى أحسن أو أوحش كلنا بنشوف
1: يعني أدينا بنعيشه لأن أنا مش فاهمة
2: لكن
1: برضه.
2: أنا كمخرجة اللي أقدر أقوله إن أنا هعمل الأعمال اللي أنا حباها كل ما أقدر أعملها هعمل
1: نفسك إيه يكون موجود في السينما عشان تقدري تعملي لنا سينما أكتر أنا عايزة أشوف أفلام لنادين خان والجيل نادين خان كله كمخرجات وحتى الولاد كمان انا مش بتكلم على راجل ولا ست برضو عندهم افكار عندهم مواضيع عايشين تجارب كتير جدا مرت علينا فالنهارده انتوا ممكن تقدموا ده وتكتبوه وتقولوا ايه اللي ناقص عشان الحاجات دي تتعمل من وجهه نظرك
2: الفرص الانتاجيه انا يعني اللي انا شايفاه الفرص الانتاجيه الممثلين ان هم يدعموا ان السينما يبقى فيها اختلاف وفيها مواضيع مختلفه هم دول الجهتين اللي يقدروا يخلوا السينما تنتعش تاني
1: دور العرض السينما
2: هل انت على فكره الشباب الصغير بقى راجع للسينما بقى يحب السينما يعني
1: جدا.
2: كان في مرحله
1: بعدوا شويه
2: دلوقتي لا العكس
1: راجعين
2: ده حقيقي فهو فرص الانتاج والممثلين
1: هل كنت حاسه في بدايه مشوارك ده السؤال مكتوب ان اسم محمد خان ممكن يكون عبء عليكي لان الناس هتقارنك بيه اعتقد سالتي السؤال ده كتير
2: قوي كتير قوي
1: يعني انا حاسه السؤال ده كنت حاسه بكده طول الوقت عشان كده كنت عايزه تبني شخصيتك لوحدك زي ما قلتي قبل كده
2: طبعا وانا في بدايه شغلي انا ابتديت من اواخر التسعينات 98 بشتغل مساعد مخرج يعني قعدت فوق 20 سنه بشتغل مساعد مخرج ف فطبعا كل المرحلة دي كل اللي بعمله ان انا بثبت انا مين وشغلي
1: كان
2: عامل
1: هو
2: ازاي.
1: بيتضايق من ده او
2: خالص.
1: كان عايز ولا كان مبسوط
2: خالص.
1: ان
2: كان
1: انت
2: مبسوط.
1: كان مبسوط ان انت بتثبتي
2: كان
1: نفسك
2: بيتريق عليا ساعات طبعا، بس
1: كان مبسوط
2: كان مبسوط
1: ان انت عايز تثبتي نفسك لوحدك.
2: طبعا طبعا
1: وكان بيفرح اما مثلا مساعدين الاخراج ان مخرجين بيشكروا فيه كمساعدة
2: طبعا
1: مخرج.
2: طبعا
1: اكتر حد اشتغلتي معاه كمساعد مخرج وغير فيكي كتير غير طبعا استاذ محمد خان. انا بتكلم على المخرجين.
2: استاذ ياسر نصر الله
1: حبيبي
2: اثر عليا جامد طبعا. انا اشتغلت كمان في مجال الاعلانات كتير، وفي مخرجين كتير في مجال الاعلانات اثروا عليا من ناحية التكنيك جدا جدا، منهم علي علي، منهم حمد الله، منهم ناس كتيرة يعني. لا الحمد لله انا كنت موفقة ان انا اشتغل مع مخرجين.
1: كنت محظوظة.
2: محظوظة.
1: كنت محظوظة فعلا.
2: اشتغلت انا اشتغلت مع مخرجين في الاعلانات او في السينما اقوياء، وتعلمت منهم كتير. اشتغلت مع مخرج مغربي اسمه نبيل عيوش.
1: ده هايل. طبعا.
2: وتعلمت منه برضه. فالحمد لله يعني كان عندي فرص
1: تجارب كتير.
2: تجارب كتير.
1: الحاجات الكتير قوي دي اللي شفتيها انت غنيه بده. يعني ده بيغنيكي، بيخليكي ست غنيه جدا. ما بيجيكيش ساعات كده لخبطه تكنيك ده والتكنيك ده والتكنيك ده، تحسي اللي هو انا عايزه اعمل حاجه شبه او حاجه كمخرجه؟
2: لا
1: يعني
2: ما
1: لانك
2: بشوفها.
1: شفتي حاجات كتير.
2: بس ما بشوفهاش كده. هو في الاخر انت بتتعلمي زي اي حاجه، انت بتتعلمي، بتشوفي حاجه، بتجربي حاجه، بتتاثري بحاجات. هي مش ان احنا، انا ما بشوفش ان احنا بنعمل حاجه هي احنا بنتاثر. بنتاثر بالسينما، مخرجين بنشوف افلامهم، مش لازم بس نبقى اشتغلنا معاهم. السينما نفسها الحاجات اللي بتحبيها بتتاثر فيكي كتكنيك، كفكر، كاحساس. فهو لا ما بحسش كده. وفي الاخر كله بيأثر فيكي وانت بتخلقي حاجة بتاعتك يعني.
1: نادين، ايه اكتر فيلم حببك في الشغلانة دي كلها؟
2: لا كتير فعلا كتير. انا حد شاف سينما كتير الحمد لله، يعني كان عندي برضو المساحة دي. شفت سينما كتير، عشت في السينما من وانا طفلة. ففي حاجات كتيرة قوي اثرت، افلام كتير ومختلفة ومن مخرجين مختلفين، واثروا عليا في مراحل في حياتي مختلفة.
1: المخرج بيتغير اسلوبه في الاخراج من وقت لوقت؟
2: حسب. في مخرجين كده وفي مخرجين لا
1: بيفضلوا
2: زي ما هم.
1: اكتر مرحلة بتحبيها؟ هل وقت الكتابة؟
2: تصوير.
1: تصوير.
2: انا
1: أكتر.
2: بستمتع بالمرحلة دي اكتر مرحلة بحبها، وانا بخلق الحاجة بقى نفسها.
1: مش وقت ما بتتعرض مثلا او وقت ردود الافعال؟
2: لا
1: أو
2: لا لا
1: كده
2: خالص بقى، دي اكتر مرحلة
1: مبحبهاش. مرعبة.
2: مرعبة
1: صح؟
2: جدا
1: مرعبة
2: جدا.
1: يعني احس لو بتتفرجي على حاجة من حاجتك هتبقي اللي هو ما حدش يجي جنبي.
2: مش عايزة حاجة.
1: بعد ما عملت كل ده مش عايزة حد يشوف حاجة. بتبقى مرعبة. التصوير.
2: التصوير ده اكتر مرحلة ببقى مستمتعة بيها جدا.
1: اما بتشوفي، اما السيناريو كده بيبقى قدامك، بتشوفي الشخصيات على الورق، بيبقى نفسك تبقى دي او دي او دي. لو بنج كلي النهارده بتعمليه مع ممثلينا زمان شويه، كنت تختاري مين؟
2: انت مره سالتيني سؤال شبه ده.
1: كان ايه؟
2: برضه
1: انا بسالك اسئله كلها دلوقتي احساس يعني.
2: ايوه.
1: لو يعني مين تبقى دعاء ومين يبقى عزازي؟
2: شادية.
1: الله. تحبي شادية؟
2: رشدي أباظة. دعاء وعزازي يوم
1: رشدي أباظة. ايوه انا فاكره كنت عامله فقره كده حاجه عن القديم، بس ما كانش السؤال ده. انا افتكرت دلوقتي. ايوه شادية ورشدي أباظة يبقوا سلمى ابو ضيف ودياب. الله. اكتر مسلسلات اتعملت عن او افلام اتعملت عن الطب انت حبيتيها او شفتيها لقيتيها ناجحه ايه؟
2: في مسلسل مش مصري يعني، امريكاني اسمه ذا بيت. ده مسلسل عجبني جدا جدا.
1: ما اتعملش فعلا في مصر يعني. لحظات حرجه يمكن.
2: لحظات حرجه.
1: اوبرا عايده. ايه تاني؟ ما اتعملش حاجات كتير.
2: دراما طبيه يعني.
1: طبيه.
2: كلمه طبيه لا.
1: ما فيش. طيب هنا في مسلسل سابع جار، وهو اكتر مسلسل، وانا جايه النهارده لنادين كل الناس قاعدين بيسأليها على سابع جار. ايه اصعب حاجه كانت بتواجهك في سابع جار من حيث التفاصيل والحياه اليوميه انك تطلعيها على الشاشه؟
2: هو سبع جار كان تجربة خاصة جدا لان احنا كنا ثلاث مخرجين لمخرجات يعني. بس اكتر صعوبة ان احنا البيت نفسه، العمارة نفسها، احنا قعدنا كتير جدا عقبال ما لقينا عمارة، والعمارة دي هي كانت اصلا شقق فندقية، فان احنا نحول الشقق دي للشقق اللي هي مختلفة. انا فاكرة ردود افعال الناس، كانت فاكرة انها البيوت زي ما هي.
1: أيوة.
2: احنا مش عاملين
1: انتوا موضبينها كلها،
2: احنا عاملينها كلها، كل البيوت كله معمول، كان شقق دي عماره كلها شقق فندقيه. أيوة. كلها عارفه بتبقى ستايل واحد، باركيه. أيوة. خشب، حاجات قليله قوي
1: زي بعض. عملتي كل شقه مختلفه عن
2: الثانيه.
1: عملتوا كل شقه مختلفه عن الثانيه، بتقول على الشخصيات اللي ورا الباب ده.
2: بالظبط. ودي كانت اللوكيشن، كان من الحاجات اللي اخذت مننا وقت ومجهود ان احنا نعرف نظبطه. يعني
1: اكتر شخصيه في اعمالك واجهتيها كنت حاسه ان فيها حيره جدا انك تحوليها من السيناريو عشان تطلع لحم ودم على الشاشة؟
2: هو تاني
1: أبو صدام.
2: لأن أبو صدام شخصية معقدة قوي، ممكن تكرهيها أو تحبيها. وتحبيها دي صعبة.
1: أنا عايز أقول لك إن الفيلم ده لما شفته أنا شفته في الطيارة. أنا ما كنتش عارفة أحبه ولا أكرهه. يعني
2: هو مستفز. وانك تعملي شخصية مستفزة كريهة، بس في نفس الوقت الناس تحب، مش تحبها انها تتعاطى، يعني تحبها انها تبقى عايزة تشوفها وتقبلها، ما كانش سهل.
1: ابو صدام فيلم نجح نجاح كبير واخد جوائز كتيرة، وكان مختلف جدا، وكان بطولة لتايسون طبعا وداش. اما تعرض الفيلم ده والجوائز وفي المهرجان وكل الدوشة دي، انت كنت عاملة ازاي كنادين خانبا؟
2: كنت مبسوطة جدا ومبسوطة، لان التجربة مع تايسون وداش، عشان انت لسه قايلة، كانت تجربة حلوة جدا. احنا الفيلم ده حضرناه بشكل جيد جدا، كنا فاهمين شخصياته كويس قوي، لدرجة ان احنا يعني تايسون وداش كنا بناخد هو وان تيك، كناش بنعيد من كتر ما هم
1: منغرسين.
2: تماما. والحقيقة انه محمد ممدوح يعني هو اخد
1: افضل ممثل في مهرجان القاهرة
2: ويستحقها عن جدارة، لانه فعلا كان ابو صدام
1: خالص. يعني اعتقد ان هو نط كده من الورق، او هو كان ابو صدام، مفيش حد تاني ممكن.
2: هو كان
1: يعني
2: شايفه تماما واشتغل عليه جامد، ويعني فهي تجربه بالنسبه لي، انا بحب التجربه دي جدا.
1: اما الفيلم اتعرض اول مره كنت عامله ازاي؟
2: كنت مرعوبه
1: برضو.
2: لانه اتعرض ظروف عرضه، احنا اتعرض في مهرجان القاهره.
1: أيوة.
2: كنا لسه مخلصين مونتاج، ويعني انا قافلين الفيلم احنا سلمنا الهارد في نفس اليوم.
1: ايوه انا فاكره. كان في نفس اليوم.
2: في نفس اليوم بالظبط. فكان حاجه مرعبه. أيوة. مرعبه يعني، فما كانش في حتى فرصه ان انا اشوف الفيلم، او يعني انك عارفه لما تبعدي وتشوفي الفيلم وياخد مساحته، ما كانش فيه ده. كنت مرعوبه.
1: يعني بصي انت بتتكلمي، تخيلتك وقت مونتاجه مثلا. بتحبي فكرة المونتاج؟
2: بحبها بس ببقى شوية مش متعصبة، متوترة، لأن ببقى شايفة الحاجة وعايزاها تتعمل.
1: ايوه
2: انا نفسي خلاص تطلع.
1: أيوة. طلعوها للنور.
2: بالظبط.
1: طيب احنا هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل اكتر مع نادين خان. يا جماعة استنونا.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان

علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: انتوا مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبرجع مرة تانية مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة ويوم الخميس ونادين خان ومسلسل بينج كلي اتكلمنا عليه. ولكن النهاردة عايز أعرف منها أكتر حاجة بتشدك في الشخصية النسائية لما

0: فيها لأول مرة على الورق، أكتر حاجة بتشد بتبقى حابة تلاقيها في الست،
1: في الست خصوصا
0: الست
1: يعني
0: الشخصيات النسائية.
1: النسائية. تاني ان انا بقى حاساها وفاهماها، انا اقدر يعني اقول الى حد ما ان انا تعرضت، ان انا قابلت ناس سيدات مختلفين بمعاناتهم المختلفة. فلما بلاقي شخصية انا فاهماها وفاهمة معاناتها، بحس انا حابة
0: اتكلم
1: اشتغل على
0: عنها
1: الشخصية دي.
0: اعمل عليها. طب مين الشخصية الست اللي عايزة تقدميها في الفترة اللي جاية؟ الستات بتعاني على طول،
1: على طول.
0: مهما قلت ومهما عدت، اخدوا حقهم واخدوا ووصلوا ووصلوا ووصلوا، كله كلام في
1: كل
0: الاخر للاسف. نظرتكم انتوا للست لازم تتغير بجد، مش مجرد كلام
1: طبعا
0: كلام.
1: طبعا. لا انا نفس الحكايه، ولازم تبقى الشخصيه غنيه فيها حاجه انا حاساها، ست او راجل يعني، هو
0: بني
1: ده
0: آدم.
1: بني ادم، هو ده فعلا بيشدني للشخصيه يعني.
0: ما نفسكيش تعملي حاجة عن الستات الكبيرة، أمهات؟ يعني أنا ليه جات لي الفكرة دلوقتي؟
1: سابع جار كان
0: كان
1: فيه
0: كده.
1: امهات.
0: لا، دلوقتي في قهر جدا جدا وظلم لأمهات كتير، شفتها على السوشيال ميديا، حاجة من الحاجات اللي أثرت فيا جدا. يعني الولاد اللي بيتعاملوا وحش قوي مع أمهاتهم، دول مش توردوش على جنة، دول انتوا مش هتوردوا على جنة، يعني
1: طبعا
0: اهدوا شوية
1: طبعا
0: مش كده،
1: طبعا.
0: لان دي الام اللي خلفت وربت. يعني بجد ما شفت حاجات كده، فنفسي الدراما تتكلم، السينما او الدراما قال الواقع.
1: فاهمة طبعا. يبقى حاجة ظريفة، بس في الآخر حسب العمل وحسب الشخصية يعني. يعني
0: ايوه،
1: طبعا احنا ممكن نتكلم على احنا البني آدمين كلها بتقابل مصاعب ومشاكل وقسوة في الحياة دايما، هو في الآخر ان احنا نقدم ده او نتكلم على ده بإحساس، هو ده أهم حاجة يعني.
0: نادين خان النهارده، شايفة نفسك فين كمان 20 سنة؟
1: لا ما أعرفش خالص.
0: نفسك انتي
1: خالص.
0: نفسك تبقي فين؟ يعني نفسك تبقي عملتي افلام، تبقي عملتي
1: طبعا
0: مسلسلات،
1: طبعا
0: تبقي
1: أبقى
0: واخدتي اوسكارز، تبقي يعني اوسكار، يعني عايزه يعني
1: أوسكارز. أنا
0: اوسكارز
1: عجبتني
0: اوسكارز.
1: الجامعة.
0: يعني نفسك في ايه بعد 20؟ نفسك حلمك،
1: طبعا
0: حلم نادين خان يعني.
1: لا، حلمي ان انا افضل ابقى بعمل شغل اللي انا بحبه، افضل مكمله، افضل اعمل سينما اكتر ودراما اكتر. انه ده ما يقال. لا انا بشوف نفسي ان انا دايما بشتغل وبعمل اللي انا حباه يعني، وده اهم حاجه عندي.
0: يعني السينما اللي انت بتقدميها دي، ومتمسكه انك تعملي حاجات قريبه للناس، ودي يمكن اكتر حاجه، لان انا يعني كانت حاجه من الحاجات اللي بلاحظها او اضعف حاجات الكتابه. للاسف احنا بنواجه مشكله كبيره جدا جدا في الكتابه، وزمان كنت بشوف الناس بتنزل الشارع وتقعد وتكتب وكده، دلوقتي ممكن ورا اللابتوب ده يقعدوا يعملوا 30 حلقه من مسلسل، فبيبقى
1: AI.
0: AI. على فكره الاي اي ممكن يعملهم الفيلم جاهز، فانت النهارده يعني ايه ده؟ رايك ايه في موضوع الاي اي ده؟ قلقانه منه؟
1: لا لا لا، مش قلقانة.
0: التطور اللي احنا فيه الكتير قوي ده.
1: التطور طبعا سريع، هو الفكرة انه ان احنا نقدر نواكب السرعة طبعا. لكن في الاخر هو تول، وانه لازم، انا بتكلم على الكتابة دلوقتي، انا مش بتكلم على الاي اي
0: ايوه، بشكل عام.
1: بشكل، لان بشكل عام ده موضوع اصلا دلوقتي العالم كله بيتناقش فيه وغير مفهوم ابعاده لغاية اللحظة دي يعني. فما نقدرش نقول انا شايفة حلو ووحش، الله اعلم يعني، كل
0: هيودينا على فين؟
1: هيودينا على فين.
0: واخدنا على فين؟
1: ده نقاش عالمي يعني،
0: ايوه،
1: في ناس معترضة كتير، في ناس مش معترضة يعني.
0: لسه مش
1: بس
0: عارفين.
1: بس اللي انا اقدر اقوله في اللحظة اللي احنا فيها دي، هو في الاخر أداة، ويستعمل كأداة، هو ده اللي اقدر اقوله يعني، بس مش اكتر من كده.
0: نفسك تحولي رواية لفيلم سينمائي؟
1: نفسي احب.
0: رواية لفيلم سينمائي؟
1: طبعا لو في رواية حباها وشداني اكيد طبعا.
0: ايه اكتر حاجة قريتيها ونفسك كنت تعمليها فيلم؟ اكتر
1: زمان زمان، وانا يعني في بداية المعهد، كان نفسي اعمل في رواية، هي اتعملت فيلم قبل كده بس انيميشن، انيمال فارم.
0: اه
1: فمن زمان قوي قوي كان نفسي اعملها. انا عندي مشروع برضو عن أليس في بلاد العجائب، بس للاسف المشروع ده ما قدرناش نستمر فيه، بس ده مأخوذ من
0: ليه؟
1: روايتين.
0: ايوه اه بس ليه؟
1: لأسباب إنتاجية مختلفة وتوزيع وكده، بس ما اعرفش، العالم الخيالي، انا بحب
0: اه
1: الخيال.
0: العالم الخيالي. اكتر شخصية كرتونية كنت بتحبيها نادين خان وانت صغيرة من ديزني؟
1: من ديزني.
0: اه وانت
1: لا
0: صغيرة؟
1: لا، انا كنت
0: يعني لسه صغيرة.
1: انا لسه صغيرة.
0: اه كلنا لسه صغيرين. بس اكتر شخصية
1: من ديزني وانا طفلة، يعني طبعا كلنا كنا متأثرين بيوتي اند بيست اول ما طلع، ده انا
0: طبعا.
1: فاكرة كويس جدا.
0: طبعا
1: لكن انا كنت بحب الكرتون اللي كان بيجي في التلفزيون بتاع أليس، كنت بحبه جدا. كان في خيال فيه فظيع، هو كان كرتون مش ديزني، كان روسي.
0: روسي.
1: ايوه،
0: ايوه صح. اه
1: كنت بحبه قوي ده.
0: النهارده هقول لك على اعمالك، وهقول عايزه اعرف منك اول لما اقول لك عمل من اعمالك تقولي ايه اللي ايه يعني اول حاجه بتيجي على مخك على طول.
1: اوكي.
0: لو انا قلت بنات وسط البلد كنت مساعد
1: كنت مساعد. المترو.
0: المترو.
1: ايوه.
0: آه ليه لا؟
1: ليه لا؟ مشهد نيلي وهي بتضربه بالقلم.
0: اه ده كان جامد قوي. سابع جار.
1: سبع جار. أستاذة دلال طبعا، الله يرحمها. والأكل اللي كنا بناكله.
0: سابع جار بتاكله
1: كنا
0: كتير،
1: بناكل كتير
0: ما انت
1: جدا.
0: عندك كل الامهات
1: أيوة.
0: وكل الكوبا اكيد كل مره حد بيخش الكواليس باكل
1: وسارة وفدوى،
0: كله
1: وفي يوم كان فسيخ ويوم كان مش عارفة الأكل.
0: وما بتقدريش تقاومي.
1: ما تقدريش
0: ما
1: تقاومي.
0: بتقدريش تقاومي بجد. انت بتحبي الاكل
1: بحب الأكل.
0: اكتر اكله نادين خان؟
1: أوكي.
0: انا بقول له عشان بس
1: لا،
0: الاذاعه.
1: انا اكتر اكله بحبها ملوخيه ورز وفراخ. ما
0: بتاعتنا دي
1: لغايه
0: لغايه
1: اللحظه
0: النهارده.
1: دي، يوم ما باكل ملوخيه ورز وفراخ بحس الله انا مرتاحه.
0: اه احلى اكله، احلى اكله بجد. ابو صدام.
1: ابو صدام. التريلا طبعا، التريلا والطريق.
0: اه صورتيه في قد ايه يا نادين؟
1: اسبوعين.
0: اسبوعين. اه التريلا الكبيرة قوي دي
1: احنا تنفيذه، بس احنا زي ما قلت لك كنا محضرينه كويس جدا، فتنفيذه كنا عارفين كويس قوي هنعمل ايه فين. في لان احنا التريلا دي كان معانا التريلا نفسها، وكان معانا بس الكابينة على تريلا تانية، فكان في مشاهد بتتصور هنا ومشاهد بتتصور هنا، فكنا محضرين كويس جدا جدا ان احنا نقدر نصور على
0: هو
1: طول.
0: التحضير، التحضير
1: طبعا
0: مهم جدا.
1: جدا، هو ده بيفرق في كل حاجة
0: انت متعوده على الموضوع ده من زمان،
1: طبعا.
0: تحضري كويس فتخشي تبقي عارفه، لان فعلا بشوف ناس مخرجين كمان ممكن يخشوا ياخدوا الزاويه بكذا ناحيه عشان يتاكدوا ان مش متحضر هم عايزين يعملوا ايه هنا وهنا. فكره الناس بتحس بده في اللوكيشن، اه بالمخرج اللي متمكن من اللي لسه مش
1: اوكي.
0: متمكن. مين قال؟
1: مين قال؟
0: أحب حب المسلسل ده.
1: جدا جدا. اولا الشباب كله وداش بس يلا، لما بتقولي لي ايه
0: أول حاجة
1: اول
0: بتيجي
1: حاجه
0: على
1: بتيجي على
0: مخك؟
1: البال؟ البنش اللي عملناه، البنش
0: آه
1: الاختراع اللي هو
0: فكرة.
1: عمله. ايوه.
0: أيوه ليه لأ تلاتة؟ ليه لأ أنت كنت قبل كده ليه لأ، بس قلتي عليه لأ تلاتة. ليه لأ كمساعد؟ أو كنت واحدة
1: كنت
0: تانية؟
1: واحده
0: كنت
1: تانية،
0: واحدة تانية
1: كنت
0: مع
1: واحده
0: مريم.
1: تانية مع مريم. دي كانت تجربة ظريفة جدا. احنا كنا وقتها في الكورونا
0: ايوه
1: وبنصور، فانا بالنسبة لي طبعا الكورونا، حالة الكورونا دي.
0: حالة الكورونا، الرعب
1: الرعب.
0: الرعب
1: اي
0: والمسكت. ده
1: اي
0: كان ليه لا بتاع منى
1: لا، بتاع
0: بتاع
1: امين.
0: أمينة خليل، سوري. ايوه أمينة خليل. وهي مريم برضو عملت ليه لا منى تاني
1: منا.
0: واحد صح؟ ايوه صح. آه لو قلت مسار اجباري.
1: مسار اجباري. الشوارع، اقدر اقول اول حاجه تيجي في بالي الشوارع.
0: بنج كلي. بنج كلي. اول لما اقول بنج
1: البنج.
0: كلي البنج.
1: البنج.
0: يعني ايه يعني ايه اكتر حاجه كنت حريصه جدا تقدميها في المسلسل ده؟
1: انا اكتر حاجه كانت قلقاني ومخوفاني وهو العمليات فكرة ان احنا هنصور، احنا كان عندنا عدد من العمليات كتير جدا، وكل عملية ليها تفاصيلها، ويعني فده كان بالنسبة لي عالم مخيف، وده اكتر حاجة يعني هتفضل في دماغي يعني.
0: العمليات صعبة قوي.
1: صعبة قوي.
0: يمكن اما انت دخلتي طبعا قلنا قبليها واستعنتي باطباء كتير علشان يقعدوا يوروكي حاجات الحالات الطبية ازاي ممكن تطلع مقنعة قوي بالشكل ده. كنت طول الوقت عايزة انا في حاجة اللي هي بتاعت الراجل اللي هو الفلاح اللي ايده او رجله اتقطعت حاجة كده.
1: في نجار ايده كفه اتقطع.
0: دي عايزة اعرف يعني دي كنت محضرة لها ازاي المشهد ده قبل ما اقفل.
1: قصدك كتنفيذ يعني، ده
0: كتنفيذ.
1: قصدك؟ لا، احنا كل حالة بتعدي بكذا مرحلة. أولاً
0: انتي اصلك حافظتي على واقعية المشاهد قوي في المسلسل ده.
1: طبعا اولا شفنا فيديوهات كتير كانت صعبه، فيديوهات صعبه لحالات مختلفه، غير طبعا الكلام مع الدكاتره، غير البحث العلمي اللي كان بيجي لنا. كان في حاجات ما بنبقاش فاهمين اصلا ده ايه، فيجي دكتور يشرح لنا.
0: دلوقتي بقى عندك خبرة طبية فظيعة صح؟
1: نسيتها يعني او تناسيتها. لا
0: مش عايزة
1: خلاص
0: افتكرها.
1: خلاص
0: اكيد دلوقتي لو جيت قلت لك انا عندي مغص هتقولي اعملي كده، ايدي اتعورت او اتقطعت او ايه هتقولي اعملي كده، روحي كذا. بقى عندك خبرة.
1: بالظبط.
0: اكتر حاجة استغربتيها ما كنتيش متخيلة مثلا انها بتتعالج كده او بيتعمل لها كده.
1: لا، انا بالنسبه لي اصلا عالم الطب ده حاجه انا بعيده عنه تماما، فانا كله كان بالنسبه لي جديد، وكل حاجه استغربتها فعلا يعني. وخصوصا ارجع تاني لفكره العمليات، انه ايه اللي بيحصل جوه العمليات فعليا، والادوات والكاميرا
0: اتخضيتي؟
1: اتخضيت طبعا، ده
0: ما كنتيش
1: عالم تاني
0: متوقعة
1: خالص.
0: كده خلاكي تترعبي أكتر من العمليات.
1: طبعا.
0: كم الأجهزة والحاجات أكيد متخيلة. نادين خان عايزة أقول لك ألف مبروك على هذا العمل الحلو قوي الرائع المختلف، وهي تجربة بجد مختلفة جدا وقريبة جدا. أما هتتفرجوا بتحسوا دايما مع أعمال نادين خان إن الحاجات دي شبهنا، شبه شخصيات في حياتنا. ف اما بقرا اسمك على عمل ببقى حريصه دايما ان انا اشوفه، عشان والله مش مجامله، والله مش مجامله، بحس اني هشوف على الاقل المينيمم اللي هيشبعني كمتفرجه او كمشاهده.
1: شكرا.
0: فبشكرك على ده وكملي على نفس الوضع ده، اوعي تاثري باي حاجه ارجوكي. لان فعلا بتعملي اعمال شبهنا وزينا وقريبه مننا، ويمكن دي احلى حاجه. بشكرك. وتقولي ايه لكل الساده المستمعين عن بنج، كل اللي بيسمعوكي دلوقتي اللي خلاص راجعين بقى مدارس وحاجات وهيبتدوا، اللي ما اتفرجش هيتفرج.
1: لا، اقول يا رب تستمتعوا بيه، واحب يعني اسمع اراء الناس اكتر
0: اكتر.
1: اكتر
0: في
1: طبعا.
0: عمل في رمضان
1: لسه
0: لسه
1: هنشوف، لسه
0: لسه
1: رمضان اصلا بيبان
0: لسه بيبان لسه
1: بيبان
0: ما فيش حياه لغايه
1: لسه
0: دلوقتي لسه هنشوف.
1: لسه ان شاء
0: يا
1: الله.
0: ريت يا رب يا ريت تعمل لنا حاجه رمضان
1: ان شاء الله
0: بجد.
1: ان شاء
0: والله
1: الله.
0: نادين خان بشكرك جدا جدا.
1: شكرا.
0: وايه الاغنيه اللي نفسك تسمعيها او لمين نختم عليها؟ لمين مطرب؟
1: لمين؟
0: مين
1: شيرين.
0: بتحب؟ شيرين.
1: شيرين.
0: استنونا اكيد الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده وضيف جديد واعمال اكتر وسينما ودراما اكتر واكتر. استنونا الاسبوع اللي جاي، مني ليكوا انجي علي، تصبحوا على خير واسيبكم مع شيرين.
2: كنتم مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

السلام عليكم. مساء الفل والسكر والعسل والجمال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. البوب الصالح معاكم على الهواء والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 ل 12 حيث بقى الاغاني الشعبي ومشتقات الشعبي واي حاجه ليها دعوه بالشعبي والتواصل مع الناس. يا سلام احلى التواصل بقى ورسائلكم اللي بتيجي ايه امطار على شاشه واتساب بتاعتنا والتليفونات طبعا وكله. فنخش على طول للناس اللي لسه مشغله ومتابعانا لاول مره او متابعنا من قبل كده بس الذاكره بعافية شوية. يبقى رقم الواتساب 015-595-5006 ولو انت او انت او انتو خارج مصر يبقى زايد 20-15-595-5006. هتلاقونا على كل المنصات زي فيسبوك وتيك توك واكس وانستجرام. الهاندل بتاعنا هو نجوم اف ام او اسمنا على المنصات دي نجوم اف ام طبعا مع الحفظ بقى ان في منصة بيبقى فيها ات او سلاش او من غير الكلام ده كله نجوم اف ام باللغة الانجليزية NOGOUM FM ده كده على طول تكتب كده دغري. فموجودين كمان الموقع الرسمي نفس الحروف ونفس كل حاجة بس دوت نت في الآخر ده الموقع الرسمي بتاعنا. التطبيق كمان موجود على التفاحة وغير التفاحة على المتجرين والهاشتاج بتاعنا دائما وابدا على منصة اكس الهاشتاج بتاعنا هو الموقف كلمة واحدة. اما اخر حاجة خالص رقم التليفون او رقم تليفون العدة 3-8-35-0-22 منك للعدة دغري ولا كنترول ولا منترول ولا اي حاجة من دي خالص منك لينا على طول او للعبد لله ماشي ماشي. هتحتاج رقم التليفون لو عايز بقى تخش معانا في رشاش التليفونات اللي هو عادة بيبقى بعد الساعة 10:30 بس من 10:30 من 10 لحد 10:30 بيبقى عندنا يعني طبعا من كثرة الرسائل الحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا فبنركز مع الناس اللي بتبعت لنا على الواتساب ونشوف رسائلهم ومين عايز ايه والناس عايزة تبعت الاهداء بتاعها او الكلمتين بتوعها بميكروفون النبطشي ولا عادي جدا بيحددوا لنا وبيبعتوا لنا برضو. وبعد كده نبتدي رشاش التليفونات بعد رشاش التليفونات تاني رسائل وتليفونات بقى ندخل ده من ده على ده فان شاء الله نتبسط مع بعض. ولو عايز تطلب اغنيه او عايزه تطلبي اغنيه ونفسكوا تسمعوا حاجه الساعتين دول مخصصين لاغاني الشعبي والمهرجانات والحركات دي. الساعه الاولى في العالي وفي المشهيص منه الساعه الثانيه للسميعه السميعه يعني السميعه بجد بقى اللي عايز يسمع شعبي شعبي دي الساعه الثانيه تمام. مفيش اوضح من كده في الدنيا. نعمل ايه؟ نتبسط مع بعض. تبقى ليله خميس لطيفه رايقه حلوه لو انت في الطريق مبسوط بشويه المزيكا اللطيفه اللي بتتلعب لو انت قاعد في البيت برضو مبسوط ان شاء الله يعني نامل يعني نامل ان شاء الله ان احنا كلنا مبسوطين مع بعض. نبتدي على طول والعسيلي وحوده بندق وحب الحب يلا بينا.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف. كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
5: وصوتا بعيد حلوة ابوكم.

وخطره واو.

ستارت مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأسي.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام. ايوه البوب معاكم بقى، ويلا سريعا نطير على شاشه واتساب سريعا. يلا بينا. مسا مسا يا بوب الشعر، شكرا جدا. ممكن اغنيه الحسن والحسين من الحسود يكفينا شر العين لو متاحه؟ شكرا يا غالي، والله لو كانت متاحه ما كناش اتاخرنا خالص. يا عم رامي مساء الفل لعم رامي الغالي اللي بيتابعنا من الولايات المتحده. مساء الفل يا بوب. ممكن تقول اسمي في الميكروفون؟ بقيت بعت تحية كبيرة جدا احمد الهواري. انا حالة محمد محمود. مساء الفل حالة حبيبة نجوم اف ام طبعا، وحبيبة كل برامجنا، منورة الدنيا كلها. اللي بعده يلا بينا. مساء الفل يا بوب واحلى موقف في الدنيا، شكرا جدا. بستنى برنامج، ربنا يكرمك عشان امسي عليك وعلى الموقف كله واحد واحد باسمه في البرنامج. وعاوز اسمع مسا في المايك لحلوان ورجاله حلوان وفي كل مكان، وامسي على ابو عبد الله والدكتور، واسمع اغنيه اطال غيابك يا غالي امير الجندي. يلا بينا. اول تحيه رايحه لحلوان الجدعان. مساء الفل يا حلوان حبيبي ابو عبد الله، مساء العسل ابو عبد الله. ايوه والدكتور مساء الفل وامير الجندي وعظيمه حبيبنا حبيب حلوان كلها حبيبه عظيمه عظيمه. ايوه يلا احلى تحيه للبوب، شكرا جدا. البرنامج شكرا. البرنامج بتاعه من بوب الصالح، البرنامج بتاعه من غير مصالح لما نتكلم ونقول البوب الصالح. سلام اخوك ابو غزل، تحيه لاهل دمياط لابو غزل، وبالاخص يعني نقول عزبه الصعيدي بدمياط حبيبي احلى بوب. يلا بينا، عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا لدمياط وابو غزل. مساء الفل ابو غزل وعزبه الصعيدي بدمياط، حبايبنا من دمياط مساء الفل، الناس العسل حبايبي حبايبي حبايبي. ايوه البتاعة دي مين اللي عكس المصلحة في المصلحة في التابلت؟ في حد عمل حاجة هنا في التابلت وانا عارفه، عارفه كويس جدا. ايوه بقى بوب حمد الله على السلامة، ربنا يكرمك خالدة دودو حبيبة خلودة مساء العسل يا غالي الله يسلمك. ايه كمان عمنا وحبيبنا شكرا، تحية لأولادي. يلا نبعت تحية لإبراهيم ونبعت تحية الأميرة كمان مساء الفل، وملك النجار مساء العسل، تحية كبيرة للثلاثي مساء الفل عليكم. أيوة وعائلة النجار كلهم. أيوة ماشي. إيه اللي بعده؟ مساء الخير يا بوب أخبارك إيه؟ ممكن أنا تمام كويس الحمد لله. عايز أحلى تحية لخلود بالمايك مساء الفل خلود، التحية دي جاية من البوب ومجاية من الأستاذة ليلى نصر مساء العسل. في حد عمل حاجة في المصلحة هنا ولغى المصلحة؟ أنا فاهمكم الموضوع ده بعدين. مساء الفل يا بوب، أنا زياد إسماعيل وعاوز أقول لأبويا وحبيبي محمود حلمي، طيب تمام، إنه على بالي دايما ووحشني قوي قوي، وكلنا مستنيينه ويرجع لنا بالسلامة وكلنا بنسلم عليه. أنا وحبيبك هنخربها في الجامعة يا رب إن شاء الله يا زياد يا إسماعيل. وتحية كبيرة جدا جدا للحاج محمود حلمي وأبنائه. مساء الخير يا بوب، الكلام على إيه؟ رجاء إرسال تحية كبيرة زلزال من أشرف ونيفين أبو سيفين بنيويورك لإخواتهم حسام ونرمين الصايغ بكندا. ماشي ماشي شكرا جزيلا. يا سلام، تحية كبيرة جدا عابرة القارات من القارة اللي فوق للقارة اللي تحت حبايبنا، عايزين يبعت تحية كبيرة جدا من أشرف ونيفين أبو سيفين في نيويورك لحبايبهم حسام ونرمين الصايغ بكندا من فوق لتحت ومن تحت لفوق. مساء العسل. سلام يعني مساء الفل عليك يا بوب، عامل ايه؟ بقول لك عاوز امسي على ابن خالتي وحبيبي زياد وقولها في الميكروفون ودلعني. تحيه كبيره جدا جدا من خالد هاني، والتهاني جايه من خالد هاني لزياد. مساء العسل يا زياد يا ابن خالته حبيب قلبي. الموضوع بسيط يعني من غير مجهود ولا اي حاجه خالص. مساء الورد على حضرتك، بتقلقني جدا حضرتك دي. عايز أغنية حمائي ليلى بمناسبة عيد ميلاد بنوتي ليلى. أولا مساء العسل، ربنا يخلي لك أيوة يخلي لك يا أستاذ محمود ليلى إن شاء الله وتتربى في عزك. وكان بودني والله ألعب أغاني لحمائي، بس هو إحنا هنا إيه في حتة الشعبي بس للأسف، بس كل سنة وهي طيبة. مين تاني؟ أحمد، يلا بينا يلا. عايزين نبعت تحية من أحمد مرسي. أيوة أحمد مرسي، تحية كبيرة جدا من أحمد مرسي لأحمد وبوسي وياسين ويعقوب ويقين مساء العسل، وطبعا عيلة آل طلعت وعيلة آل مرسي. تحية كبيرة جدا للعائلتين تين تين. أيوة شوية إضافات بس يعني. أيوة أيوة أيوة. مساء الأنوار يا بوب عليك وعلى نجوم اف ام، سمعني ياسين ومحمد وسيف وماما. اوكي يلا بينا. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا لماما رانيا وروما مساء العسل، وطبعا ياسين ومحمد والسيف. سيف سيف دي من عندنا احنا، من حدائنا من الصعيد دي، فنستخدمها نقولها بالطريقة دي. ولسه ده يعني ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده الدنيا زحمة على الآخر. very crowding very crowding. يعني في زحمة غير طبيعية على الواتساب، فيعني لو ما سمعتش او ما سمعتيش رسالتك او رسالتك هتسمعوها ان شاء الله في خلال الشوية الصغيرين اللي جايين. احنا لسه شغالين يعني، قاعدين لحد منتصف الليل ماشي ماشي. فتعالوا بقى ايه نخطف واحدة من حمو المرشدي، يلا بينا.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: أما تي في والبوب لسه معاكو، لسه بنحاول ايه نظبط الزحمة اللي على الواتساب وبعد كده نشغل الرشاش على طول. مساء الورد عليك يا بوب وعلى كل مستمعين الجمال اللطاف وكل الشباب اللي معاك في نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ده طبعا الغالي على القلب احمد السعدي، حبيبي حبيبي يا سعدي، مساء العسل. هاي ايهاب، هاي، اهلا وسهلا. ممكن نتمنى لدونا انها تقوم بالسلامة وبارك لها هي ومينا على عيد جوازهم. نرمين وحسام، مساء العسل يا نرمين ومساء الفل على حسام، دول بيتابعونا طبعا من كندا. ويا رب ان شاء الله تقوم دونا بالسلامة ان شاء الله، ونبارك لهم طبعا اكيد مينا ودونا على عيد الجواز، وهابي انيفرسري وان شاء الله مليار سنة مع بعض يا رب. هلوز بالموز، معاكم ميمو من اشد، يا سلام شكرا. وعاوزة اسلم على الياس وغرام، يلا بينا يلا بينا. مساء الفل، مساء الفل على الياس وغرام وجنات ومريم واسلام ويارا، مساء العسل. وعايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا لغرام، عشان غرام صح كده ولا ايه؟ لا غرام عاوزة، ايوه. عايزين نبارك لإلياس على خطوبته، ايوه انا كنت ابارك لغرام على خطوبتها وكنت عامل حادثة دلوقتي. عايزين ماشي، مبروك يا عم الياس، الف الف الف مبروك. وحاضر، مساء الفل يا بوب، عامل ايه؟ مسي على اخوك طياره وشغل اغنيه كلها، سلام عيني. مساء الفل يا طياره، واعتبرها حصلت. مساء الفل عليك يا صاحب الموقف، تيت تيت سامح ابو باشا، مساء العسل. اوبا الاسكندراني، بتبقوا عارفين انتوا. ها تحية كبيرة جدا جدا لأهل اسكندرية، أهل اسكندرية اللي مية مية وأكتر من مية مية، الأقرب إلى القلب والأغلى في القلب وأهم الأهميات الحاجات في المحتاجات. تحية لأهل اسكندرية الغليل، أنتوا اللي في القلب، أنتوا رقم واحد واثنين وثلاثة عند البوب. والله دي حقيقة، مش بنجنبلها خالص، أنا أهل اسكندرية عندي في حتة تانية وتالتة وفي حتة تانية خالص، عيش الأول والأخير. مساء اللذاذة يا بوب، الواحد لو مش طايق عيلته يعمل ايه؟ والسلام عليكم. مساء السكر يا أستاذة سارة، الواحد لو مش طايق عيلته فدي بتحصل مرة أو اتنين في العمر، في مراحل عمرية معينة، يا إما في سن صغير شوية يا إما في سن متأخر شويتين، في الباقي في العام بنبقى طايقين عيلتنا. هما المرحلتين دول في الحياة بيحصل خلل، فانت اكيد في مرحلة من الاتنين، وفي الاغلب انت في المرحلة البدري شوية، فعادي ده بيحصل طبيعي، ما عرفش ايه التفسير اللي وراه، بس عادي بكرة هتطيقيهم عادي وهتحبيهم وهتعرفي قيمتهم. ماشي ماشي، انا بسمعك من ايام، ابقى تعالى بالليل. مساء الفل، مساء النور. سوهاج كلها بتمسي عليك، انا دينا سمعني عايم في بحر الغدر يا بوب، والسلام. مساء الفل الأستاذة دينا، ومساء الفل على محافظتي اللي افتخر ان انا انتمي ليها، محافظة سوهاج، ومساء الفل على الصعيد كله تما. عامل ايه يا بوب؟ نفسي تكبر بخاطري وتخليني اكلم تامر حسني. رجب، مساء الفل يا رجب، والله انا كمان نفسي اكبر بخاطرك، بس يعني يعني الحياة مش بالسهولة دي، يعني رغم ان تامر ابسط من كده بكتير، ولو حابب تكلمه وهو عارف هتلاقيك بتكلمه عادي جدا، ما عندوش الحتة دي، هو ابسط من كده بكتير، ربنا ييسرها. مساء الفل يا بوب، مسيلي على نفسك وحبيبي ونور عيني صلاح ابو الليبي وعلاقتي ندى في الميكروفون واحمد. اوكي يلا، عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا، طبعا صلاح ابو الليبي وعلى اختها ندى واحمد عبد السلام، والرسالة دي جاية من دلعته هو، يعني هو مكتوب كده في الواتساب، ده الاسم اللي هو ماشي. مساء الخير يا بوب، انا روان صالح، عايز تحيه منك لماما وبابا وجوزي كريم، وعاوز اغنيه على ذوقك، انا اصلا من اسوان بس عايشه في اسكندريه. اولا تحيه كبيره جدا للاستاذه روان صالح، واي حد في اخر اسمه صالح يتشال فوق دماغ، وتحيه لاهل اسوان، وكده كده مليار تحيه لاهل اسكندريه وكل محافظاتنا. وايه لا ده الدنيا فيري زحمه، فيري فيري زحمه، كل دول انريد كتير جدا، يوجد ازمه في الحاجات. اه والله العظيم. مساء الفل. ماشي، ده محمد صلاح الدين. مساء الفل، مع احترامي ليك انت مش لايق خالص على البرنامج ده، ربنا يكرمك يا استاذ محمد واشكرك والله، رايك يتشال فوق راسي طالما اتقال بكل شياكه وباحترام، انا اشيله فوق راسي. اشكرك يا راجل محترم ونورتنا. مساء الفل يا بوب، ممكن تشغل لنا حاجه لصاصة ندى ايمن؟ مساء الفل يا ندى، من عينينا. حاضر، حصل عينينا. مساء الورد، بمسي على اختي ام جمال وجوزها خالد الصاوي. مساء العسل اللي مش عارف مين اللي بعت الرساله، بس مساء الفل على ام جمال وخالد الصاوي. مساء العسل. ايه كمان، ايه كمان، مسيلي على ايه؟ السلام عليكم، انا اول مره بعت. عبدو البلد، مساء الفل يا عبد، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره، كمل يا باشا، قول اللي في قلبك. مساء، مساء مساء يا بوب، انا لولو ولا هشام، مسيلي على اختي منى ايمان هشام وعلى كل مستمعينك. مساء الفل يا لولو، ومساء الفل يا منى، ومساء الفل كالعاده. طيب ايه، ايه، ماشي، اوكي اوكي اوكي. ممكن تشغلي الاغنيه دي لو سمحت، اللي هي ايه بقى؟ ده الرسالة جاية كده، ده مفيش ولا حاجة مكتوبة في الرسالة غير كده عبدو. ممكن تشغلي الأغنية دي لو سألها إيه يا عبدو؟ طيب قول لي وإحنا جاهزين يا باشا. مساء الخير يا بوب، أنا رأفت، بمسي عليك وعلى عصة البرنامج، ومسي على صاحبي بولا يونان. مساء الفل على رأفت اللي بتابعنا من الولايات المتحدة، ومساء الفل على صديقه بولا إيمان يونان. ماشي ماشي، طيب أوكي، هنعمل إيه؟ عادي هنسمع الأغنية اللي جاية. أيوة أيوة أيوة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: علي يعقوب بالدقالية.
0: مساء الفل يا علي يا يعقوب بالدقالية.
1: كل والورد والياسمين على اجمل نجوم اس ام.
0: ربنا يكرم راسك يا راجل يا محترم، اخبارك ايه؟
1: الله يبارك لك الحمد لله حبيبي، الله يصلح حالك يا رب.
0: يا ربنا يا رب يصلح حالك وحالنا وحال الجميع يا رب، وكله يبقى في احسن حال.
1: الله يبارك لك حبيبي، الله يخليك.
0: كله كويس؟
1: كل سلام ان شاء الله، سلام لمصر حياتكم يا
0: مصر. ربنا يكرم اصلك. الكلام على ايه؟ طب عايز تسلم على مين؟
1: عايز اعمل بقى زي الاخوان حبيبي الاستاذ محمود البربري من اسوان.
0: اه طبعا، ده حبيبنا كلنا.
1: اه طبعا، راجل زي العسل والله، بطلبه كل يوم طبعا يا رسول الله.
0: يا باشا حصل حصل حصل، ربنا يديم المحبه ما بينكم.
1: وجد امام
0: ماشي،
1: استاذ ايمن جد بشايف جد امام يعني
0: باشا. حصل
1: ايمن ابو جاب من السندرية.
0: ماشي،
1: ولكم مني جزيل الشكر.
0: شكرا يا راجل يا محترم. ايوه ايوه ايوه، ثانيه واحده بس، ايه عشان ايه نظبط بس الحته دي. ماشي ماشي. ايوه،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه
2: ازيك يا استاذ؟
0: الحمد لله تمام. مين معايا؟
2: ابو فارس من طنطا. رايك
0: ابو فارس ايه اللي حصل؟ صوتك ماله؟
2: عامل ايه يا استاذ؟
0: والله في نعمه.
2: ابو فارس عاطف العليمي.
0: ايوه عارف والله، انا بس حسيتك كده بعافيه.
2: لا مش عارفني.
0: والله عارفك، ما انت كلمتني قبل كده.
2: لا ما كلمتكش قبل كده.
0: الصوت ده اصلا ما غلطش فيه. ايوه يا باشا، عيب عليك. شو كده المكنه دارت
2: يا بوب. يا بوب احنا بنحبك يا بوب.
0: يا باشا ربنا يخليك لينا،
2: احنا بنحبك
0: حبيب قلبي من جوه.
2: انت بنحبك، البرنامج ده بتاع البوب.
0: ربنا يبارك لك يا راجل محترم.
2: بوب واحد بس هو اللي ما عادش يعمل البرنامج ده، هو البوب واحد بس
0: يا باشا. فوق راسنا، ربنا يخليك يا حبيبي.
2: مش عارف ايه
0: يا باشا، الراجل قال رأيه بكل أدب وباحترام، الراجل يتشال فوق راسي.
2: يا باشا انت اللي عامل الموقف ده، والموقف ده معمول
0: يا عم ربنا
2: يحسك انت.
0: ربنا يخليك لينا يا راجل محترم. ايه ربنا يخليك لينا.
2: وبمس على طنطا بلد الأبطال فارس العليمة.
0: يا باشا فارس العليمة فوق راسنا حالا. يلا تحية كبيرة جدا جدا لطنطا والعليمة كلهم وعلى رأسهم فارس العليمة. ابو ضحكه جنان، ضحكه ايه 28 اصلي والله العظيم. طيب احنا لسه لسه يعني لسه ما نصيب اي كلام في التليفونات لغايه دلوقتي. انا خطفت لي تليفونات كده في السريع عشان بس الحق الرسائل على قد ما اقدر، بس هنرجع نخطف، هنرجع نخطف، بس خلينا مع المزيكا.

6 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: بس خلاص.
1: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والبوب لسه مكمل معاكو، وشاشة الواتساب مشتعلة كالعادة. مساء الورد، مساء العسل. مين اللي بعت؟ عبد الغني. مساء الفل عبد الغني. عبد الغني دايما يعني ملك الايموجيز دايما. مساء الفل عليك. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ ماشي تمام. مساء الفل يا بوب. ابعت تحيه لهايا وهلا في الميكروفون، وعاوزين نسمع مسا مني ليكو عصام صاصة او ماشي. ماشي طيب، مين اللي بعت بقى اصلا؟ طيب ماشي، يلا بينا. عايزين نبعت تحيه لهايا وهلا، مساء العسل. هلا هلا هلا هايا وهلا، مساء الجمال عليكم. الرساله دي جايه من هايا شخصيا. ايوه ماشي. مساء الخير يا بوب. ابعت تحيه جامده للدكتوره حبيبه في المايك. من مين؟ طيب مين اللي ماشي؟ عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا لحبيبه. مساء الفل يا دكتوره حبيبه، منوره الدنيا يا دكتوره حبيبه. ايوه ماشي، انا بحبكم. ماشي شكرا جدا. مين؟ كريم السيد. مساء العسل يا كريم يا سيد، مساء السكر عليك، منور الدنيا كلها. مين طيب؟ ممكن تمثيلي على مرمر؟ يا السلام، حالا يلا بينا. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا، نبعت تحية لمرمر وجون وانجلينا من نيو جيرسي، ده من جورج عدلي عبر القارات. مساء الفل اللي بتابعنا من امريكا، من الولايات المتحدة. ايوه البوب الصالح الغالي، شكرا جدا، وحشني كتير قوي يا مساء. شكرا. ومصايد حلوان كلها حبيبي حبيبي حبيبي. سلامي لحودة هاني، وقول لهم حودة وهاني، وقول لهم وحشتوني جدا، ونتقابل عن قريب ان شاء الله. عظيمة، مساء الفل عظيمة، مساء العسل عظيمة، انت عارف انك اللي في القلب. ربنا يكبر بخاطرك ويسعدك وسلام. شكرا شكرا شكرا على الدعوة الجميلة دي. طبعا ده أكيد رسالة دي من تونس. يا طبعا زيد المدوري، مساء العسل لزيد المدوري اللي بيتابعنا من تونس. مساء العسل. بقدم تحياتي وتقديري على أحلى وأجمل. شكرا جدا. وأجدد أغاني دايما معانا في كل وقت وفي كل مكان، أجمد إذاعة النجومة اف ام، أجمد إذاعة في مصر. محمود عبد العزيز، ربنا يكرمك يا حودة، يا رب دايما أرى الناس كلها فينا كده، والله حاجة تفرح وحاجة كده تشرح. إيه الكلام؟ يا مرح يا مرحبا بك يا بوب يا ابو المراحل، الدوري في 100 عقبه. مساء الفل عماد تدرس كده. انا عارف ان عماد تدرس رايق لما يبعت لنا رساله بالشكل ده وفيها النكش ده من الولايات المتحده، تعرف ان ايه كده عماد تدرس حاضر، ما كانش بينكش في الحته دي. بس لو طالما قال لك الدوري في 100 عقبه تمام كده، عماد تدرس حضر. صباح الفل يا غالي، صباح السكر يا غالي. ايوه والله مهولدني يا باشا، خش عليا على طول على السخان، مش بتتصل بالبرنامج، خش على السخان على طول. دونت ويست از لايك. ايوه مساء الخير. نعم
3: معاك هنا دانور.
2: لا واحدة بقى عشان سمعتش ولا حاجة.
3: بقولك معاك هنا دانور.
2: مين من دمنهور؟
3: هنا، اسمي هنا.
2: مساء العسل يا أستاذة هنا، عاملة ايه؟
3: الحمد لله. انا عايزة اديك تحية المايك.
2: ماشي
3: ليك، وعايزة تحية لنفسي، وعايزة اسمع عمك وعم عمك.
2: يا السلام، حصل، يلا بينا. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا لدمنهور وهنا وانا عشان فاهم انت. قالت انت وانا والكلام ده كله. ماشي. هي دي اللي مكملها معانا. طيب تمام زي الفل. طب اقول لكم ايه بقى، بما انها الساعه الثانيه وقلنا الساعه الثانيه للناس السميعه، فيعني انا قعدت افكر كده، اصل انا بحب حكيم حب غير طبيعي، وبحب اغانيه حب غير طبيعي، بس مما لا شك فيه ان لما بتعمق كده مع نفسي قوي، اكتر اغنيه بحبها الحكيم جديد قديم بكل الاشكال هي الاغنيه اللي هتشتغل دي. اغنيه رقم واحد عندي لحكيم رغم ان هو كله على بعضيه رقم واحد بصراحه، لكن يلا بينا يلا بينا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مساء العسل, مساء السكر لمايرو. مايرو بيتابعنا من نيويورك, من الولايات المتحدة. والله مايرو كان بودي أرى الاسمين اللي انت كاتبهم دول, بس انا دايما دايما اي اسم بيبتدي بمايك وليه تكملة بقلق منه جدا, عشان احنا دكاترة القصة دي. فيعني ايه, خليني اقول الاسم في بالي مليار مرة بعيد عن الهوى, وارجع يا باشا ابعت لك تحية للاتنين اللي انت كاتبهم لو عدوا. ماشي ماشي. تحية غالية لأجمل واحدة, شكرا جدا. وتحية غالية لزوجتي نانا وبناتي النوشة وأموزة. حبيبي عم سامح, مساء العسل. تحية كبيرة جدا جدا جدا لعم سامح, مساء السكر. شكرا على الكلمتين الحلوين يا غالي. وتحية كبيرة جدا لزوجتك الغالية نانا وبناتك النوشة وأموزة. مساء الخير يا بوب من أسوان, أحلى مساء عليك. عايز أسمع مساء لأختي آية في الميكروفون. يا سلام, تحية كبيرة جدا جدا لأهل أسوان. تحية كبيرة جدا لآية من مريوم, أحلى أهل, أهل أسوان, أهل الطيبة وأهل الجمال كله. أيوة أيوة أيوة يا بوب, مسيلي عليهم. حاضر حاضر حاضر. مساء الخير يا بوب, انا بقدم مسائي للناس اللي بتسمعك من شغلهم, محمود بي رضا ورضا بي فاروق. يا سلام, تحية كبيرة جدا جدا جدا من خالد رضا لمحمود بي رضا. ايوة ايوة ايوة, ورضا بي فاروق, وكله رضا في رضا. أيوة. ماشي ايه هو, ماشي. انا بحبك اشهد السلام, شكرا جدا. My own planet, شكرا جدا جدا على الرسالة الجميلة, شكرا شكرا جدا. ايه كمان, ايه ايه كمان هنا, وائل فايق, ازيك يا بوب, عايز اسمع احلى تحية من ايه من بنتي ايرينا للمعلم وائل في المايك ومش بترد ليه يا بوب. والله اهو اهو تحية. يا سلام, يلا نبعت تحية كبيرة جدا جدا من وائل فايق لبنته حبيبته إيريني, ومن إيريني لأبوها حبيبها وائل فايق, ومن ده لده, ومن دي لده, ومن ده لدي. عشان إيه, عشان أوقات بيبقى في حاجات بتروح في النص مني, فمش عايزين إيه نظبط, أنا نبوظ الأداء. إيه يا بوب, انا حسب معلوماتي انت بتقلق من اسم عبد الرحمن. ايوه يا عمادي تدرس, انا بقلق من اسم عبد الرحمن, وبقلق من اي اسم انجليزي بيبتدي بك

ميكي مساء العسل. جميل. طب ايه؟ مزيك. ايوه عشان ايه ما نحرقش وقت، عشان لسه في مزيكا وفي حركات ومحتاجات فاهم انت. يلا بينا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، يعني كل خميس من الساعة العاشرة لحد اللحظة دي. تقول لي لسه ما جاتش 12، اقول لك اصل احنا عندنا سلسلة شكر وسلامات كتير في الختام ومهمة. فيعني مبدئيا دايما وابدا الشكر في الاساس دايما لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها، وطبعا بعديها على طول الشكر يروح لكل مستمعي ومشاهدي النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي بيبقوا واخدين من وقتهم وجايبين الموجة او جايبين القناة وقاعدين بيتفرجوا وبيسمعوا ومقضين وقتهم معانا، وبياخدوا برضو من وقتهم ويبعتولنا على الواتساب ويتفاعلوا معانا على منصات التواصل. فانتوا دايما على راسنا، ورب دايما نجوم اف ام في وجهة نظركم جميعا الاذاعة رقم واحد في الوطن العربي، ورب دايما نجوم اف ام على كيفك. وطبعا اكيد الشكر دايما بيروح للناس اللي خلف الكواليس وعلى رأسهم مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها والصديق العزيز والغالي على القلب الأستاذ إبراهيم عزت، رقم 2 بنفس المواصفات بالظبط، بس هو الشهير بملك النعناع في مدينة الإنتاج الإعلامي الأستاذ سامح نصيف، في الهندسة الصوتية المتلفزة الأستاذ ميزو الشهير بميزو طرابزين، نبعته تحية كبيرة جدا الأستاذ ميزو. أما الفونت التلفازي فنبعت التحية للباتمان العتوان كبريتا وحش شبين الكوم محمود عتوان الشهير بالخفاش الحزين. مين تاني يا بوب؟ والله ناس كتير، الأستاذ شريف عماد جودة واعتماد الدي او بي بتاعنا اللي منور علينا حياتنا ومدلعنا ومزبطنا الشهير بشريف عجرم أو الفيلسوف أو القبطان. مين تاني يا بوب؟ سيد أبو ضيف، أبو الضيافة كلها، ابن بلدي ابن سوهاج، ده بقى اللي بينور حرفيا علينا الدنيا كلها. كمان فاذر أوف سبليتنج أبو القاسم، نبعت له تحية كبيرة جدا، وحش الام سي ار بتاعنا أكبر تاجر نمل في مصر. كمان خالد عوف اللي هو ولا عوف ولا حاجة، احنا بنمشيها له عوف بس يعني نظرا لسنه وحاجات كتير، بس هو اصلا عامة في الاساس

0: محمد مصطفى، محمد مصطفى، محمد مصطفى سالم، ابعت له صح هنا وان شاء الله اكون قايله صح، انا عددهم اصلي. تمام تمام. مين تاني؟ تمام كده هنعمل بقى تاني بتاعت لا خلاص تمام، وبعد كده نختار بقى. والله كنت لسه يعني انا ما بحبش انا اخش في الهري ده، بس يعني انا بشوفه انا وجهة نظري انا المتواضعة يعني اللي على قدها خالص يعني وبتاع، ونبعد عن يعني المذيع ويقول رأيه والكلام ده كله وبتاع. بس ليه بقى سلطان مثلا متقاش عليه صوت مصر؟ يعني ليه يعني ليه الموضوع محصور في النسائي ده؟ بقى سلطان يا جماعة ده الله اكبر عليه، ده صوت خطير، ده صوت جبار يعني بجد. ليه احنا حصرنا في حتة واحدة يعني؟ ليه احنا قفلنا كده؟ طب عادي بقى سلطان صوت مصر يعني، ايه مشكلة يعني؟ الصوت خطير خطير خطير، خطارة. طيب هنسيبكم معاه فعلا، بس قبل ما نسيبكم معاه لحظات او شوية صغيرين من دلوقتي، يوسف بركات. يوسف بركات، ايوة بركات، وبرنامج مش عادي زي ما بشرح لكم كل مرة، وبرنامج عادي جدا ومفوش اي حاجة، طبيعي زيه زي اي برنامج، بس احنا مسمينه مش عادي. اهو سماه مش عادي عشان يبقى تحس كده انه بس ان شاء الله سهرة خميس خطيرة. بس يوسف ده في القلب، وانا ما بهداش الا لما ارميله كلمتين كده من على طرف المعلقة. ويك اند السكر عليكم، نتقابل يوم الخميس الجاي. كان معكم البوب الصالح، شهاد دينر، تصبحوا على خير. سلام. اشعرت مع تصبح على خير دي.
1: نستمع الان لبهاء سلطان انا الغلطة، اغنية بلا شوية على نجوم افلام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟

0: دلوقتي جه معادكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشرة لمدة ساعتين ان شاء الله، تبقى حلقة خفيفة ولطيفة على كل المستمعين والناس اللي ايه لسه هتنضم لنا وبتنضم لنا من دلوقتي. برنامج موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 صباحا او بالليل بقى زي ما احنا متعودين نقول. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، وده بجد ايه مش اي كلام ولا مقدمات، لا بجد ببقى عايز اطمن على كل واحد فيكم. رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 3-8-35-0-22. وحلقة جديدة يعني طاقة مختلفة، وحب افكرك ان النهاردة الخميس يعني يوم الفضفضة. هتعمل ايه؟ كل اللي انت هتفكر فيه او بتفكر فيه ايا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه هندردش فيه مع بعضينا. ليه؟ لان النهاردة الخميس هكون جاي لك بقصة مش عادية، ولكن مش دلوقتي، شوية كده. ولكن في البداية عايز اسمع بقى كل الافكار والخواطر اللي بتيجي في دماغكم. وطبعا مش عايزين ننسى، لو انت دلوقتي يا باشا سايق في الطريق فان شاء الله توصل بالسلامة وبصحة كده والدنيا تبقى رايقة معاك. ولو انت دلوقتي قاعد عايز تسمع اغنية معينة او عايز تعمل اهداء معين، فاتمنى تبعت لي كل اللي انت محتاجه على الهواء. ليه؟ لان احنا في طاقة مختلفة، يوم جديد، ويك اند. وفي حاجة في البداية كده عايز أقولها ونوه عنها، ألا وهي يا جماعة ناخد بالنا شويتين، لأن بقى في تقلبات في الجو اللي هي بتاعت إيه، إن إحنا بقينا الصبح حر زي ما إحنا كده كده، ولكن الدنيا دلوقتي بالليل بدأت تبرد شويتين، بقى في سنة هوا كده. فيعني كل واحد ياخد باله، حاول على قد ما تقدر ايه جو ان انت كنت بتاخد شاور كده كذا مرة في اليوم وبعدين تنزل براحتك، ولو بتعمل ده بالليل خف الموضوع ده شويتين الفترة الجاية، عشان يعني هتلبس البرد اللي هو ايه اللي بيجيلك من غير ما انت واخد بالك ده، وبتبقى نسيه فهتلبسه جامد، زورك بقى هيبدأ يوجعك والحركات دي. كله يبقى تمام وكله يبقى مظبوط. تمام، نطلع اول فاصل، ولكن في حاجة بس عايز اقولها في قبل ما نطلع هذا الفاصل. كنت عايز أقدم تعزية لصديقي وأخويا عمر في وفاة والده الكاتب سيد عبد الفتاح السيد، توفى أمس، وإن شاء الله كده يصبر أهله وأسرته جميعا. عايزين ندعي له كلنا بالرحمة، وعايزين كلنا نبقى يعني ندعي لهم كلهم بالصبر كمان. بس كده، دي حاجة كده كنت لازم أقولها بصراحة، ولكن نطلع فصل ونرجع تاني لسه بنسمع برنامج مش عادي، ولسه نبدأ مع بعض حلقة مليئة بالفضفضة والقصص، ولكن بعد الفاصل.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
4: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
3: احنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: اه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي ايه؟
3: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة،
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنى
3: علي. استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
3: عشان نفهم بعض
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنبدا الحلقه، واحب اقول لكم الارقام هي 0-15-595-1006 ده رقم الواتساب، اما رقم التليفون هو 38-35-022. وعايزين نفكركم او عايز افكركم بان النهارده هو يوم الفضفضه، اليوم اللي بنتكلم فيه ايا كان في المواضيع اللي انتوا عايزينها، فخلينا على طول ندخل كده في السخان ونقرا الرسائل على الواتساب. ازيك يا جو؟ انا سارة بركات، عايزة اغنية بحاول لعمرو دياب. حاضر يا سارة. حاضر حاضر حاضر يا جو. انت ما شغلتش رامي صبري امبارح وانا زعلت، وبما انه عيد ميلادي انا عايزة اسمع رامي صبري انت جنان ووائل جسار مهما تقوله او خد بالك. كل سنة وانت طيبة، دي منا بركات. طبعا هتفتكروا ان كل دي عائلاتي ولكن تشابه اسماء، وده بجد. ولكن حاضر هشغلك رامي صبري يا منة. طيب ازيك يا شو، عامل ايه؟ بقالي شويه مش بسمع، طمنا عليك. عبد الرحمن عويس، ازيك يا عم عبد الرحمن؟ على فكره انا مجمع والله، عارف ان انت ايه ما بعدتش، بس قلت يا عم الراجل ده اكيد مشغول. انت طمنا عليك يا باشا، انا تمام وبخير، اهم حاجه تبقى انت تمام وبخير يا عم عبد الرحمن، منور الدنيا. طيب آية بتقول عايزة أنصح الناس لو عندكم صحاب لازم تسألوا عنهم عشان ما يروحوش فجأة، وأتفق معاها 100%. حافظ على أي حاجة أنت بتحبها عموما، يعني صحاب، أهل، كل حاجة كل حاجة. رجع جو وشوف رسالة امبارح الأخيرة وقول لي رأيك في كتاباتي، ممكن تقراها في الفاصل وتقول لي رأيك بعد الفاصل. خد بالك مش بحب المجاملات بجد، أوكي؟ وجايبة لي سكاكين كده، ده تهديد صريح. فأنا ممكن طبعا يا هاجر ما عملش أي حاجة من اللي أنت قلتيها دي، ولكن حاضر عشان خفت. نبدا بقى. مساء الخير يا جو، معاك هاجر. بصراحه انا بفكر في حاجه، عايز اقدم في مسابقه الشباب والرياضه، بس مش عارفه، حاولت كتير ومش عارفه اي حاجه عنها، ولا ميعاد التقديم ولا امتى ولا اي حاجه، بس ده اللي شاغل دماغي. طب ما نسيرش ونجوجل ونحاول نوصل لمعلومه، وتشجعي كده فعلا وروحي. اسمي زهره. لا ده ده ده ده دي اخر رساله، لكن لسه في رسائل قبلها كتيره. ثانيه واحده بقى. حلقة الحد موضوعها كان جميل جدا، في الفقرة الأولى كانت بتتكلم عن هندلة الشخصية الحقودة، للأسف الشبكة عندي كانت فيها مشكلة، ما بعتش غير السلام وده كويس، وبعت ردي متأخر شوية، حضرتك ما لحقتش تقراه وقلت كده. أنا الصراحة قابلت واحد للأسف بالشكل ده، إن هو حقودي يعني. كان بيبقى عايز يعرف كل حاجة عني، ولما ياخد رأيي عن سؤال. بس أنت بتقولي قابلت واحدة؟ ماشي، عمال أقول هي عمالة تتكلم بصيغة المؤنث ليه؟ بس ماشي، هي بتقول قابلت واحدة للأسف بالشكل ده، كانت دايما بتبقى عايزة تعرف كل حاجة عنها، ولما تاخد رأيها في موقف مثلا، على سبيل المثال أنهي سلسلة أحلى تشتريها، بقول لها أنا من وجهة نظري دي أحلى، في موقف تقول لي لا مش عايز أخد رأيك، قلت لها أنت حر، وبتجنب التعامل معاها وأكبر دماغي. والصراحة الشخصية دي من الصعب هندلتها، وعايز أقول إن الشخصية دي مريضة، ونكبر دماغنا من كلامها عشان نرتاح. كان في الحلقة كنت بقول إن البني آدم الحقودي ده أو البني آدم الغلاوي ده ما تاخدش برأيه إطلاقا في أي حاجة هيقولها لك، هتلاقيه دايما بيقول الكلام مش مبني على أي حقيقة، يعني اللي هو أنت شكلك مالك كده، وحش ليه كده، أو أنت شكلك مالك مش عارف إيه، أو أي إن كان. فهو ما بيقولش حاجات دي عشان بجد هو خايف عليك وبينصحك، لا هو فعلا بيقول أي كلام، بيرمي أي كلام. وبالنسبة للرسالة اللي بعدها، فأمين يا رب يا زهرة. اسمي زهرة وشكرا على برنامجك الجميل. شكرا يا زهرة، شكرا جدا. طيب صباح الجمال على عيونك يا جو، احلى سهره واحلى برنامج، عامل يا رب تكون بخير. عايزينك تظبط كده حلقات نلعب فيها زي حلقه يوم الاحد، او ممكن نخلي يوم الخميس فضفضه مع لعب، حاسه ان هنبقى كله هيبقى انبساط، لان انا ببساطه شديده معظمنا هنا في البرنامج بنبقى هربانين من مسؤوليات الحياه وتعب اليوم، فبتيجي بقى انت تظبط اليوم. الكلام ده كبير عليا قوي يا مريم، واتمنى ابقى ربع هذا الكلام. وبالنسبه لموضوع اللعب ده، فانا كنت بجس نبض بس، واكتشفت ان احنا محتاجين نزود الموضوع ده، فان شاء الله الفتره الجايه المزيد والمزيد، ولكن نجس النبض بس نتاكد. انا احب اتاكد بصراحه قبل ما اخش على طول كده. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول الحلقه. صباح الفل يا عم حماده، منور الدنيا. انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو. صباح الفل يا كنزي، احلى مسا عليك. محمد سمير بيسلم على نوره من المنصوره وعلي صافي من حلوان. صباح الفل عليك. مساء الخير يا يوسف، انا خلود. صباح الفل يا خلود. مساء الخير يا يوسف، عايز اسمع اغنيه انت حبيبي لتوليت. حاضر يا ساميه. ونقف لحد هنا اغاني ليه؟ عشان نلحق بقى على قد ما نقدر نشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها. نبدا باول اغنيه عمرو دياب بحاول. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته بس كده.

كلام جميل جدا. نكمل ونقرا رسائل. مساء الخير يا يوسف، انا منى. ممكن تشغل اغنيه تمنياتي لتامر عاشور عشان ماما بتحبها، ودي هي مسميه نفسها منى تامر عاشور من حبها في تامر عاشور، فتمام ماشي. حاضر هشوفها لك وهشغلها لك يا منى. يا هلا هلا، التلفزيون نور يا فنان. يا سلام، تسلمي لي يا نوره والله، شكرا شكرا شكرا. ممكن اسال سؤال؟ لو كانوا الاهلي بيفرقوا بين المعامله بين الابناء هيتحاسبوا اسماء، هيتحاسبوا جدا، ودي حاجه كارثيه يعني. بس في نفس الوقت ممكن يكون، مش عارف، دايما بحس ان ما ينفعش ناخد الكلام من جانب واحد يعني. هل ممكن يكون الواحد فعلا كان في معامله او في تفرقه بين الابناء من الاهل، ولا بتكلم على الكيس او اللي انت بتتكلمي عنه يعني؟ ولكن يا اسماء، حاسس ان ما تبقيش كده يعني، لما تكبري كده وتبقي ام باذن الله يعني، اتمنى ايه ما تبقيش انت كده خالص. ازيك يا يوسف، حلقه موفقه ان شاء الله. عايز اسمع اي حاجه لحمزه نمر على ذوقك. حاضر. ايوه جدع ان انت سبت، قعدت تقعد تمسح في الرسائل انت، بس كويس ان انت سبت اسمك عشان مش هقعد اقول دراكولا كل حلقه وبتاع. طب نور الدنيا يا مصطفى. جو مساء الفل، انا رشا، عايز ابعت اهداء لجوزي بمناسبه عيد جوازنا، عايز اسمع اغنيه شيرين. حاضر يا رشا. حاضر حاضر حاضر. هما بيقولوا ايه في المناسبه ده؟ كل سنه وانتم طيبين. والله ما عارف، ده سؤال يا جماعه، بما ان حلقه الفضفضه عندي سؤال ليكم. دلوقتي واحده بتقول لي ده عيد جوازنا، فانا المفروض ما ابقى ساكت، اقول لها اي حاجه ردا على هذه المناسبه؟ اقول لها كل سنه وانتم طيبين ولا اقول لها ايه؟ ربنا يخليكم مع بعض، ربنا يخليكم لبعض. حاسس ان ربنا يخليكم لبعض. مساء الفل يا جو، عايز اسمع اغنيه ما صدقت تقابلنا رامي صبري. ساره، تم حجز. رامي صبري انت جنان لمنى، وخصوصا كمان ان منى النهارده عيد ميلادها، تحاولي تقولي لي مغني تاني. صباح الفل، اثبات حضور. سلامي لمنى والاء واشطر مذيع. طبعا تسلمي لي يا ماجي، والله منور الدنيا. هاي عامل ايه يا جو؟ انا اول مره شاركت. انا مش اول مره شارك، وشاركت قبل كده. يا ترى فاكرني؟ مستحيل. انا صريح، هذا البرنامج مبني على الصراحه، وزي ما كنت بقول في الحلقات اللي في البدايات خالص، ان شاء الله ايه، هذا البرنامج يكون المساحه الامنه ليه، لكل المستمعين. فانا اكيد مش هيبقى فيه مساحه امنه مبنيه على الكذب، فانا مش فاكر خالص يا ملك، خصوصا انت كمان كاتب اسمك ثنائي، برضه ما افتكرتكيش للدرجه دي. انا صريح معاكي. نسمع كايروكي ونرجع تاني.

نكمل ونقرا الرسائل. انا توحة وعايزه ابعت رساله لبنوتي بسمله. بحبك قوي يا روح قلبي، واسمعي الكلام بقى وخدي علاجك. يعني اتمنى الرساله توصل، يعني اتمنى الرساله توصل. طيب ممكن تقدم لي نصيحه من اخ كبير لاخت الصغيره في اي حاجه المفروض اخد فيها نصيحه؟ يعني شكرا مبدئيا ان انت شايفاني اخ يعني كبير، ولكن عايز اقول حاجه مهمه الا وهي يعني كلنا بننصح بعض هنا في هذا البرنامج برضو، عشان الواحد ما يبانش ايه بالظبط كده ايها المستمع الاو جي، عشان ما يبانش فلحوصه. طيب لو هقول لك نصيحه وواضح ان انت صغيره سنا، فاحب اقول لك اسلكي بس. اظن اي بني ادم على هذا الكوكب الجميل لو سلك هيبقى عايش حياه جميله جدا كويس، لان السلكان بيبان على الوش وبيبان في حياتنا وفي طرقنا في الحياه.

0: يسكت عشان عمال يزن ويشدني من شعري ويقعدني زعق فيه عشان يسكت، وشغل لي اغنيه لولا البنات عشان بيحبها. انا شغلت عمرو دياب صح، شغلت عمرو دياب فعلا، وانا مش هزعق يعني. انت هتخليه يكرهني عشان عشان عشان انت في الاخر تبقى تمام؟ ايه يا عم موسى انت اسمك ايه؟ اسلام؟ لا انت ميسز اسلام ماشي، يعني مش عارف اسمك ايه بس هو رقم اخره 034. لا يا استاذ اتعاملي معاه، اتفضلي انت اتعاملي. ممكن اطلع معاك دي ان جي؟ حاضر يا ان جي. رقم التليفون 38350022. مساء الخير يا يوسف، هابي ويك اند. عايز ابعت هدايا لام مالك ومالك ومازن، المفروض اليومين دول ندعي ندعي بكل حاجة يعني. هو بيقول لي كده، أبو مالك من أسوان صباح الفل يا أبو مالك. عمل سيرش على جوجل وكمان سألت الـ AI بس مفيش ولا معلومة طلعت بيها. ده كان عن التساؤل بتاع فكرة مسابقة الشباب والرياضة. طب يا جماعة لحد يعرف، طب هي قولي لي مسابقة إيه بالظبط؟ يعني مسابقة الكتابة أكيد لأن أنت تحب تكتبي. لو حد يا جماعة يعرف، أي يعني إخواتنا اللي بيسمعونا من من من وزارة الشباب والرياضة، لو حد يعرف يقول لنا ازاي، لو حد عايز يقدم في مسابقة الكتابة في وزارة الشباب والرياضة يا ريت يعرفوه يعني. بعتوا لنا شعر وإلقاء، قالت لي المجال بالظبط شعر وإلقاء، ودي مسابقة مفروض الشباب والرياضة، فهي عايزة تعرف ازاي. فيا جماعة يا ريت لو حد عنده معلومة يدلنا ان شاء الله. هاجر لو في معلومة هتلاقيني رحت قلت قدام الناس كلها. معروفة بتقول لهم ربنا يخليكم لبعض، ماشي هاجر خلاص. ده كان التساؤل برضو بتاع لو الانيفرساري بتاعت الجواز دي اقول ايه، فبتقول لي ايه ربنا يخليكم لبعض، بتبقى انسب حاجه يعني. طيب ماشي، نعمل حاجه جميله، نسمع اغنيه كمان صح. طيب منا طلبت مننا اغنيه رامي صبري انتي جنان، نسمعها ونرجع تاني على طول.
1: كله عادي اللي انت شمس طلعه، كله حلو اللي انت بس روعه، شكله قاتي فيكي اوبس

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، ام رقم التليفون هو 38335022. نكمل ونقرا الرسائل بما اننا في فقرة الفضفضة. مساء الورد والفل والياسمين، بجد حضرتك مذيع شاطر جدا واخر ذوق واحترام، شكرا جدا. ده محب بيكلمنا من نيويورك، فمنور الدنيا يا كبير، وبشكرك جدا والله على كلامك الحلو ده. طيب واضح ان انا اثرت الجدل. نورة بتقول انا بشوفهم بيقولوا هابي انيفرسري تقريبا، ربنا يخليكم لبعض، مالها ما اثرتش في حاجه، وكل سنه وانتم طيبين، نمشي الدنيا مع بعض. عندك حق بصراحه نورة، انا من هذه المدرسه، نمشي الدنيا كمان. صباح الخير يا جو، عايز اسمع اغنيه بتوحشني لاشرف، كانت هديه لاخويا وحبيبي الدكتور رامي بالمملكه العربيه السعوديه، واقول له نوجا بتحبك قوي، انا اول مره اشارك، واتمنى تهدي الاغنيه وتبعت سلامي. اتمنى السلام يكون وصل، واتمنى وحاضر احاول اشغل الاغنيه. انا احمد ابو زيد، ممكن تشغل الاغنيه للشامي؟ حاضر يا احمد، هعمل كده. مساء الورد، بمسي على الدكتوره شهد خالد الصاوي من خالته وام حبيبه، اتمنى توصل. ازيك يا جو، عامل ايه؟ بسجل حضور، ولو ممكن اغنيه اليسا لعبه الايام. تمام يا باشا، كله بالترتيب. مساء الخير يا يوسف، نصيحتي للبنوته اللي بتسالك عن نصيحه انها تتابع البرنامج بتاعك. لا يعني هتوتر منك والله، بس بتقولي كلنا بنتابعك وبنستفاد، يعني شكرا جدا والله، انا كمان والله بستفاد منكم جدا. دي بقى اللي بتبعت لي دلوقتي، دي مامة سامية ومنى، اللي هي مسميه نفسها منى تامر عاشور، فمنوره الدنيا حضرتك يعني، واتمنى تكوني مبسوطه بيه البرنامج. صباح الفل يا عليك يا جو، عايزه في الاول صباح على ماجي، اقول لها تعقل وتغير افكارها السودة دي، وتتمسك بالبيج بتاعتها، وتنصحنا بايه لو في حاجه حابين نعملها وشاطرين فيها بس محبطين او مش عارفين ناخد خطوه. تحياتي. تخيلي نفسك زي اي حد ما عندوش طموح، انت ربنا كرمك وبقى عندك فكره، والفكره ديت بس محتاجه منك، هي حاجه مش قليله ولكن محتاجه منك المجهود، وان انت تشدي حيلك، فبقيتي زيك زي اي حد ما عندوش افكار وقاعد كده. فانت تخيلي بقى، تخيلي تبقي قاعده كده، ربنا اداكي فكره ومش عارفه تتمسكي بيها. وبصراحه ما اللي بيبقى كده بقى وبيبدا بقى بعد كده يحبط، ويفضل يقول لك مش لاقي شغل، او معيش فلوس، او ايا كان اللي بيحصل له في حياته، يعني بحس ان هم ما بيصعبوش عليا اطلاقا. باشا انت معاك حاجات، بس انت يا اما مش شايفها فبتعالى تشاور لك عليها، يا اما لا، يا اما انت عايز تعاطف بقى طول الوقت، يلا بينا طبطبوا عليا، عصبتوني. نسمع اغنيه، لان استنى بقى دي لازم اقولها كامله عشان ده الاهداء. ثانيه واحده. جو مساء الفل، انا رشا عايز ابعت اهداء لجوزي بمناسبه عيد جوازنا شيرين، والاغنيه اسمها عين ونني، عشان بس ايه تبقي عارفه يا رشا.

مساء الفل يا جو، يا ريت تقول لي سيما مراتي ومنى حماتي بطلوا تنمر عشان القرش ما يطلعش ياكلك واحنا قاعدين على بحر الخليج العربي، بس بحبهم عشان اعرف اعيش. احلى جو. تسلم لي يا صديقي والله، يعني ده رقم اخره 217. صباح الفل. مساء الفل يا جو، عايز اغنيه انغام لوحه بهته وانسب رد للمناسبه تعيش وتفتكر وربنا يجعلها اخر الاحزان. هتودينا في دهي انت كده، هتودينا في دهي وانت مش خسران حاجه، انا اللي قاعد هنا في وش الناس. ماشي، نسيت اقول لك هي حاجه غريبه بس انا حلمت انك مثلت، بس كان دور شرير، فبجد ان شاء الله تكون اكبر ممثل، بس اوعى تمثل دور شر يعني اي حاجه. طول ما ايه، استنوا يا جماعه هقول لكم حاجه. عبد الله، انا هفضحك عبد الله، واحد صاحبي اسمه عبد الله هاشم، تمام؟ النهارده قال لي جمله جميله كده مع واحد شغال معاه، بيقول لي بيقعد يقول ايه، طول ما الثلاجه محتاجه اشتغل اي حاجه، حاجه كده عارفه عارفين. فهو قال، فقلت له والله تصدق لو لقيت وقت مناسب اقولها، طول ما الثلاجه محتاجه نشتغل اي حاجه. فباشا دور شر، دور مش شر. هنودي مثلا مسا مسا يا جو، انا لما بختفي بيبقى من غير سبب، المهم انت عامل ايه. انا زي الفل يا عم رامي، انت منور الدنيا. ازيك يا يوسف، ممكن تقول لجوزي كريم بسمه بتحبك قوي وتقول له بسمه بتشكرك يا قلبي، الشاورما كانت حلوه تقريبا. يعني دي علاقه كده تقريبا، ليها علاقه بان هو لو ما جابلكيش شاورما مش هتحبيه، والله اعلم يعني، ده احساسي. فنطلع فاصل تحلوا انتوا مشاكلكم مع بعض. اسمك ايه؟ اسمك اسمه كريم وانت اسمك بسمه، انا بس قلت اقول، ورقمها اخره 217 عم كريم عشان لو شاكك ان هي هي، مش هقول اكتر من كده. نطلع فاصل ونرجع تاني يكونوا حلوا مشاكلهم. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل ولسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006 ولسه احنا في فقرة الفضفضة قبل ما ندخل على فقرة قصة مش عادية. تمام بس خليني قبل ما ندخل فقرة قصة مش عادية هرميلك سؤال بس تفتكره او تفكر فيه عقبال ما نوصل للفقرة بتاع قصة مش عادية. القصة دي الفقرة ديت لو انت اول مرة تسمعنا فهي بتبقى فقرة بيبقى فيها قصة حياتية ممكن تكون انت عشتها قبل كده او حد تعرفه عاشها, وهي بتبقى عبارة عن ان احنا بنشوف الموقف ده وبنبدأ بقى نتناقش مع بعض في هذا الموقف اللي هيتقال في القصة. تمام قبل بقى ما ندخل على الفقرة ديت هقول لك سؤال كده فكر فيه لحد ما نوصل هناك. اول السؤال ده هو عبارة عن هل بتقدر, عارف الجملة او الموقف اللي ممكن يكون بيحصل لك مثلا ايه, ممكن تبقى انت الغرور سايقك والعند والكبر بقى والحاجات دي, ففي ناس ممكن تيجي تروح قايله لك جمله او تسالك كده او تفكر معاك وتقول لك طب ما تحط نفسك مكان الشخص ده يا اخي, مش يمكن فعلا كان محتاج الحاجه الفلانيه او كان فعلا محتاجك او او او. فهل انت بتقدر تحط نفسك مكان الشخص اللي قدامك؟ ده السؤال في المطلق. هسيبك بقى مع هذا التساؤل في المطلق ونعلى بالمزيكا تاني ونكمل ونقرا الرسائل فقره الرسائل ونقرا في فقره الفضفضه لحد ما نروح لفقره مش عاديه أو قصة مش عادية. حمزة نمر بعد إذنك يا جو قدامي, والله قدامي, أنت قلت لي أغنية على ذوقك وبتاع فأتمنى أختار أكون اخترت أغنية جميلة. حلقة جميلة يا جو, مود الأغاني روعة يا باشا, اختياراتكو كلها جميلة. بما أنك مش فاكرني, دي كانت ملكة يا جماعة لو تفتكروا في بداية الحلقة قلت لها مش فاكرك, قالت لي بما أنك مش فاكرني كده تمام عايز أسأل عن حاجة. هي لو صاحبتي راحت وقالت لواحدة متجوزة إني بكلم حد وقالت لها بلده واسمه وعمره والكلام اللي بيننا تفتكر دي تسال تكون لسه صاحبتي؟ انا مش فاهم. هي في واحده متجوزه, في واحده صاحبتها, عندها واحده صاحبتها متجوزه راحت قالت لهذه البنت ان انت بتكلمي حد, ايه علاقه بقى ان هي متجوزه؟ يعني ليه ده عنصر مهم في القصه؟ مهم لو واحده صاحبتك قالت سر بينكم في المطلق فدي مش حاجه كويسه, لازم تواجهيها وتتكلمي معاها وتقولي لها ما تعمليش كده تاني لان انا مستأمنك انت على اللي بقوله ايا كان بقى متجوزه ولا مش متجوزه يعني. ولو انا بقى مش فاهم صح اشرحي لي اكتر في الرساله, فاهم؟ بغض النظر عن الهزار يعني. صباح الخير يا جو, تعرف برامج مفيده ممكن نستفاد منها؟ يعني انت ايه البرامج اللي بتحب تسمعها؟ والله انا تقريبا بسمع حاجات كتيره جدا ومختلفه جدا ومش شبه بعض جدا, بسمع حاجات كتير فمش عارف اقول لك ايه يعني. هجمع لسته كده والله في مره واحاول اقول لكم اللسته دي تمام, واتمنى يعني تفيد. مساء الخير يا يوسف, انا تيا او تايا, لا تيا اكيد اسميكوا الجديده دي ماشي. المهم انا كنت عايز اسمع اغنيه للشامي. طيب هو الطلب كتير فحاضر احاول اعمل كده بس بعد ما اخلص الكام اغنيه اللي انتوا كنتوا طالبينهم قبل كده. مساء الورد عليك, ممكن اغنيه في حد يفارق حد ويسيبنا؟ حاضر يا كنزي, هو ده عمرو دياب كنزي تقريبا صح؟ طب ما انا شغلته. طب اقرا بقى يلا قول لي. حاضر هقرا هاجر, هبقى اروح. مسا مسا يا جو, نورك العادة, تعبانة ممكن تخلي كل يدعي لي لان مساعد امي كبيرة في السن مش بحب اتعبها, اتعب عشانها. هي اكيد بتحبي تتعبي عشانها ولكن يعني الف سلامة عليكي وربنا يخليها لك, واللي انت بتعمليه ده اعظم حاجة في الدنيا بالمناسبة يعني. حتى لو تعبانة ولا بتمسكي نفسك عادي يعني, تعالي على نفسك شويتين. هو بيجي وقت كده لحظات احباط بتبقى مش عايز تعمل حاجة بس ما بتكملش ساعة ساعتين وبنرجع تمام وبنكمل. أحب أقول لألاء ما تقلقيش عليا, أنا متمسكة وعايزك أنت كمان تكملي وأشوفك دايما أحسن, ولو البكا خلصت هشحلك. طيب دي مشاكل أسرية بينكو يا أستاذة ماجي أنت وأستاذة ألاء, ولكن اللي أنا شايفه أن أنت بتحاولي تخلي شكلك أحسن لأن هي شحنت لك النت الشهر اللي فات. طبعا لو أنت عمرت تسمعنا هتحس أن أنا بني آدم لا أتمن على أي سر, ولكن لا هي ماشية كده عندنا يعني. هتقول لي حاجة يا باشا هتبقى راحت. الطلب بقى مننا وائل جسار, خد بالك حلو, نسمع وائل جسار ونرجع تاني.

وتنتهي فقرة الفضفضة، وهبدأ أتكلم معاكم في القصة اللي مش عادية. كنت سألتك قبل ما نسمع الأغنية اللي فاتت دي، هل بتعرف تحط نفسك مكان الشخص اللي قدامك؟ بتلتمس له عذر بقى، تفهم نظرته للموضوع، ليه تصرف بالشكل الفلاني، وهكذا. كويس؟ قصتنا النهاردة هي قصة مستوحاة من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية. كنت وأنا بقرأ الكتاب ده، الكتاب ده فيه حاجات كتير قوي، كويس، وفي أفكار كتير، وفي هو كتاب حلو جدا بصراحة، يعني هيغير تفكيرك في حاجات كتير قوي. لكن أنا هطلع بس من الكتاب ده فكرة أو قصة واحدة، دي اللي هتناقش معاكم فيها النهاردة، ونشوف بقى علم النفس بعديها قال إيه وحاجات دي. ولكن قبل كل ده أنا عايز كنتوا تبقوا تقولولي استنتجتوا إيه، ونشوف إحنا في الآخر هنوصل لإيه بعد ما نسمع القصة دي. حلو. وبرضو بالمناسبة في المستقبل كده هبدأ أستعرض لكم الكتاب كله بس في حلقة منفصلة، ولكن خلينا نتكلم عن الفكرة الواحدة اللي طلعت بيها من هذا الكتاب، مش عشان هي الوحيدة ولكن عشان عايز أتكلم فيها. تخيل معايا كده، أنت صاحي الصبح بدري، ومش محتاج تتخيل بصعوبة إطلاقا، ولا محتاج تسرح بخيالك وتغمض عينك والجو ده، لا دي حاجة احنا بنعملها كل يوم، ألا وهي أن احنا صاحيين الصبح بدري رايح شغلك، وطبعا انت صاحي من الصبح ومش شايف قدامك ليه، لسه ما شربتش بقى قهوتك، ما نمتش كويس، فضلت سهران مع اصحابك بتتفرجوا على ماتشات، ان كان اللي حصل، انت نازل رايح تركب المترو، ركبت المترو، هو صدفه المترو العربيه فيه هاديه والدنيا رايقه خالص. كويس. قعدت ولقيت، تعالى بقى نتخيل انا وانت المشهد اللي حصل في العربيه بتاعت المترو دي، بس اللي انت قاعد جواها، راجل قاعد لابس سماعة بيسمع اللي بيسمعه، واحد تاني ماسك كتاب، واحدة تالتة ماسكة جريدة، واحد بيقلب في تليفونه، واحد بيلعب سودوكو هناك كده، وهكذا، وكله قاعد ساكت خالص، تقريبا مستمتع بان لحظة ان المترو او العربية فاضية الصبح بدري كده. كويس. وقيس فجأة تلاقي ايه اللي يحصل، وقفنا عند محطة ما ايا كان هي ايه، اب داخل ومعاه أربع أطفال، يعني متوسط سن الأطفال الأربعة دول من 8 سنين ل 12 سنة مثلا. كويس. ويحصل إيه؟ الأب يدخل يقعد زي الناس، والأطفال الأربعة دول اللي هم سنهم من 8 9 10 11 حاجة في الحتة دي، يبدأوا يجروا ويتنططوا، ومهرجان، اللي لابس سماعة يشدوها منه، اللي بيقرأ كتاب يخبطوه بالغلط، وانت قاعد كده مش عارف إيه، راحوا دايسين على رجلك، كمية من العبس وكمية من الطاقة المفرطة وكمية من عدم التحكم، وان العيال دي لازم تسكت حالا. الناس كلها بدأت تبص للأب بصة كده من بعيد كده، اللي هو معلم انت مش معنا، هو ازاي الناس دي عندها كمية البرود دي؟ تبقى انت بقى واقف في احدى السوبر ماركتات الكبيرة تسمع طفل بعاد بعيد، تبقى راكب سوبر جيت ومسافر سفرية انت وصحابك، فتلاقي طفل قاعد ورا بيصرخ، حرفيا ده مخطوف، ده حرفيا ده مخطوف، ده مش دول مش اهل. كويس. وبعدين الناس كلها عماله تبص للاب وبتاع، فانت قررت تروح قايم وتروح للراجل ده، لو سمحت يا استاذ عيالك مبهدلين الدنيا. الراجل اول ما سمع صوتك اكتشف، او تحس ان هو راح مد رياكشن بتاع ان هو كانه صاحي من النوم كده، اللي هو اتخض جدا اتفاجئ، ولا كان يعرف حاجه عن اللي حصل اصلا ولا واخد باله. الراجل راح بص لك، عينيه كلها حزن كده وهدوء جدا وتعب، وراح بص لك قال لك عندك حق، انا لسه مجمع اللي انت بتقوله ده، بس انا اسف ليك، ولكن احنا لسه خارجين من المستشفى حالا، ووالدة الاطفال زوجتي لسه متوفية من ساعة، فانا مش عارف اعمل اي حاجة، مش عارف افكر يعني، فما بالك هم تقريبا دي طريقتهم في ان هم يعبروا عن الخبر اللي مش عارفين يتعاملوا معاه ده. كويس. الناس كلها اللي قاعدة حالة من الهدوء، كله ساكت، كله سمع القصة، وكل الناس اللي كانت من شوية هترمي الخمس أفراد دول، الأب بالأربع أطفال، من العربية 180 درجة المشاعر اتغيرت، وفجأة كلهم بقى عندهم طاقة يقوموا يجروا مع العيال دي، واللي بيخبطوا ابتسامة ابتسامة، كله عمال يرمي ابتسامات، كله عمال ينده انت اسمك ايه، انت شكلك ايه، انت بتلعبي ايه، انت عندك كم سنة، كله في الحتة دي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت سمعت القصة اللي كانت ورا فعل معين، فبدأت تبص لنفس الحدث ولنفس الفرد بس بطريقة مختلفة تماما. دي قصتنا بتاعت النهاردة، او دي الفكرة اللي طلعت بيها او طلعتها كده من الكتاب.
اوقات كتيره ممكن يكون فعل قدامك. وبالمناسبه انا نفسي جربت الحوار ده لما قريت الكتاب، لما كنت مثلا بتعصب جدا من الناس بتعمل الصوت بتاع الشكمان ده في العربيات ومش عارف ايه وبتاع، ما زال الموضوع مستفز 100%، ولكن بقول اوقات كتيره الشخص اللي عمال يجري بسرعه عاليه ولا اللي عامل صوت في مش عارف ايه ده وهو داس بنزين جامد ودوشنا كلنا يعني، ممكن يكون رايح يلحق مامته مثلا في المستشفى، ولا ممكن يكون عنده عذر معين. بهدي نفسي اقصد بعمل ده اقصد عشان مش افضل طول اليوم مشدود وعمال ابرق للناس كلها ومش طايق نفسي. ساعات محتاجين نحط نفسنا مكان اللي قدامنا، مش شرط يكون كل طول الوقت اللي قدامك ده عنده سبب، ممكن يكون فعلا بني ادم مش احسن حاجه في الدنيا، ولكن اوقات كتيره ممكن تظبط. وعلى الاقل لو انت ما عرفتش القصه الكامله، اسمها ان انت التمست العذر ده للبني ادم او تخيلت هذه القصه، فبدات انت تتبسط او تهدى شويتين. حلو، دي قصتنا، خلصت القصه، نعلب المزيكا، نطلع فاصل. حلو، كل ده هيحصل مره واحده، ونرجع تاني بعد الفاصل. اكون استقبلت رسائلكم على الواتساب على 0155955006، وابعتوا لي قولوا لي هل انت بتحط نفسك مكان اللي قدامك، وتعالوا نشوف بقى علم النفس هيودينا لفين، وايه بقى التحليل بتاع القصه دي بشكل اعمق واعمق واعمق.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojumafm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين البرنامج. لسه رقم التواصل هو 015-595-5006. وحب اقول لك ان احنا في فقرة قصة مش عادية. قصة النهاردة او قصة القصة اللي مش عادية النهاردة هي طلعتها كده كفكرة من ضمن افكار كتيرة كانت جوه الكتاب ده, من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فاعلية. وكانت القصة بتدور حوالين ان شاب او انسان راكب المترو وقمة الهدوء في الدنيا وقمة الطمأنينة والهدوء, والناس كلها قاعدة مركزة اللي بيسمع حاجة ولا اللي بيكتب حاجة. وفجأة اب واطفاله بيدخلوا المترو بيخربوا الدنيا, والاطفال عمالة تلعب وتتنطط, والاب قاعد بالنسبة لك ولا على باله. بعدين من كتر ما الناس انزعجت والشاب ده انزعج جدا, راح قام وقال للاب باشا العيال دي لازم تهدى. فساعتها الراجل قال له ان والدتهم لسه متوفية, فممكن يكون هم مش عارفين يتعاملوا مع الخبر ده. فتقريبا دي طريقتهم في ان هم يعبروا عن الشعور, يعني الحزن اللي جواهم او عدم الفهم للموضوع ده. ففي اللحظة دي كل شعور الانزعاج اللي كان موجود عند الراجل ده الشاب اللي قام والناس اللي قاعدين في المترو تحول 180 درجة. الموقف والسلوك هو هو, ولكن العدسة اللي الناس بتبص منها هي اللي اختلفت لما عرفوا السبب. علم النفس سريعا بيقول لك من منظور علم النفس, حكاية المترو بتكشف عن آلية ذهنية, طريقة عمل كده, حاجة بتحصل لك في مخك, ألا وهي وحاجة بتحصل معنا كل يوم بالمناسبة, ان احنا بنشوف السلوك بعدها بسرعة جدا, بنبني قصة في دماغنا تفسر السلوك ده كويس. كان في بالمناسبة برضو قصة تقريبا في نفس الكتاب كانت بتتكلم عن يعني هخرج لكم من حتة بتاعت علم النفس دي, بس هقول لكم برضو مثال يقرب برضو القصة شويتين او يقرب اللي انا بتكلم فيه. بيقول لك كان في افتكرت دي كانت في حلقة قبل كده, كنت اتكلمت عن نظام كده بيتبعه بعض البشر في اليونان على حسب ما افتكر يعني. وهو فكرة ان بيقول لك تخيل ان انت ماشي بزي فلوكة كده زي اللي بتبقى ماشي في النيل, خشب خالص, قارب كده صغير, وانت راكب القارب ده ماشي في المية, وفجأة راح واحد جه خبطك وفي فتحة وكسر صغير كده حصل في القارب اللي انت راكبه ده. فانت بالنسبة لك شفت الموقف, ترجمت ان في حد السبب في ان ده اللي حصل, فرحت مطلع العصبية دي على الشخص ده. وبيقول لك لو نفس الموقف حصل ولكن ونفس الخبطة بنفس النتيجة, ولكن تيجي تبص في القارب اللي خبطك تكتشف ان هو كان فاضي وماشي لوحده في المية وجي فيك بالصدفة. يعني يقول لك نفس السلوك ونفس النتيجة ونفس كل حاجة, ولكن انت عشان لقيت او رسمت القصة او حطيت او لقيت حد تصب عليه الغضب ده, فانت هتبدأ تعمل ده وتسرح فيه. ولكن القصة التانية بتاعت ان القارب الفاضي ده خبطك بالغلط, انت ممكن تتعصب نص ساعة, تلت ساعة, ساعة بالكتير, بس في الاخر هتقعد تقول يا عم خلاص او اللي حصل, بس طالما لقيت حد تطلع فيه غلك هتفضل مكمل, فاهم؟ فدي كانت بس ده حاجة جت في دماغي يعني. نكمل بقى. فعلم النفس بقى بيقولك المشكلة ان انت يعني من الاخر السيجمنت ده او الحتة بتاعت علم النفس دي بعنوان اتعلم تبقى بطيء في حكمك على الموقف. حلو. المشكلة ان القصة اللي انت بتبنيها دايما بتكون ناقصة. القصة اللي مخك بيبدأ يبنيها ويعمل سيناريوهات دي لما بيشوف فعل معين بتبقى دايما ناقصة, والقصة اللي في دماغي دي بتبقى مش حقيقية لاننا ما نعرفش الظروف اللي الشخص التاني بيبقى عايش. في حالة المترو والقصة اللي احنا حكيناها, الركاب شافوا اطفال مزعجين, فالمخ اخترع قصة سريعة دول اطفال مش متربيين والاب ده مهمل. لكن بمجرد ظهور معلومة جديدة وهي وفاة الام, حصل اعادة تفسير للموقف. السلوك نفسه ما اتغيرش, ولكن العدسة اللي انت باصص منها اتغيرت. ودي نقطة مهمة جدا. ليه بقى؟ احيانا مشاعرنا اتجاه الناس مش بتتحدد باللي عملوه, ولكن بالقصة اللي احنا بنحكيها لنفسنا عنهم. فاهم؟ تاني, احيانا مشاعرنا تجاه الناس مش بتتحدد باللي هم عملوه فعليا, ولكن بالقصة اللي احنا بنقولها لنفسنا وبنبدأ نخترعها في مخينا. طب حل المشكلة دي ازاي؟ والسيناريوهات اللي تيجي في المخ تجاه اي موقف ممكن اللي يكون اللي قدامي عمله او حصل منه وانا مش عارف اوقف ابني قصص. علم النفس بيقولك ان انت لازم تتعلم تحط نفسك مكان الناس اللي حواليك او مكان الاخرين عموما, وبتسمى هذه المهارة أخذ المنظور. بمعنى ده نفس اللي بينصح بيه الحديث الشريف اللي بيقول التمس لأخيك 70 عذرا. المهارة دي محتاجة تباطؤ بسيط قبل الحكم، بلاش تنط كده وتقفز إلى استنتاجات يقينية 100%. أنا متأكد أنها عملت كده عشان كده، أنا متأكد أنها عملت كده عشان كده، لأن عادة أول تفسير بيطلع من دماغنا بيكون بعيد تماما عن الحقيقة. اتعود تهدي الدنيا شويتين وقول لنفسك أنا شايف التصرف ولكن مش عارف القصة كلها. عيد دايما جوه مخك القصة دي أو الجملة دي، أنا شايف التصرف ولكن مش عارف القصة كلها. بالطريقة دي تقريبا وبنحاول إن حياتنا تكون أسهل وتفاعلنا مع بعض كده ونتعامل مع بعض وإيه نبقى أحسن شويتين، صح؟ نسمع أغنية توليت لأن اتطلبت ونرجع تاني.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. حاجة كمان قبل ما يعني أبدأ أقرأ الرسائل, ثانية واحدة أقول لكم حالا, في دراسة حديثة, بما أن هذا البرنامج يتحدث عن الفروقات بين الأجيال والشباب والحاجات دي كلها, في دراسة كبيرة اتعملت في جامعة ميتشيغان الأمريكية وشارك فيها أكتر من 14,000 طالب جامعي, والباحثين اكتشفوا حاجة مهمة جدا, ألا وهي أن الجيل الجديد قدرته قلت بنسبة 40% عن الأجيال القديمة أو السابقة في التعاطف ورؤية الأمور من وجهة نظر الشخص التاني. الدراسة فسرت النتيجة دي بأن التواصل السريع وشبكة الانترنت خلونا نطلق الحكم وأحكام سريعة وقاسية من غير ما نفكر في المشاعر. كمان سهولة الوصول للمعلومات خلانا حاسين ان احنا حكماء وعندنا المعرفة الكاملة, وبالتالي بقينا بنثق في أحكامنا المتسرعة ثقة عمياء, لان انت كده كده مخك ضحك عليك ان انت تعرف معلومات كتير قوي, ما انت عملت تقرأ بقى وعملت تقلب على الفيسبوك طول اليوم. كمان في دراسة عالمية ركزت على التعاطف وشملت أكتر من 100,000 شخص من 63 دولة. الدراسة اكتشفت ان المجتمعات العربية والشرقية بتسجل أعلى معدلات في التعاطف والتكاتف الاجتماعي والترابط مقارنة بالمجتمعات الغربية الفردية. مفروض تسأل نفسك, أنا بقول الخبر ده وبعدين الخبر ده ليه؟ بصراحة مش كل حاجة هقولها لك للآخر كده, فكر انت في دي, ان في خبر بيقول ان الاجيال الجديدة قلت نسبة التعاطف ورؤية او تخيل المنظور للشخص التاني بنسبة 40% عن الاجيال القديمة, والخبر اللي بعديه على طول ان احنا كمجتمعات عربية وشرقية في دراسات كتيرة جدا بتقول ان احنا عندنا ترابط مجتمعي جدا وقريبين لبعض, وتحس ان احنا دايما كلنا تحسنا شبه بعض كده في العائلات وفي الظروف وفي الحياة. فلما تلاقي الخبرين دول ورا بعض محتاج تفكر ثانيتين انت بتعمل ايه في الدنيا بما انك شاب في مقتبل العمر. تمام, نقرا الرسائل اللي بتتبعت على الواتساب على 0-15-59-55-1006. ناخد بقى رسائل من فوق شويتين. بالنسبه لموضوع الحلقه, انا ايوه من النوع اللي بقدر ظروف الناس اللي حواليا, والحمد لله بحط نفسي مكان اللي قصادي قبل ما ارد. معرفش انا كده من زمان ولا مؤخرا, بس اعتقد اني دايما كنت بقدر ظروف الناس, ولكن حتة ان احط نفسي مكانهم مش فاكرة انها كانت فيا من زمان, ولكن مع اللي شفته انا نفسي في الحياة من مواقف مفاجأة مش سهلة بتواجه الواحد, فده خلاني اقول لا, حطي نفسك مكان اي حد قبل ما تدي رأيك في تصرفه, قبل ما تاخدي موقف سلبي او ايجابي. عين العقل دي مروة الغزالي. مساء الخير عليك يا يوسف, منور الشاشة. عايز امسي على جوزي واقول له بحبك, وعايز اهدي له اغنية حلوة على ذوقك استاذ يوسف من علي احمد. استاذة علياء بتحبك جدا يا جوزها. نرجع لموضوعنا استاذ علياء بعد اذن. هاي يا يوسف, انا اول مره ابعت لك, انا بحب البرنامج جدا وبفضل قاعده لحد ما يخلص. برنامج جميل ما شاء الله. بالنسبه لبكره الجمعه, يا رب تحقق كل اللي انت عايزه ويحميك ويبارك فيك ويبارك فيكم جميعا. انا فاطمه, يا رب انا وانت وكل الناس اللي بتسمعناها فاطمه. طيب نشوف تاني. مساء الفل يا جو, جميل قوي موضوع النهارده فعلا. لو احنا عكسنا الادوار بنا احتمال كبير نلتمس العذر للتصرف اللي حصل, والتمس لاخيك 70 عذرا, ده رقم اخره 0024, واتفق 100%. عندي دايما مشكله اني دايما بقلق من اقل حاجه ومن اقل كلمه, ودي حاجه متعبه جدا. دايما بلتمس العذر اللي حواليا, ودايما بشوف ان انا لا, لازم نهون على بعض ونخلي الدنيا اسهل, لان بنبقى محتاجين الناس اللي قريبين مننا يكونوا دايما معانا. بس برضو مش كل الناس, في ناس كده بتحب تحط نفسها في الزون دي وبيبقوا مكملين لاجل بس انهم حابين الوضع ده. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. انت حكيتي تقريبا كل العلاقات الانسانيه يا كنزي. اسمي زهره, والقصه دي حلوه جدا, وانا دايما بحط نفسي مكان الاخرين بالذات في الظروف اللي بتبقى زي دي. دايما بقول ربنا يعين كل واحد على حاله, ولو اقدر اساعد الشخص اللي قدامي اساعده. بس يا زهره في حاجه, ما انت طبيعي تحسي وتلتمس العذر بعد ما تعرفي القصه. احنا بقى بنتكلم على ما قبل ما تعرفي القصه لهذا البني آدم. هل بتلتمسي العذر ولا لا من قبل ما تعرفي اي حاجه؟ انت شفتي حدث قدامك, هل بتحكمي وتبقي بتتشنجي جامد كده ولا لا يا باشا؟ يعني ممكن يكون ده بسبب كذا, وسيبك وامشي, يعني سيبيه وامشي او ابعدي عن هذا البني آدم حتى لو بيعمل الفعل ده, بغض النظر عن مبرره يعني. بس انا قصدي عليه
الحتة اللي قبل ما نعرف على طول القصة أو الحقيقة الكاملة. حمزة نمرة كان الطلب من مصطفى، نسمع حمزة نمرة ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في أي حد.

احب اقول لك يا صديقي المستمع الجميل ان احنا وصلنا لايه بقى. احب كده المؤشر بالظبط مزجت الختام. وصلنا لنهايه الحلقه, وفي النهايه احب افكر كل واحد فينا, هو اولهم انا, يعني ان كل واحد فينا شايل شيله ما يعلم بها الا ربنا, وكل واحد فينا في اللي مكفيه بدرجه كبيره, نظرا لان انت ممكن تكون فيك اللي مكفيك عشان انت بني ادم طموح مثلا زياده عن اللزوم او جدا فعايز توصل لحته معينه, فده طموح يا عم, ربنا يخليك وتفضل طول الوقت كده بتطمح يعني, ولكن برضه الطموح ده بيجي مع وجع دماغ شويتين. فكل واحد فينا في حته كده مضايقاه, في حته كده شغله تفكيره. قبل ما نحكم على بعض ونبقى بنلبس هذه النظاره اللي بتبقى فيها حكم قاسي على البني ادم, او فيها الحته بتاعت ان انت طول الوقت لازم تبقى انا 100% صح, انا 100% نظرتي فيك صح, تاكد ان انت 100% نظرتك في البني ادم اللي قدامك غلط, لان كل حاجه بيبقى ليها سبب, ممكن يبقى فيه اسباب وحشه اختلفناش, وده ساعتها هنعرف نتعامل معاه, ولكن مش لازم كل القصص تبقى صح اللي بتبقى في دماغنا, يعني ممكن يبقى فيه قصص كتير احنا ما نعرفش عنها حاجه وشايفين بس الظاهر. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم, اتمنى تكون قضينا وقت لطيف مع بعض, انا اتبسطت بصراحه, واتمنى انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا. ان شاء الله اشوفكم امتى؟ يوم الاحد اللي جاي من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. تصبحوا على الف خير, وكل انسان بنقابله هو بطل في قصه حياته وقصه احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. التمسوا لبعض الاعذار, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم.

0: برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تيفي. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: الساعه 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش